0: مستمعينا الأفاضل، عدنا إليكم في هذه الفترة الثانية لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم. نعود مع أول متصل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بك، عرفنا عليك.
1: محمد يسري رياحي من جديدة.
0: أهلا بك أنا محمد. أنت أنت أنت أنت ولد أختنا رجاء.
1: أي
0: سامحنا روح بينا، صار حكا خطأ تقني صغير على ذكرى وفهمت.
1: أي
0: مرحبا بك، هاي الله يبارك لك. هاني باش تقرا إن شاء الله.
1: نقرا متأثرة من سورة التوبة.
0: أي تفضل. أي مرحبا، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.
0: فلا يقربوا شوف فلا يقربوا المس، ظهروا الصفة متاع السين الرخاوة باش ما تربطش بالجيم، مش المج. المج فلا يقربوا المسجد الحرام.
1: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم.
0: عود لي إن شاء. إن شاء عودها.
1: إن شاء.
0: لا ما غير قلقنا في الأخر، رد بيك الهمزة مش محروف القلق. إن شاء نغلق المخرج. شاء مش شاء، رد بالك.
1: إن شاء. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم.

0: النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنّى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: ربي يبارك لك، ربي يبارك، يعطيك الصحة، تلاوة طيبة ما شاء الله عليك. فقط انتبه، هذيك انشاري قلنا عليها من الأول، كي ديما نقفوا على المد ربنا من قلقنا في الأخر.
0: يعطيك الصحة.
1: ربي يوفقك.
0: خويا اللي أصغر مني شاقرة.
1: تفضل، مرحبا. تفضل. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: اسمي محمد عمر الرياح.
1: مرحبا بك. وخوك شنو اسمه؟ قلت لي خوك؟
2: محمد يسر.
1: زوز اسمه محمد، فهمتك. ما شاء الله. وقداش تحفظ زوز القرآن؟
2: ما عرفش، ما عنديش رقم حد نحفظ ونقص.
1: باهي، إن شاء الله ربي يوفقك تحفظ وتشد ثنية إن شاء الله بالكدا. إن
2: شاء الله.
1: منين باش تقرأنا إن شاء الله؟
2: متى يسر سورة البقرة؟
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
1: يجعلون. لحظة، نقفوا على برق بالقلق. لا، وبرق
2: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
1: من الصواعق حذر الموت. لا، مش الموت، لا، الموت.
2: والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير.
1: ربي يبارك لك محمد، يعطيك الصحة. ربي يبارك لكم الزوز، مستيراتكم طيبة ما شاء الله.
3: ربي يبارك لك خويا، يعيشك.
1: ربي يبارك لك فيهم، يعطيك الصحة.
3: يبارك
1: لك،
3: عايشك.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: مع السلامة، مرحبا. شكون معنا؟
4: أمنة جري.

0: ايه من اهلا بيك، مين نتكلم فين؟
1: سانت بونس جرامبيلي ويليت ناد.
0: اهلا بيك، اهلا بيك في جرامبيلي، مرحبا. فاهمني مش تقرا ان شاء الله.
1: أتيسر من سورة الواقعة.
0: تفضل تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
0: إلا المطهر،
1: لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا

0: ربي يبارك لك يا آمنة، ما شاء الله قرايتك طيبة ما شاء الله. فين تقرأ؟ في تقرأ في مدرسة غادي في غرومبيليا؟
1: نعم
0: ما شاء الله، ظاهر ظاهر تقرأ في الأحكام بركدي، إن شاء الله ربي يوفقك يا آمنة، يعطيك الصحة.
1: شكرا سيدي، نحب نقدم تحية لبابا خاطر شجعني باش نشارك في الإذاعة.
0: ربي يبارك، وديما ذاك تحية للوالد على طول السنة مش حتى في الإذاعة، ديما الوالد على راسنا. هاي تفضل، ربي يبارك له إن شاء الله وربي يجزي عنك خير الجزاء. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا يا أختي، أهلا بك.
2: بيك عايش كاشور لي فرحك.
0: عايش، شكون معانا؟ شكون منك؟ شكون منك؟
2: سيدة
0: عام. سمعتك سامحني.
2: سيدة عام من قيروز.
0: أهلا بيك، مرحبا بيك. مين مش تقرانا إن شاء الله؟
2: نقرا سورة الفاتحة وسورة الضحى.
0: باهي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نعبد،
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
0: شوف كلمنا، شوف فقط اسمعني، حاول نقص الراديو شوية، فهمت؟ خلي كان تليفونك هاو.
2: صراط الذين، همش نقص الراديو.
0: ربي يبارك لك.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلاه.
0: ما ودعك ربك وما، مش ربك، ما تخليش الكات مدها من غير ما تمدها لكيف.
2: ما ودعك ربك وما قلاه، والآخرة وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما
0: فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى.
2: ألم يجدك يتيما
0: فآوى. علاش يتيما؟ علاش يتيما؟ علاش يتيما؟ لا ما الطبيعي يتيما.
2: فوجدك يتيما.
0: ألم يجدك، عاود. ألم يجدك يتيما.
2: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى.
0: كما مديت له ورا الضالين قبيلة، كيف كيف؟ ووجدك ضالا فهدى.
2: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: ربي يبارك لك.
2: صدق الله العظيم.
0: وربي يفتح عليك إن شاء الله. ربي يفتح عليك.
2: نحب نشكرك برشا برشا برشا برشا.
0: ربي يبارك لك.
2: خاطرك طيب طيب طيب، ونحبك ياسر، راني نحبك
0: أنا ونحبك. نحبك الليل الذي حطيتي.
2: نحبك برشا، ونحب نسمع صوتك ديما، نحب نسمع صوتك.
0: ربي يبارك لك، إن شاء الله يجمعنا في الجنة إن شاء الله في الفردوس.
2: يعني راني أسمع إيش نقول لك، راني مراش بعينيا.
0: ربي يشفيك إن شاء الله.
2: وهاني دقيقة نتبعه.
0: هو عوضك بالقرآن، عوضك ربي بالقرآن ما شاء الله، أعطاك نعمة القرآن.
2: كنت نقرأ بالمصحف، تو ما عادش نجم ولدينا المصحف، ما نقراش فيه.
0: فهمت.
2: حافظة يعني، حافظة صورة الكبار من البقرة حتى الأنفال.
0: ما شاء الله.
2: تو ما عادش ولدي نقرأ.
0: ما شاء الله.
2: كنت قبل الصباح، الصباح نقرأ سورة ياسين والواقعة والتبارك بعد صلاة الصبح.
0: اي ما شاء الله عليك. شوف السامع ديما ديما اسمع، ديما اسمع وديما اسمع وديما اسمع، اسمع البرنامج واسمع اسمع القران زاد.
2: انا عاش ولدي مش هشارك سؤال.
0: تفضل.
2: نصلي في التهجد، نصلي في التهجد بعد كيك ماضي ساعتين، نصلي التهجد نصلي فيهم بصوره قران الله واحد، خاطر ما عندناش نمشي نقرا نتكسر القران الله اعلم سورة ياسين ولا حاجة نكسرها، نقرب كيكا صحيح ولا
0: صحيح؟ كله صحيح، ما تيسر. هو ربي قال في القرآن، ربي قال في القرآن، شوف قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، معناه تقرب اللي تيسر لك، اللي تقدر عليه أقربي
2: برا تربحك برا يا إيه هكون تقبل تربح
0: عايشك ربي بارك لك
2: يا رب جهنة الرضوان بجهر القرآن وفي دنيا بعلي ستوتي يعني عمري 77 سنة
0: ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله ربي بارك لك وربي ثبتك
2: نحبك ياسر الله
0: أحبك اللي عايشك
2: ما تتصور في عقلك
0: عايشك ربي عايشك يبارك لك
2: أي بس خلي. إن شاء الله نهار قدين
0: إن شاء الله عايشك أنت موافقة إن شاء الله ناخذ متصل السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا بك خوي عرفنا عليك
3: شهاب الدرويش من تونس
0: أهلا بك خونا شهاب مرحبا
3: يتيسر من سورة العلق إن شاء الله
0: تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى

0: بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية، أعود ناصية.
0: ناصية كاذبة خاطئة.
1: بالخاء ما تضمش فمك في الخاء، نفخموها من غير ما نعمل كل إشمام تسمى
0: خاطئة.
1: صحيح، تعادى ياكك.
0: ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: شهاب ربي يبارك لك، تلاوة عطيرة ومتقنة ما شاء الله عليك،
0: عايزك
1: يعطيك الصحة. تقرأ في مدرسة، تقرأ في تونس؟ أنا
2: يعني نقرأ سيدي في الجمعية القرآنية.
1: أنا هي الجمعية
2: مدرسة سكر عمر بن الخطاب.
1: مدرسة سكر، حتى أنا نقرأ غادي كنت ما شاء الله. ربي يوفقك.
2: عايشك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، مرحبا بك. شكون معنا؟
3: رفقة.
1: أهلا بك أختنا رفقة، مين تكلم فينا؟
3: ولاد بن عروس مرناء.
1: مرحبا بك، أهلا بك. مين مش تقرأنا إن شاء الله؟
3: من صوت الدخان إن شاء الله.
1: طيب تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي.
1: علاش مديته بزيد شوية؟ تعرف علاش؟
3: نعم.
1: المادة ذي مديته بالبنين، أنت طويل مش طويل برشا وبالبنين، علاش؟ تعرف علاش المادة ذي؟ شنو السبب متاعه؟
3: لا.
1: المادة ذي تسمى مادة تعظيم، خاطر لا إله إلا الله نقوله، فهمت؟
3: أي.
1: المادة نعملوه حركتين، يعني نعملوه أربع، فهمت؟ أنت عملت له بالبنين، حاول أعطيه أكثر، يعني مده شوية أكثر.
3: لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين.
1: كيف رب آبائكم؟ كيف طويلة.
3: ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون.
1: في شك ضغام.
3: بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى، إنا منتقمون.
1: ربي يبارك يا رفقة، يعطيك الصحة.
3: عايش في الشيء، عادي لك أختي.
1: تلاوتك ما شاء الله، ربي يبارك لك.
3: عايش في الشيء.
1: كان شيء دقيقة مزمن، دقيقة فقط أختك، هاي تفضل.
3: أقريها؟
1: تفضل.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هاي، شو اسمك أنت؟
4: فاطمة.
1: يقرأنا فاطمة.
4: السلام عليكم. بنقرأ سورة النبأ.
1: تفضل. هاي أقرأ.

0: أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا عودنا وجعلنا
0: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا

تكسحها يا فاطمة. فاطمة ربي يبارك لك، قرايتك ما شاء الله ومحلية خاش على قرايتك، وربي يوفقك إن شاء الله. ربي عايش، ربي يبارك لك وربي يوفقك. مستمعينا الكرام، إلى هذه الآن وصلنا إلى ختام حلقاتنا على اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

المصطفى، يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشور.

0: العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه الآية الكريمة تذكرنا بقصة وقعت في بدر. القصة هذه هي مسألة الأسرى. يا إخواني الكرام، مسألة الأسرى، ماذا نفعل عندما نأسر أسيرا؟ ماذا نفعل فيه؟ يا هل ترى هونو شديناه أي برا امشي على روحك، وإلا شديناه يقتل، وإلا شديناه يكون سجينا، وإلا شديناه ناخذوه إلى أجل معين باش نتبادلوا به مع غيرنا من الأعداء. هذه كلها احتمالات موجودة عند العربي ويستعملوا فيها. لكن المسلمين لأول مرة يعملوا حرب، ولأول مرة يجي في يدهم الأسرى. قداش من أسير؟ 70 من الأسرى، عندهم 70 أسير في يدهم، يعني 70 أسير مطالبين باش يوكلوهم باش يشربوهم باش يعتنوا بهم، وإلا هذو ما جاءوا باش يقتلونا إذا نقتلوهم رغم أن شديناهم. نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جهته هالوضعية، ربي سبحانه وتعالى بما أمره في القاعدة العامة، مش في المسألة هذه، في بدرة بصفة عامة، بصفة عامة ربي قال له ما تاخذش قرار فردي، قال له وأمرهم شورى بينهم، وقال له وشاورهم في الأمر. وبما أن أكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ أبو بكر وعمر، وزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر، فاستشارهما وقال لهم أشنو رأيكم، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ سيدنا عمر وشدته تعرفوها، وهذوما وينظر هو سيدنا عمر ينظر اش عملوا فيه هذوما هجمع اللي شدوهم تويكا، وشكون هما وش كانوا البارح يقولوا، وش عملوا فيهم وقت لزوهم حتى خلاهم في شعاب مكة يوصلوا باش ينبشوا الأرض باش يلقاو شي هكا عرق متاع نبتة فيها شوية هكا ثرى زعمة باش يأكلوها، رام عملوا فيهم العمايل. فجأة يلقاه قدامه مكتف أسير، ها فرسته. عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله هذو مش تسيبهم، راهم مش يرجعوا لك غدوة بأضعاف مضاعفة، ولا يخرج منهم إلا فاجرا كفارا. وأما أبو بكر الصديق قالوا يا رسول الله هذوما أهلنا وما لينا، لعل ربي سبحانه وتعالى يخرج منهم الناس اللي هم يعبدون الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هالمشكلة هذه يتوقف، خاصة أنه مجاهش وحي، لم يأته وحي، مجاهش سيدنا جبريل وقال له هاو ربي أمرك بكذا وكذا للأسرى. المسلمين وقتها في حالتهم حالة ضعيفة، كانوا مستضعفين، فجأة وجدوا شيئا من القوة، وكانوا فقراء، فجأة مش تكون فرصة باش يكونوا أغنياء، فماذا سيفعلون؟ ولو حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مو يفسر ويبرر ويوضح، ونظر إلى عمر وقالوا أنت كنبي من الأنبياء اللي هو

من عائلته فقط، بل من أولئك الذين أخرجوهم حتى إلى شعاب مكة، وخرجوهم مجوعة وللعراء، وقالوا ما يهمهمش، ما يهمناش فيكم تموتوا ولا تقعدوا تأكلكم الحيوانات، احنا ما ناش مستعرفين بكم. منهم شكون جاء ووقع في الأسر خاطر أخرجوا وهم كارهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينجمش يعامل الناس الكل معاملة واحدة، وهو اللي تعرفوا به، اللي تعرفوه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حنين وأنه رؤوف وأنه رحيم وأنه رحمة للعالمين، رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ولهذا زعم برأي شكون مش ياخذ، برأي أبي بكر وإلا برأي عمر؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق، ومشى في مسألة الرحمة، وقال ملا كل واحد من هؤلاء الأسرى يفدي روحه بمال معين، أولا هكا مدخول لخزينة الدولة، وثم ثانيا على الأقل المرة الجاية اللي ناوي مش يخرج ويعرف روحه أنه يا إما مش يتقتل وإلا مش يدفع ضريبة معينة، يقول لك أخويا لو حلية، وإلا فما حل آخر أيضا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي ما عندوش وهو عالم ويعرف يقرأ ويكتب، يا أخي يعلم 10 من المسلمين. شو سبحان الله، العلم والقراءة والكتاب آكا مفتاح سيادة الإنسان، لما يكون عالما يستطيع أن يسود هذا الأرض، رحم هذه الأرض، رحم الله ابن رشد اللي يقول الحرية وعي بالضرورة. ابدأ من هناك يا أخي الانطلاق، لا تعطى لجاهل. وقد نفرق ما بين الأمي صحيح، لكن القراءة والكتابة هي بداية العلم، هي بداية العلم، وخصوصا معاهك الحضارة، وإحنا ننظر ونكلم فيكم بكلام هذا، وإحنا ننظر إلى تطور كلمة اقرأ وماذا حصلت في أولئك القوم الذين كانوا حفاة عراة يعيشون مع الصحراء ولا يعرفون إلا الحياة الصعبة الجافية، فإذا بهم يصبحون أكبر دولة وأعظم دولة، لا عاد ويحكيوا لا بالفرس ولا يحكيوا بالروم، بل أصبحت الدولة العربية الإسلامية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار فيه وتوجه إليه أنه أخذ الفداء من الأسرى، ولكن خياني شوفوا ما الذي حصل، أن ربي سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية، والآية هي متراخية في النزول، شو معناها متراخية في النزول؟ يعني نزلت بعد غزوة بدر وبعد أن انتهى كل شيء، ولذلك جاءت معلقة على الأخير وقت اللي قال ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تحدثنا كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما أحد أصحابه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مرا ويقول كدنا أن نهلك، لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا إلا عمر. علاش؟ لأن عمر التفكير اللي فكر فيه هو التفكير السليم، لما فكر عمر أن هؤلاء هم القوم، ولأول مرة، أشنو من أول مرة احنا مش نفكروا في الغنائم، ومن أول مرة مش نلوجوا ونلموا ونعبيوا لا يا خيال، ما هيش كعكة هذه باش يتقاسموها الناس. وهيك علاش سبحان الله في سورة الأنفال أول ما بدأ يسألونك عن الأنفال ما جاوبهمش طول، قالهم يا ولدي ابدأوا اتقي والله وأصلحوا ذات بينكم الصعق. وبعد في وسط السورة بس جاوبهم قالهم وأعلموا أنما غنمتم في الأخر بكل، يعني باش ما يحطوش المسألة المال هذه هي الهدف الأساسي قدامه. صحيح فكولهم أموالهم، وصحيح عذبوهم، وصحيح ما خلاولهمش كيفاش ينجموا حتى أبسط العيش البسيط الهادئ ما نجموش يعيشوه، ومع ذلك لا، يلزم الإنسان ينظر القدام. فالآية جاءت عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعتابا للمؤمنين، قالهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق
لمس

لكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالآية الكريمة هذه فعلا تلاحظوا معايا أنها تهديد، تهديد مباشر إلى المؤمنين، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أكل آية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه تعرفوها حتى في القانون، ما تنجمش تعاقب إنسان إلا بعد وجود نص يجرم، ما فماش نص ما تنجمش تعاقب حد شيء، وحتى لو وضعت نصا ما تنجمش تعمل له مفعول رجعي وتقول لا يا باش نطبق عليها كل الناس الكل اللي قبل، لا، ولكن هذا قانون الله سبحانه وتعالى هو نفسه المنطقي وهو العقلي الذي يسير عليه كل عاقل عندما يضع قانونا ما، وإلا مش يكون ظلم بطبيعة حال الناس الكل، لأن الذي قام بفعل قام بفعل جائز عادي. وثم القرآن لم ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يقول له هذا يجوز وهلا لا يجوز، خله له الأمر ليه، استشار أصحابه، إذن هو سار مع فكرة أصحابه، أحد أصحابه خطر كانوا مختلفين، ولكن مع ذلك أيوة ما لهنا يقول القائل ما للرسول يغلط، وكيفاش يغلط ومش الرسول بالله، شنو الغلط اللي وقعنا؟ أي تعرفوا كيفاش خياني بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أخيري أنا رجعنا لكم، أثرنا من منذ قليل في هذه الحصة إلى مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يجتهد؟ وهل يجوز أن يجتهد؟ ومش قلنا هو رسول وأن ربي وجهه، كيفاش يجتهد؟ يجتهد معناها يعطي رأي بشري، وهل يصح أن يعطي رأيا بشريا؟ خليني نقول لكم، أغلب علمائنا، جمهور علماء أصول الفقه، هذا يتسمى ما في أصول الفقه، قالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، والدليل هك القصة المذكورة في بدر. وإذا صح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، إذن يصح بناء على ذلك أن يكون قد أصاب وأن يكون قد أخطأ في اجتهاده. رانا نتحدث عليه كبشر، لأن رب سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا صلى الله عليه وسلم ويقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنالك جانب بشري لا يمكن أن ينكر، ولكنه أيضا هو رسول، وكفى بها شرفا. معيش فرصة احنا باش نقص من قيمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أبدا، بل بالعكس نريد أن نبين أن إن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما لا يتماشى مع إرادة الله، فإن القرآن يصوب كما ريته هنا، فالخطأ لا يستمر كما يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، بل لابد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده. فإذا لم تنزل آية فهو دليل على أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم الله تعالى. مهم الكلام هذا جدا، لأننا يعني نذكر في قرأونا أصول الفقه وقرأونا مقاصد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في خطبة الوداع المشهورة، وذكر لهم أن الكعبة أنها لا تحل، لا تحل لقطتها ولا يؤخذ ولا عشبها. فتكلم العباس قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نفعل به وكذا كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. توا النبي يتحدث على حلال وحرام في الخطبة وقال لا تحل، فتكلم أحد الصحابة مباشرة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، هذا نبات طيب الرائحة يحطوه للموتى ويستعملوه حسيلوا في حياتهم منها. فجاوبوا مباشرة قالوا إلا الإذخر. هل جواب هذا، هل كان بوحي مباشر؟ مبدئيا نقول لكم صعيب شوية. علاش نقول لكم صعيب شوية؟ لأنه في سؤال وجواب مباشرة، إما أن يكون قد رب سبحانه وتعالى أعطاه الجواب من قبل، وإما أن يكون مباشرة ألهمه إياه، وإلا أن يكون من اجتهاده صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تبين أن الحق خلافه. يقول أحد علمائنا وقد كان الخطأ عليه جائزا إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه سريعا. وانظروا الخطأ، عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن هذا دليل على أن إرادة الله وإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ماشية في نفس الاتجاه، فكان لابد أن تصوب. بطبيعة الحال يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه تكون ماشية طبق أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الآية ما كان نبينا يكون له أسرى، هذه تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه بأمر من الله، خاطر ربي قالوا استشر أصحابك، ما غلطش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، قالوا ربي استشر أصحابك فاستشار أصحابه، إذا بهم اختاروا اختيارا ما هوش الاختيار الموفق، قال لهم ربي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إذن ما هوش نفس الاتجاه، فكان لابد أن يصلح. وشنو الدرس اللي مش يتعطاه من وراء هذا؟ أن هكي غزوة بدر اللي هي أول تجربة للمسلمين في التضحية، ورغم أنهم على ما كانوا فيه من الضعف وما كانوا فيه من القلة، فلأول مرة يشوفوا الغنائم هكي قدامهم والأموال، رهم ما تتذكروا قلت لكم قريش كيف خرجت، يودي خرجوا على بكرة أبيهم ما خلاوا حتى شيء معاهم، فإذا بهم يتركون كل ذلك والمسلمون في أشد الفقر وأشد الحاجة. فربي سبحانه وتعالى قال لهم ردوا بالكم، ما تخليوش الدنيا هذه أكبر همكم، هذا خطأ، ردوا بالكم تقعوا فيه المرة الجاية. فحقيقة هذه تربية لكل المسلمين من أجل أن يضعوا الآخرة أمام أعينهم. ثم حتى من ناحية أخرى، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ومن معه من المسلمين تدل على أنه لا خاب من استشار، سبحان الله. وفي الأخير بقول أنت مش تأخذ برأي معين، رأي شكون مش تأخذ، ستأخذ بالرأي الذي تراه أقرب وأسلم إلى شنو، أسلم وأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. لكن وقتش ماهوش في أولها، لأن في أولها كنت نحدث فيكم على اتجاه العلماء وكيف أن ما دمنا في أول الدعوة، ما دمنا الدولة مازالت على ما وقفتش على سقيها كما ينبغي، فلا بد أن نفكر في شيء آخر أكبر. وهك علاش ربي سبحانه وتعالى بعدها قال لهم فكلوا مما غنمتم، أي ما لم الماكلة اللي خذوها حلال ولا حرام، وقت اللي خذوا فلوسك للأسرة ومشاعوا على أرواحهم يعني الفداء، لو كان جاء حرام حرام إذن يمشي على روحه. لا، الآية قالت لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لأن كما قلت لكم القانون ما عندوش مفعول رجعي، ولهذا رب سبحانه وتعالى يعلم ويربي ويكون في جيل، بل يكون في أجيال اللي هي من شأنها باش وقت اللي مش تمشي للبشرية ستكون معالجة وتكون طبيبة وتقدم الدواء وتقدم الوقاية قبل أن تقدم ما ينبغي أن لا يكون في الحقيقة في المجتمعات الإنسانية إلا عند الضرورة. ثم رب سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية اللي كنا نسمع فيها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية هذه باش ما نطولش على خياني راهي نزلت في شخص معين، الشخص هذا هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أخرج مكرها، معناها ما عينوش في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج حشمية تقول أنتم وإلا ومخذ بالخاطر، فإذا به وقع أسيرا وكانت إشكالات، وبالحق تحتاج إلى توضيح. أنا كان بودي لو في الحلقة هذه نتحدث فيها، لكن جاء أمر اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام طارئاً وعارضاً، وكان لابد من تنبيه إليه، لأن فما شكون يحب يطعن هكيك في الدين الإسلامي يقول لك هاو الرسول يغلط وهو لا يعرف حتى كيف يضع القصة في سياقها. أك علاش التجأنا إلى أن نفتح قوساً ما. أما قصة العباس خلينا نخليو لها حصة خاصة بها إن شاء الله إن كان في العمر بقية، خطر فيها برشا برشا برشا دروس. وإحنا الفائدة من القصة شنية راهي وخياني، كما قلت لكم دائما ما مش نحكيو في خرافة موكسيسي أبدا، وإنما حاشتنا بالدرس بالعبرة. إذا ما ناخذوش العبرة وما ناخذوش الدرس زيت. ربي وفقنا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن، القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف، برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لحسب 30 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: فضل صلاة الجماعة.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
5: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون.

كسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
4: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5: لا حول.

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين. تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المبارك من الآية 99 إلى الآية 113 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء بن عباس.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، معنا فاطمة الزهراء العياري، أهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فبشرناه بغلام حليم
1: فبشرناه بغلام حليم
0: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى

0: قال يا أبت افعل ما تؤمر.
1: قال يا أبت افعل ما تؤمر.
0: ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: ستجدني

0: إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
1: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

0: المبين.
1: إن هذا لهو البلاء المبين.
0: وفديناه بذبح عظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكن. إذا نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشر

0: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم.
1: أحسنت جزاك الله خيرا. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني

وأتيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.

0: إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا يا فاطمة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا

جزاك الله خيرا، أحسنتي، بارك الله فيك وفتح عليك. إذا مستمعينا الكرام، سأعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم، بارك الله في كنا وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجئ، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني.

0: والسلام.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
2: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

اللهم إنا عليك نقبل، وإياك نسأل، وإليك نسترسل، وبك نتوسل، ورضاك نبغي، ورحمتك نرجو، وعفوك نؤمل. ربنا لا تؤاخذنا بتحريفنا في العمل، وبتجزيفنا في القول، وسهل علينا اللياذ بك، وأفرغ على قلوبنا محبتك، واصنعنا على عينك، ولذذنا بحلاوة مناجاتك، وأهلنا لرفع حجابك، وعود جباهنا السجود لك، وقلوبنا الفكر فيك، وجوارحنا القيام على طاعتك. إنك يا ربي إذا شئت قربت وأدنيت، وإذا شئت طردت وأقصيت. ربنا ارحمنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، لك المشيئة التي لا تطاول بها، والعزة التي لا تغالب عليها، والقدرة التي لا تجارى فيها. فجد علينا بك، وأمنا منك، وأوصلنا إليك يا أرحم الراحمين.

0: الستر استرها ما تفضحهاش ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا خويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضهش على روحك ما ترضهش يا اخويا عالناس كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا ما كان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس صبحوا مرمايم يا اخويا ويدهوسهم عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس وجنة الخلد حيدخلها من الناس القاذمين الغيظ والعافين عن الناس.
1: مستمعي الفاضل، صل تسبيحك بتسبيح الملائكة وامزج روحك بروح هذا الكون الجميل الراكع بين يدي الله سبحانه وتعالى، واجعل إيقاع نشيدك موافقا لنشيد الكائنات وهي تمجد ربها ليل نهار. اجهد أن تبقى في هذا المشهد ووسط هذا المهرجان، فعن قريب يتفجر الينبوع في سويداء قلبك وتتذوق حلاوة ما يفيض منه من أنوار السماء وبركاتها، ويبقى عليك أن تنفق مما وهبك الله وأكرمك به، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. مستمعي الحبيب، أذكر نفسي وأذكرك بحديث أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك عندك قوت يومك تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، فكيف وأنت أصبحت تتقلب في نعم لا تحصى ولا تعد: صحة ومال وعمل وذرية صالحة موفقة، زوجة كريمة طائعة مؤمنة. وقتها ارفع يديك وقل: يا رب، يا رب، كيف شكرك؟ وشكرك نعمة جليلة.
2: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من

أغث ربي ملهوفا بعين عناياتي، وأنقذ إلهي مسلمين من الخطب. إلهي

0: وصل على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب والآل والصحب.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتح عينيك جيدا مستمع الحبيب. نعم، حين ترى إنسانا مغرما بعلك أخبار الناس وتلمس عيوبهم أينما حل وحيثما ارتحل، فخذ من هذا إشارة واضحة إلى كثرة عيوبه التي يجتهد أن يواريها بمثل هذا الحديث المزخرف عن الآخرين. وهل هناك مرض أشد من أكل لحوم الناس والتمضمض بسيرهم والتفكه عنهم في كل مجلس من خلال تلمس أخطائهم وعد عيوبهم وتتبع زلاتهم؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليك أن تأخذ حذرك الكامل وأنت تخالط هذا الصنف السيء من الخلق، فإنه يوشك أن يشحذك بلسانه بمجرد أن تغيب عن ناظريه، أو بعبارة أدق بمجرد أن يقع أول خلاف بينكما، فإنه سيلتهمك التهاما وبلا رحمة. والأصل أن تتجنب أمثال هؤلاء، وإلا فإن عدواهم إليك أكيدة بلا كلام. ولقد قيل قديما: من نمى لك فقد نمى عليك، ومن نقل لك فقد نقل عنك. وحين يشحذ إنسان الناس بلسان حاد وأنت تسمع راضيا أو مجاملا، فإنك بذلك تجيزه على ما يفعل وتشجعه على أن يمضي في هذا الطريق المتعسف الخطر، بل سيرى أنك بسكوتك عليه إنما تقول له: هل من مزيد؟ فقد أحسنت. فيتقرر في حسه أنه على الخير يمضي وإلى الجنة يسير. قالوا وصدقوا: استماع النميمة شر من النميمة، لأن استماعها إجازة لها وتشجيع عليها، وهذه مثلها، فافهم أعزك الله وأحبك. ويكفي لتكون على حذر شديد من هذا السلوك أو تشجيع مثل هذا السلوك أن تتأمل حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. أرأيت مستمع الحبيب كيف هي العاقبة؟ والله إنها لنهاية مفجعة بكل ما تعني الكلمة. والعاقل من ينتفع بكلمة قد يسمعها من طفل، فكيف بكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يحذر من هذا السلوك بكل هذا التحذير المخيف المهول. فناء الحسنات بعد أن كانت كأمثال الجبال، يا ساتر يا رب، بل حري بك أن تكون ذكيا فطنا، أو قل تاجرا عبقريا، يعني أن تعكس الآية، فلا تدع لسانك يدور إلا بما يزيدك قربا من المولى تبارك وتعالى، ذكرا له وثناء عليه وتذكيرا به وتحبيبا فيه وكلاما معطرا عن حبيبه النبي الغالي صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم ودينه القويم ونحو هذا كثير جدا. وبهذا ونحو هذا تكون قد أتيت البيوت من أبوابها، بل أحسب أنك تكون بهذا أحد المتميزين القلائل في هذا العالم. فهنيئا هنيئا لك بأخلاقك وقربك من مولاك سبحانه وتعالى. أيها السادة الأفاضل، لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إلى القلب.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: أذكار الصباح.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابره.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع

0: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: أنا من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن، ألقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند صراطي، إذا ما زلت القدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ولطف وشفاء وتوفيق وسداد وفلاح منه سبحانه وتعالى، ولا هادي إلى الخير إلا هو، ولا معين على البر إلا هو، فاللهم عونا منك ومددا منك تباركت في علاك. جمعة طيبة إن شاء الله متقبل الجميع، أسأل الله تعالى في عليائه أن يكتبنا وإياكم يا رب هذا اليوم وسائر أيام أعمارنا في ديوان السعداء المهديين بإذن الله، المهديين المرضي عنهم دنيا ودين. اللهم آمين كرما وأنت الكريم تباركت في علاك. فالحمد لله على ما أصبح بنا من نعم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وحاشا أن يحصيها العبد، فنعمه بين أيدينا كثيرة. فاللهم اجعلنا يا رب وإياكم ممن كتب يا رب في ديوان الشاكرين الحامدين لهذه النعم. الحمد لله على ما أصبح منا كما قلت من نعم، نسأل الله أن يتيسر مقام الحمد والشكر على ألسنتنا، وهو في حقيقة الأمر من قبل أن يكون على الألسن كلمة الحمد ينطق بها الفؤاد والقلب قبل أن تنطق بها الشفتين. فاللهم عونا منك على أن تستقر كلمة الحمد لله رب العالمين في جوامع صدورنا وقلوبنا كرما وإحسانا منك، وأنت المحسن الكريم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة نبوءة طه العدنان صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن النعمة الباقية ببقاء الأزمان. زدنا يا رب محبة في سيدنا المصطفى البشير النذير إن شاء الله وإياكم، وزدنا محبة وإياكم للقرآن الكريم حتى نكون ممن لزم عقاله وممن تلاه وتدبره أناء الليل وأطراف النهار وأكثر من ذاك العمل به على قدر المستطاع. وإن قصرنا، وحالي وحالكم هو التقصير والتفريط، فاغفر اللهم ما كان من أمرنا من تفريط وتقصير جنب سنة الهادي البشير وجنب آي الذكر المجيد. فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا إلى حدود التاسعة بإذن الله في هذه الرفقة التي أرجو من الله تبارك في علاه أن تكون لوجهه خالصة. أوقفني الله وإياكم على مقام الإخلاص، وجعل الله أنفاسنا، أعمالنا، أقوالنا، خطراتنا خالصة لوجه الكريم، مبرأة من النفاق والرياء ووسواس الشياطين. يا من هندسة صوت لهذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي، شكر الله لكم. وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبيبي، بارك الله فيكم وساق الله الخير يا رب على أيدينا وأيديكم، وجعلنا مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر. حافظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين وفي غزة خاصة، اللهم إلا قبلت شهداءهم عندك في علياء ما بعدها علياء، وهي علياء الشهادة. اللهم ألحقنا بهم على حسن ختام منك تباركت وتعاليت، وتجلى اللهم على مرضاهم وعلى جرحاهم يا رب بعين الشفاء، وأنت الشافي يا حي يا قيوم. اللهم إلا كفيتهم بحق ما أنزلت في كتابك المجيد، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم إلا كفيت إخواننا المرابطين في غزة بحق ما أنزلت من آي الكفاية في
كتابك المجيد فسيكفيكهم الله، كفاية من عندك يا رب تغنيهم عمن سواك. واغفر اللهم ما كان من أمرنا من خذلان وتقاعس إزاءهم، ولكن لا نملك إلا الدعاء تلهج به صدورنا وقلوبنا، فأعنا اللهم على أن نذكرهم عن ظهر الغيب على سجاد القبور. ما ننساوش إن شاء الله باش ندعو لخيانا في هذه النسائم الطيبة من مستهل ربيع الأول، أن ندعو لإخواننا في عموم فلسطين وفي غزة خاصة، أن ندعو لهم كلما مرغنا الجباه فينا على سجاد القبول، ندعو لهم عن ظهر الغيب بالنصر والظفر والتمكين المبين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم آمين، وبحق حبنا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ترنم به القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 85 بعد 106 من هجرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في تسبيعه لبردة المديح للبصيري، التسبيع يعني الزيادة التي أضفاها على بعض الأبيات من البردة، هكذا معنى التسبيع، هكذا قال رضي الله تعالى عنه القاضي البيضاوي وهو يمدح نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله آتاك نورا يستضاء به كالحوض ينجو الذي يحظى بمشربه، وقد رجوتك ترويني بأعذبه وإن عصيت وقلبي في تحجبه، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم، الله علاك يا من هو أجل نبي، يا من يرجى لما أرجوه من طلبي، يا زاكي الأصل والأوصاف يا عربي، أنت الشفيع لذنبي يوم منقلبي، أنت الشفيع لذنبي يوم منقلبي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، الله يذهب عن نفسي معرتها ويصطفيها ويؤتيها مسرتها لعلها أن ترى في الحشر قرتها، وأستغيث بما ينفي مضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كما تلاحظون هذه بعض أبيات البردة، ولكنه أضف عليها جملة من الزيادة، ولذلك نقول سبع البردة يضف لها هذه الزيادة القاضي البيضاوي رحمة الله تعالى عليه، ورزقني الله وإياكم حب العلم الشريف وحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترنم أيضا بشمائله

إن النجاة وإن أتيحت لامرئ فبفضل جاهك ليس بالتشبيب، إني دعوتك واثقا بإجابتي يا خير مدعو وخير مجيب، يا هل تبلغني الليالي زورة تدني علي الفوز بالمرغوب، أمحو خطيئاتي بإخلاصي بها وأحط أوزاري وأصر ذنوبي. هكذا ترنم عبد الرحمن بن خلدون رضي الله تعالى عنه بشمائل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم نستهل أول أيام شهر ربيع الأنور، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أهللته يا رب علينا بالبركات وعين الألطاف منك والنجاة للبلاد والعباد ببركة ما أنزلت. قل اللهم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فاللهم نجاة منك ربنا تباركت وتعاليت.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: ذلك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أبهى كلام الله يتنزل على القلوب شفاء ترياقا وبلسما لكل جروحنا. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا حي يا قيوم. هذه دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعله ربيع قلوبنا. والربيع فصل الربيع دلالة على الفرحة وعلى البشارة وعلى السرور، يعني اللهم، وفيها مجاز، هذا دعاء فيه مجاز، يعني اللهم حال القرآن في قلوبنا إن شاء الله حال السرور والفرح والحبور والسعادة وذهاب الأقدار وذهاب الأحزان والعلل. هذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره لهذا المجاز صلى الله عليه وسلم، لما قال اجعل القرآن ربيع قلوبنا. هذا في معنى الربيع، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الجمال سيدنا رسول الله ونبي الذوق صلى الله عليه وسلم. وما هدانا إلا لمكارم الأخلاق وحسنها وأعذبها وأفضلها. وأهل تونس الحمد لله رب العالمين تعلقت قلوبهم بحب النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ولذلك حتى في منطوقنا العام في كل جزئيات وتفاصيل الحياة دوما الكلمة التي نتعاطاها وتتعاطاها ألسنتنا دوما هي صل على النبي. نعم، في الخاص وفي العام، يعني في كل تفاصيل حياتنا الدنيا ديما هذه الكلمة على ألسنتنا. فالمسألة لا تقتضي فقط الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جنابه الشريف بقدر ما تقتضي أيضا رفعة فينا وسموا في الأخلاق وعملا بالسنة. رب إن شاء الله يرجع بين ذات الخير وذات الرشاد وذات السداد إن شاء الله تعالى. إذن هذه الجمعة الأولى من ربيع الأول شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، زدنا فيه يا حي يا قيوم محبة وتعلقا بسمته الصالح الشريف، اللهم أمين. وهنيئا لمن رزق قلبه محبة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكون الصلاة مجرد عدد ويكون حرصه على تحقيق عدد معين يحققه في اليوم، يقول بصلي 5000 أو 10000 أو غير ذلك، ولكن القلب لاهن وساهن عن استحضار معنى الصلاة عليه، تماما كما في الاستغفار، كما قالت رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها أن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، دلالة على أن الإنسان يقول الذكر ولكن قلبه ليس منعقدا على ذلكم الذكر لغفلة ولسهو، والقلب ملهي مصروف والعياذ بالله تعالى عن استشعار ما يقول. ولذلك من باب الحكمة الله إن شاء الله يعيننا وإياكم على هذا المقام، وهو مقام عزيز غال رفيع سام، إن الإنسان لحظة النطق بكلمة الذكر سواء كان مستغفرا أو مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستشعر ما يقول. وثمة أمور معينة على هذا بطبيعة الحال، إنه يأخذ مكان معين يعني بعيد على الضوضاء وعلى الصخب وعن مشاغل الحياة، ويكون طاهرا ويكون يعني سبحان الله مس من الطيب ما قدر له أي مس، لأنه سبحان الله الطيب معين على الذكر وعلى تمثل ما ينطقه العبد من أذكار ومن صلاة على نبينا المختار وغير ذلك. يعني سبحان الله يصرف قلبه وعقله عن المشوشات وعن المنغصات، خصوصا المشوشات البصرية، ولعل أهمها زماننا اليوم هو الهاتف الجوال. نسأل الله إن شاء الله أن يصرف قلوبنا عن الانشغال به إلا بما يرضي الله، وأن يصرف قلبي وقلوبكم إلى المصحف الشريف وإلى التلاوة وإلى حب العلم وإلى طلب العلم الشريف. قلت المسألة لا تقتضي حرصا وسعيا، يعني إن الإنسان يبلغ مقدار معين وعدد معين وتلقاه للأسف أحيانا قلة حكمة أنه يقول صليت 5000 أو 10000 مرة، أيا كانت النية ما نشنساهم على النيات حاشا لله، ولكن خليها بينك وبين الله جل في علاه، وهي نافلة تقتضي الكتمان فيك، فاجعل بينك وبين الله خبيئة يا عبد الله. نعرف شكون سبحانك اللهم يعني يصلي بسم الله ما شاء الله ولا عمره يقول لك عدد معين، وصلوا له يقول صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مقدار كذا 1000 مرة أو 2000 أو 3000. ومنهم من أدركتهم كان وليا صالحا ونحسبه من الصالحين ما يذكرش العدد البتة، هو سيدي عبد العزيز الجيزاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان في منطقة المرسى وكان رجلا من الصالحين، وكرمنا ربي وزارنا في الإذاعة لما كانت في مقرها القديم في قرطاج كم من مرة، وكان لي به ارتباط وثيق رحمة الله تعالى عليه، رجل على قدر من العلم وعلى قدر من الصلاح والنور، وله من الأسرار وعين الوداد والوصل مع الله ما لا يعلمه إلا الله تبارك في علاه، شيخ عبد العزيز الجيزاني رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني طبعا هيا نحكي لكم على إن شاء الله بإذن الله على مقام الصلاح في هذا الرجل فيما يتعلق بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيس على هذا بطبيعة الحال من مشايخنا الكثير والكثير اللي كان حالهم في مقام الذكر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لا يقول لك راني عندي هالذكر الفلاني ولا كذا وكذا. حتى في أحد المرات على سبيل الدعابة، يعني سي محمد علي الدلاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصحح المصاحف في البلاد التونسية، وقتها كان عنده نوع من الذكر ملازمه، وقتها بين مهقفين كبش فيه سي عبد الرحمن الحفيان رحمة الله تعالى عليه، قال له أعطيني نعرف اللي عندك ذكر، معناها حب يقول له رو هذاك لرقي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ثم شكون قال له رو سي محمد علي عنده ذكر مخصوص. أعطاه الصمدية هذه وهي ذكر سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يعني على نحو بعدد معلوم، ولأجل هذا سمي هذا الذكر بالصمدية. يعني وقتها ألح سي عبد الرحمن الحفيان أنه ياخذ العدد بكيفية مخصوصة، تلقاها محمد علي الدلاعي أيضا بكيفية مخصوصة عن مشايخه عن عن عن عن أزاهرة عن غير ذلك السلسلة الطويلة. فوقتها رفض في البداية سي محمد علي الدلاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما ألح شيخ عبد الرحمن أعطاه العدد. صادف ذلك عمرة قام بها شيخ عبد الرحمن وقام بذلكم الذكر، يعني بالعدد المخصوص، لعله كان غير مهيئ الله أعلم، لعله ولعله رضي الله تعالى عن شيخ عبد الرحمن. ولكن سبحان الله حدثت له أشياء طرأت في الحرم المكي، يعني حس بقوة الذكر تلعج صدره، يعني حس بضيق شديد. وقتها كرجع قال له أه سيدي ما خذيت فيه الإذن وراوريت فيه من الله أحوال عجيبة، معناها يا ليتني تهيأت قبل الحصول عليه. هذه دلالة أنه كيف يعني سبحان الله مش مسألة الإذن في الذكر، لا، الإنسان شكون الذكر ولا آية القرآن الحكيم بينك وبين الله، ما يحتاجش وساطة باش فلان يعطيك عدد أو عدد أو كذا، ولكن ثمة من عباد الله الأصفياء الأولياء ما يرى من الأسرار والأنوار في عدد معين أو في مقدار معين أو في أذكار معينة، يعني يفتح بها ربي سبحانه وتعالى عليه ويرى فيها رأي العين أنوار من الله، يرى فيها أنوار من الله قد لا تناسب غيره، لأنه الغير يكون غيره يعني سبحان الله يرى في أشياء أخرى، يكون مصروف لأشياء أخرى من الذكر. ولذلك لكل فتحه مع الله في باب الذكر، لكل فتحه مع الله سبحانه وتعالى في باب الذكر. فاللهم علمنا ذكرك ودلنا عليه ودلنا على صلاة وسلام دائمين متلازمين على ألسنتنا على نبينا المصطفى البشير الذي من أسمائه الحاشر صلى الله عليه وسلم. فسر أيضا في الحديث أنه الذي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمه، أي يقدمهم وهم خلفه، يعني يتقدمهم سيدنا رسول الله والناس خلفه يوم التناد يوم جمع العباد، وهو أول من تنشق عنه الأرض فيحشر الناس على أثره على عقبه يعني، وإليه يلجؤون في محشرهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسمائه الحاشر ومن أسمائه العاقب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، لأن العاقب هو الآخر كما تعلمون، ومنه اسمه المقفي صلى الله عليه وسلم، ومعناه كالعاقب في اللغة أي قفى آثار من سبقه من الرسل وكان خاتمهم، ومنه اسمه الأول صلى الله عليه وسلم لأنه أول النبيين خلقا، وكما أنه أول في البدء هو أول في العود كما قال القاضي في الشفاء، إذن هو أول في البدء وأول في العود، فهو أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وأول شافع وأول مشفع، كما كان في أوليات البدء في عالم الذر أول مجيب، إذ هو أول من قال بلى إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية الآدمية فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فهو صلى الله عليه وسلم الأول في ذلك كله على الإطلاق، وهذا شرف لنا معاشر المسلمين، فالحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، جعل الله تمام السعادة، هذا يعلمه أهل الذوق ويعلمه من ذاق طعم ووداد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في زماننا اليوم وفي هذا مفترق الطرق الذي يعيشه المسلم العربي الموحد اليوم، وفي زمان الفتن سلمنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلم الله كل قطر عربي إسلامي يرزخ تحت ويلات الحروب والفتن، إذن في هذا الزمان وفي هذا المنعرش كما قلت، الإنسان إن صرف حاله عن كل المشوشات وعقد لواء قلبه على ألوية محبة نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه، سبحانك اللهم، لها سحر عجيب في النفوس في أي باب، في باب ذهاب الحزن وذهاب الأكدار وذهاب كل ضيق في النفس وفي الأنفس ببركة ذكر اسمه الشريف عليه، عند سحر عجيب، لأنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكرك إذا كنت بطبيعة الحال حاضر القلب غير مصروف في قلبك عن مشوش، وكنت يعني متمثل ما تقول بالقلب والمهجة قبل اللسان، يعني تذكر صبره صلى الله عليه وسلم ومعاناته لأجل تبليغ الدعوة وتذكر كم لاقى حتى يصل هذا الدين إلى عموم العالمين، وحتى يأتينا اليوم المصحف الشريف مطبوعا بين دفتي كتاب وفي الوسائط محمولا على الجوال. ليس بالأمر السهل، إنما تطلب ذاك يعني صبرا ومصابرة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتي هنا مقام التأسي، إن كنت أنت يا عبد الله على حال من الضيق والجزع والخوف من الغد ومن الرزق ومن حال الذرية وحال الأهل وحال الديار وحال البلاد وغير ذلك، فبمجرد أن ينتقل مقام الخوف هذا فيك إلى مقام آخر وهو مقام التأسي، والتأسي ليس بأي كان، تأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فذاك المقام مقام الانتقال في قلبك من الداخل، ترجمانه صلاتك على النبي يأخذك إلى واد آخر وهو وادي السعادة عوض الأحزان، وهو وادي البشارة عوض القنوط واليأس، وهو وادي السرور والحبور عوض الحزن والكدر. ولذلك يتأتى هنا المفعول العجيب للصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ببركة ما أودع الله من سر في هذا الأمر، ولا يعلم ذاك إلا الله تبارك في علاه. إذن لا يعلم هذا السر العجيب الذي جعله الله في الصلاة على النبي، لأن التنصيص عليه ورد من الله كما تعلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني أتى التنصيص من الله سبحانه وتعالى بدءا بذاته العلية في هذا الباب وهو الصلاة على النبي. ثم أمرنا بعد ذاك، يعني بعد التنصيص على الذات العلية وعلى الملائكة، يأتي مقام العباد حتى يقوموا بهذا الأمر ويفعلوه. ولذلك العجب هاهنا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والقرآن كله عجب كما قال وبشر بذاك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار
1: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة

لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو،
1: ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا وهب الصفاء على النبي ما عندني الوفاء. أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:54 دقيقة. صلى الله لي ولكم عيون البركات الجاريات الكافيات لنا ولكم يا رب، عن يمين وعن شمال. والله يحفز ألسنتنا وإياكم يا رب حتى نكون من الذاكرين يومنا هذا، ونكون من الشاكرين الحامدين على نعم الله سبحانه وتعالى. والإنسان كي يذكر وخيانه الذين هم في كرب شديد في غزة لا يملك من أمره إلا أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. علاش نذكروا مطالبين مش نذكروا خيالنا؟ لأنه حتى نحمد الله على النعم التي بين أيدينا، نعمة السجادة أنه الإنسان عنده سجادة يصلي عليها، وعنده كرسي يقعد عليه، وعنده أريكة يقعد فوق منها، وزربية في جامع، وعنده الجامع أيضا، وعنده بيت الوضوء باش يتوضأ وباش يغتسل وبشي نهنه يرتاح يعني، ومكيفات مفتوحة في المساجد وفي البيوت وغير ذلك. وصلناش لمقتضى الرفاهة الحديث عن غزة، إنما عن الأساسيات التي بها تقوم الحياة ومقومات الحياة، ومنها الماء. وخيانا في كرب شديد فيما يتعلق بسقيا الماء، يعني هم على الظمأ شديد بعد ويلات من الحروب من بعد 7 أكتوبر الذي انتبه له العالم فجأة أن هنالك ثمة بقعة في الأرض اسمها فلسطين، وأنه ثمة هنالك شعب عظيم ويسمى أهل غزة. زدهم اللهم ثباتا على الحق ونصرا مبينا. إذن هالجزئيات والتفاصيل البسيطة التي بين أيدينا ككرسي وسجاد وعلبة مياه معدنية وغير ذلك، يعني الإنسان يحمد عليها ربي صباحا مساء، ولا يكفي مقام الحمد، لأنها تعد من الكماليات بالنسبة لخيانا. هم الآن يعانون من توفير الضروريات التي بها كما قلت تقوم الحياة ومتطلباتها، وهو الماء. ومنذ أيام سبحان الله تبعت يعني حتى يصطمت وسائلهم البدائية لحفر يعني حفر الأرض واستخراج بعض العيون من تحت الأرض، يعني مشهد بهيش سبحانك اللهم. أطفال غزة يعني وآبائهم ومنهم أكبر ومنهم سنا، يعني حفروا على مستوى تحت الأرض في قاع معين وخرجوا الماء. فلما خرجت الضخط هكذا النافورة متاع المياه يبردوا في الوليدات الصغار بالماء ويعوموا فيهم لأنه حر شديد هنالك في الخيام. وكالصغيرات لك أن تتخيل أخي الحبيب المستمع كالصغيرات هما ينتشون تمام الانتشاء ومسرورين تمام السرور هكا تبحبيحة بين معقفين متاع الماء والدينهم وخيانهم يعني قاعدين يبلوا فيهم ويعوموا فيهم بالماء على ما لاقوا يعني أشهر وأشهر معدودة من صعوبة المناخ هنالك في غزة جراء الحر. احنا هكم ريتوا تعديت هك الموجة الحمد لله على لطفه وسلامته وما صبرناش والكثير منا نطق بكلمة السوء غفر الله لي ولكم ما كان من أمرنا من كلام السوء إساءة أدب بين يدي الله. وما بالرغم من وجود كما قلت كماليات الحياة والمكيفات وغير ذلك وخيانا صابرين وعاقدين ألوية الصبر على قلوبهم ومواجههم، فمن باب أولى أن نذكرهم حتى نذكر الله حتى نشكر الله ونحمده ونكون من الحامدين على هذه التفاصيل. وها هنا يتأتى حديث النبي صلى الله على نبينا محمد لما هدانا أن الإنسان إذا رأى غيره من فضل عليه في المال والولد أن يحمد الله على ما هو عليه من أمره. إذا ريت من هو أكثر منك في المال وفي الولد وفي النعيم دار الدنيا الفاندة فاحمد الله على فلينظر إلى من هو أسفل منه علاش حتى يتأتى مقام الحمد بين ناظرين. فاللهم يا رب علمنا الشكر على النعم يا حي يا قيوم وعرفنا كما ندعو دوما عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. حفظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين غفر الله لي ولكم ما كان من أمرنا وأمركم من خذلان وتقصير إزاء أخواني المرابطين في غزة غير أننا لا نملك إلا دعاء تلهج به قلوبنا من قبل ألسنتنا فنذكرهم عن ظهر الغيب يومنا هذا وسائر أيام دنيانا على سجاد القبول راكعين ساجدين لله سبحانه وتعالى نذكرهم عن ظهر الغيب بالدعاء لهم بالثبات والنصر المبين على من بغى عليهم من شرذمة الصهاينة من أفسدوا في الفطرة السوية. حفظ الله عموم فلسطين وأكرمنا الله نحن التونسيين إن شاء الله يا رب بزيارة وشيكة إلى أقصانا الحبيب إن شاء الله مهللين وحامدين الله سبحانه وتعالى على ما أولى من نعم وممرغين الجباه فينا على سجاد الأقصى اللهم كرما وأنت الكريم. إذن نعود لشهر الأنوار ولي شهر البركات وهو ربيع الأنوار شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا وانتهى بنا تطويفه عند بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم ووقفنا عند اسمه الأول صلى الله عليه وسلم وقلنا أن اسمه هذا يدل على أنه وسمي به لأنه أول النبيين خلقا صلى الله عليه وسلم وكما أنه أول في البدء هو أول في العود صلى الله عليه وسلم فهو أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وأول شافع وأول مشفع كما كان في أوليات البدء في عالم الذر أول مجيب إذ هو أول من قال بلى إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية الآدمية فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فهو صلى الله عليه وسلم الأول في ذلك كله على الإطلاق صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك سندي.
0: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زدنا فيه يا رب وإياكم حبا شوقا وهياما بالجناب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذاك كله عملا واقتفاء لسنته الطيبة الطاهرة، وإن كان مقامنا التقصير. فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تفريط جنب سنة المصطفى البشير النذير صلى الله عليه وسلم. من أسمائه أيضا المبين صلى الله عليه وسلم، ومعناه البين أمره ورسالته، والمبين عن الله أو المبين على الله سبحانه وتعالى ما بعث به، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ومنها اسمه المزمل كما تعلمون صلى الله عليه وسلم، ومعناه المتلفف في ثيابه. قال السدي معناه يا أيها النائم، وكان متلففا في ثياب نومه، ومنها المدثر وهو المتلفف بالدثار، وهو ما يلقيه عليه الإنسان من كساء أو غيره. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أرى أحدا، ونظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه، فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني، فنزل جبريل فقال يا أيها المدثر. ومنه اسمه النقيب صلى الله عليه وسلم، ومعناه شاهد القوم وناظرهم وضمينهم. ومنها اسمه العظيم صلى الله عليه وسلم، ووقع في أول سفر من أسفار التوراة عن إسماعيل، وسيلد عظيما لأمة عظيمة. ومنها طه قيل معناه يا طاهر يا هادي، هذا من جملة أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومنها ياسين عن جعفر الصادق معناه يا سيد، وعن أبي بكر الوراق معناه يا سيد البشر، والله أعلم. ومنها النبي الرسول، ومنها نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم، وهي الحروب، وفيه إشارة إلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم من القتال، ولم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد صلى الله عليه وسلم وأمته. ومنها اسمه مقيم السنة، ففي كتاب الشفاء قال داود عليه السلام اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، يعني بعد انقطاع الرسل. هذا من جملة أسماء سيدنا المصطفى صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على النبي معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. نواصل في بيان بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم الشريفة عليه الصلاة والسلام. واستوقفنا اسم المدثر صلى الله عليه وسلم أو النقيب عليه الصلاة والسلام. نعم اسمه النقيب صلى الله عليه وسلم، ومعناه شاهد القوم وناظرهم وضمينهم، ومنها اسمه العظيم صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ووقع في أول سفر من أسفار التوراة عن إسماعيل وسيلد عظيما لأمة عظيمة، ومنها طه قيل معناه يا طاهر يا هادي، ومنها ياسين عن جعفر الصادق معناه يا سيد، وعن أبي بكر الوراق يا سيد البشر، ومنها اسمه النبي الرسول. وقلنا اسمه أيضا نبي الملاحم وهي الحروب، وفيه إشارة إلى ما بعث به صلى الله عليه وسلم من القتال. وقلنا أنه لم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد صلى الله عليه وسلم. ومنها اسمه عبد الله، سماه الله تعالى به في أشرف مقاماته كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الآية الأولى من سورة الفرقان. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم السراج، النور، المنير، المصباح، النجم، القمر، السيد، السعيد، المسعود، الرشيد، الخبير، المذكر، المبلغ، الميسر صلى الله عليه وسلم، المبشر، المنذر، العزيز صلى الله عليه وسلم، البشير، النذير، الأمي، المكي، المدني، العربي، الحجازي صلى الله عليه وسلم، التهامي، النقي، التقي، الوفي، الصفي، الولي، المولى، الأمين، المأمون صلى الله عليه وسلم، المؤتمن، الحبيب، الحسيب، الطيب، الطاهر، المطهر صلى الله عليه وسلم، الشاكر، الشكور، الشارع، الشافع، الناصح، الصالح صلى الله عليه وسلم، المسلم، المصلح، الضحاك، المبارك، الحامد، الحماد، الجواد الكريم، الحكيم العليم صلى الله عليه وسلم، الحليم، المؤيد أو المؤيد بفتح الياء، المختار، المصطفى، المخلص صلى الله عليه وسلم، الهدى المعصوم الوجيه صلى الله عليه وسلم، الوسيلة العفو الصفوح صلى الله عليه وسلم، العطوف الهادي، البرهان الحنيف صلى الله عليه وسلم، الخليل الخليفة المكين، الصفوة صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود، صاحب المقام المحمود، صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم، صاحب المعجزات، مفتاح الجنة، رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة، إمام الخير صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين، إمام النبيين، أكرم الناس، خطيب الأنبياء، خير البرية صلى الله عليه وسلم، خيرة الله صلى الله عليه وسلم، من أسمائه أيضا دار الحكمة، دليل الخيرات، رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم، روح القدس صلى الله عليه وسلم، عالم اليقين، العروة الوثقى صلى الله عليه وسلم، هدية الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أبهى أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا بعض الأسماء منها بالشرح كما أفردت بين أيدينا، وأسأل الله إن شاء الله يبارك لنا ولكم في الأعمال إن شاء الله تعالى، حتى نذكر بعض التفاسير الأخرى لبضع من أسمائه الأخرى الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكله نور وبركة. وقد أقسم الله جل في عليائه أقسم المولى سبحانه وتعالى بحياته وعصره وبلده، كما قال القاضي عياض في الشفاء، قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الآية 72 من سورة الحجر. العمر هو العمر، كلاهما سواء، يعني نقول عمر أو عمر بفتح العين أو بضمها، بإسكان الميم أو بضم الميم، كلاهما سواء، أي العمر. يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام المنة والفضل والكرامة لأمة سيدنا المصطفى، يعني لنا نحن المسلمين، معاشر المسلمين، هي لنا بشارة وكرامة أن أقسم الله سبحانه وتعالى بمحيا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعمره الشريف صلى الله عليه وسلم، أقسم بحياته. وفي هذا تشريف كما قلت عظيم، ومقام رفيع، وجاه عريض. قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما معنى لفي سكرتهم يعمهون؟ يعني يتحيرون، القصد هنا على من خالفه وجحد رسالته من الكافرين. إذن محلاه كلام سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أعيده وأنثره على كريم مسامعكم. قال: إذن نحن نتيمن بهذا المنطوق الشريف لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونيتنا في ذلك حصول البركة للبلاد والعباد، وعين ألطاف لنا ولكم وللبلاد عموما وللعباد عموما. آمين آمين، ببركة ما نتلوه من شمائل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، إذ قال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يقول: وحياتك يا محمد، وعمرك يا محمد، وبقائك في الدنيا يا محمد، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم، هذا كلام ابن عباس انتهى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال البغوي في تفسيره بلفظ: وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد غيره، وذلك يدل على أنه أكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى. إذن سيدنا رسول الله هو أكرم خلق الله على الله تبارك في علاه. هذا الكلام أفرده الإمام البغوي في تفسيره. قال تعالى أيضا: لما أقسم ببلده، إذن لم يكفي فقط القسم بحياته، أيضا ببلده وعصره صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. الآية الأولى والثانية من سورة البلد، أقسم الله تعالى بالبلد الأمين، وهو مكة، أم القرى، العاصمة المقدسة. رزقنا الله وإياكم يا رب زورة وشيكة يا رب، عاجلا غير آجل، معتمرين، وكتبنا الله وإياكم في ديواني من حج بيت الله الحرام هذا العام وكل عام. إذن أقسم الله تعالى بالبلد الأمين، وهو مكة، أم القرى، وهو بلده عليه الصلاة والسلام، وقيده بحلوله فيه إظهارا لمزيد فضله، وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله. قاله الإمام البيضاوي: ما أجمل هذا المكان المقال. إذن أعيده وأنثره على كريم مسامعكم: إذن وهو بلده، أقسم ببلده وقيده بحلوله، يعني بنزول وحلول رسول الله صلى الله عليه وسلم، علش إظهارا لمزيد فضله، وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله. قاله كما قلت الإمام البيضاوي. ثم أقسم بالوالد وما ولد، وهو فيما قيل إبراهيم وإسماعيل وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله جل من قائل: وأنت حل بهذا البلد، هو من الحلول، فيتضمن قسمه تعالى ببلده المشتمل على عبده ورسوله، فهو خير البقاع واشتمل على خير العباد. إذن مكة خير البقاع، لكن ثم يعني كلام تفضيل كثير للمدينة المنورة عليها. على كل حال، والله سبحانه وتعالى أعلم بذاك. إذن فهو خير البقاع واشتمل على خير العباد، فقد جعل الله تعالى بيته هدى للناس، ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه. ولا يخفى ما في قسمه تعالى ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيادة التعظيم لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن الله أقسم بحياتك. هذا سيدنا عمر قال سيدنا رسول الله، قال له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن الله أقسم بحياتك دون سائر الأنبياء، ولقد بلغ من فضيلتك عنده أن أقسم ببلدك، فقال: لا أقسم بهذا البلد. قيل مكة، وقيل كما قلنا المدينة، بيانا لفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ فكره ان شاء الله عن اخبار الطقس اليوم والايام القليله القادمه مع الدراسه الجويه مباشره. الاستاذه سعيده بن صالح، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام اخ ماهر، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه زيتونه.
2: الله يبارك لك. موافق انت وزملائك، تفضل.
3: يعيشك. بالنسبه لاحوال طقسنا اليوم، يعني منذ يوم امس كنا سجلنا يعني خلايا رعديه كثفت بعد الظهر في المناطق الوسط وشملت محليا بعض الجهات الشرقيه. وصلت الجهات الساقس في سجلنا 12 ملم في منزل شاكر، 4 ملم في بير علي بن خليفه، كذلك في سيدي بوزيد سجلنا 2 ملم بجلمه، 1 ملم في المكنيسي، وفي كابس ايضا 1 ملم. غرب القيروان ايضا كانت معنيه بالامطار، سجلنا 2 ملم في الوسلاتيه. اليوم الامكانيه ما زالت يعني وارده ولتشكل هذه الخلايا الرعدية، نتوقع يعني أمطار بعد الظهر تبدأ بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية، وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محاليل البرد على جهة سيدي بوزيد وأيضا جهة الصفاقس غرب ولاية المهدية. هذو معنيين بالأمطار اليوم. ريح اليوم من القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم قليل الاستيراب على السواحل نتاعنا الكل. حرارة تشهد درجة طفيفة عفوا اليوم، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيدي محليا. قدوا أيضا توقعاتنا يوم السبت بتكاثف السحب بعد الظهر في الشمال والوسط ومحليا الجنوب، مع أمطار تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة مصحوبة بتساقط محلي للبرد، تشمل يعني تبدأ بالجهات الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، توصل كما حتى الجهة الصفاقس أيضا شمال ولاية قفصة، وإن تكون أحيانا غزيرة خاصة في القصرين في سيدي بوزيد في جهة القيروان في جنوب ولاية باجة ولاية سلينة، أيضا معنيين بالأمطار وبتساقط البرد غدوة إن شاء الله. ريح من القطاع الشرقي تواصل ضعيفة في معتدلة، والبحر قليل الاستيراب غدوة زاد على السواحل نتاعنا الكل. الحرارة تقعد غدوة في نفس المستويات كما اليوم في استقرار بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي. يوم الأحد والاثنين إن شاء الله مازلنا معنيين يعني بظهور هذه الخلايا الرعدية، الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط تشمل محليا الجهات الشرقية، والحرارة تكون في ارتفاع طفيف يوم الأحد إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نأخذ أوقات الصلاة.
3: أي بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، صلاة الجمعة على الساعة منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:10، صلاة المغرب على الساعة 7:14، صلاة العشاء على الساعة 8:48، غروب الشمس اليوم على الساعة 7:12، وشروقها اليوم الغد إن شاء الله على الساعة 5:36، صلاة الصبح يوم الغد بداية المساء 4 صباحا.
2: بإذن الله. ربي يبارك فيك.
3: يعيشك أخي. شكرا. إلى اللقاء.
2: بالتوفيق. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لطف الله بنا وبكم في الذي أجراه لنا يا رب ولكم من مقادير، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتح.
2: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا وأرازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعنا الله وإياكم يا ربي أي ذكر الحكيم، جعله الله لقلبي ولقلوبكم شفاء بلسما ترياق مبينا. آمين آمين. ببركة ما نستشرف من أيام مولده صلى الله عليه وسلم بحلول شهر ربيع الأنور، اللهم اجعلنا وإياكم ممن علق قلبه ومهجته بمحبة النبي وآل النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة هنية رضية بإذن الله عند سورة الفتح بمعية الشيخ سيف الدين، ربي إن شاء الله يبارك فيه كما اعتدتم الاستماع إليه، سيدي سيف الدين الفهري، ونفع الله به في الحل والترحال في الغدو والأصل. شيخ سيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أستاذ ماهر، صباح الفتوحات والمبرات، أسعد الله صباحكم بأنوار الفتح المبين، وأشرق في قلوبكم وقلوب مستمعين عز النصر والتمكين، كما حفت كاسات القطار في الآيات ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكريم. فأسأل الله أن يخصكم في هذا الصباح بألطافه، ويغمركم بفيوضات فضله ونعمه، ويجعل يومنا هذا مفتاحا لكل خير وبوابة للصراط المستقيم.
2: آمين آمين. لنا ولكم ولعموم من استمع وأمن على دعائكم شيخ سيف، اللهم آمين. زادكم الله إن شاء الله رفعة وبهاء وضياء، ونفع الله بك عموم أهلنا في صفاقس وفي تونس الغراء المحروسة، حفظها الله وحرسها بعين ألطاف منه خفية وجلية سبحانه وتعالى. اشرحوا لكم سيدي.
3: الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما مدنا من فضل وإنعام، وها نحن نستقبل شهر الأنوار، شهر ربيع الأنوار، إن شاء الله جعله الله مباركا على الأمة الإسلامية بالنصر والتمكين وبالعز والتكريم، وأن يمدنا فيه بالشروق المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.
2: أمين يا رب، وأن يصلنا يا رب إن شاء الله وصل الوداد واللقيا بإخواننا في فلسطين. يا رب يا حي يا قيوم، إنك فعال لما تريد، ببركة سيدنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم لا تحرمنا ركعتين أمام محراب أقصانا الحبيب، زاده الله رفعة وتعظيما في صدور التونسيين والتونسيات. سيدي سيف، إذن سورة الفتح اخترتها وحدثتك عنها، وأنت مولع بالنظر في التفاسير وخصوصا في تفسير إمامنا ومولانا محمد الطاهر بن عاشور، وما قال وما أفرد ذاك الرجل الذي جعل عموم المفسرين المعاصرين يردون تفسيره إلى القرون الأولى، فكأنه خط بأنامله الشريفة رضي الله تعالى عن سيدي محمد الطاهر، أقول أيام القرن الثاني من هجرة النبي أو الثالث أو الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعظمة ما خط الرجل بأنامله. سيدي، نحن نتبين ما في هذه الصورة من لطائف الوداد والفضل لرسول الله، وما به أفرد الله سبحانه وتعالى من عظيم منة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تقريبا السورة التي جمعت في الترتيب هي الأولى من جهة كونها وجه الله الخطاب لنبيه ومصطفاه في كم من موضع فيها بكافي الخطاب، فتحنا لك ما تقدم من ذنبك ينصرك الله نصرا عزيزا إلى غير ذلك مما ورد فيها كرامة لرسول الله. إذن ماذا نقول فيها ونحن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم من عظيم المنة في حق سيدنا المصطفى في سورة الفتح؟
3: أعاننا الله على تدبرها والوقوف على معانيها. الحمد لله الذي افتتح بالفتح المبين سورة النصر والتمكين، وأعز جنده المؤمنين بالفضل المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام الأسنى والمقصوص بكافات الخطاب تعظيما وأمنا، وعلى آله وصحبه أولي البصائر والنهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المنتهى. أما بعد، إن إعجاز القرآن الكريم بحر لا تدرك غايته وبدر لا تخشى نهايته، تحار فيه العقول والأفهام وتقصر عن درك أسراره محابر الأقلام. وإن صدر سورة الفتح لمن أبهج مطالع البيان وأعجب مظاهر الإعجاز في القرآن، لما حوته من لطائف لغوية تسلب العقول وإشارات بلاغية تشفي النفوس والصدور. أستاذ الكريم، السادة المستمعين، تعد الآيات الأولى من سورة الفتح وثيقة إلهية تاريخية نزلت عقب صلح الحديبية لتطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين. ومن هنا فإن دراسة هذه الآيات من الناحية البلاغية واللغوية لا تقف عند حدود الإعراب الظاهري، بل تغوص في أسرار النظم الشريف حيث تلاقت عظمة المنعم بعظمة النعمة والمنعم عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. أريد في نظرة سريعة أستاذ الكريم أن نقف على هذه الآيات في نظرة بلاغية إجمالية لغوية. جاء التصدير فيها بقول تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء الفعل فتحنا بصيغة الماضي، لم يأتي بصيغة المضارع أو شيء أو أي نوع آخر من أنواع الفعل، إنما جاء بصيغة الماضي، رغم أن الرؤية يعني وتحقق الفتح كان مستقبلا. هنا علماء البلاغة ومنهم علامة الجرجاني يعتبرون أن التعبير عن المستقبل بالماضي في كلام الله يفيد تحقيق الوقوع وتأكيده، حتى كأنه أمر قد مضى وفرغ منه لعدم تخلف وعد الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت تصدير الجملة بإن المفيدة للتأكيد مع نون العظمة، هذا يرفع من شأن هذا الفتح ويدل على أن الفاتح هو الله الحكيم القدير. إن فتحنا لك فتحا، لم يقل فتحا لك، إنما قدم الجار والمجرور تقديم لك على المفعول المطلق فتحا. هنا يعلل فيه العلامة ابن عاشور بأنه اللطيفة والسر من وراء ذلك وتعجيل المسرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: ما أبى هذا الاستنباط، هو تعجيل المسرة للنبي صلى الله عليه وسلم، عطفا على كلمتك أول المداخلة، يعني قلت تضميدا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، وإظهار أن هذا الفتح كرامة خاصة له صلى الله عليه وسلم لتطيب خاطره بعد صد المشركين له عن البيت. ومن الملاحظ أستاذ الكريم أن لفظة فتحا جاءت منكرة، فتحا هنا التنكير للتعظيم، نكرها ليفيد تعظيم هذا الفتح أنه فتح لا يضاهيه فتح لأن مصدره الله سبحانه وتعالى. ووصفه بمبينا، فتحا مبينا أي ظاهرا لا خفاء فيه ولا لبس، وهذا من المجاز العقلي لأن المبين في الحقيقة هو دلائل الفتح وآثاره. وصف الفتح نفسه بالإبانة هو من صيغ المبالغة.
2: وفي اللغة أبان شيئا أظهره، يعني فتحا نعم. ظاهرا جليا. نعم
3: نعم. ثم جاء التعليل متجلا والمطائف الاستدية في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هنا ربط بين الفتح والمغفرة ليغفر لك الله. هنا ربط بين الفتح والمغفرة بلام التعليل ليغفر. هذا أستاذ الكريم أثار إشكالا بلاغيا. فالفتح هو أمر دنيوي سياسي ليس علة سببية للمغفرة اللي هي أمر ديني أخروي. وهنا يبرز توجيه العلامة ابن عاشور وعلماء البلاغة، فيرون أن التعليل هنا ليس للفتح نفسه بل هو إلا لفتحنا لك كمجموع، أي جعلنا هذا الفتح والظفر سببا لتفرغك للعبادة أو هو علة لإظهار كرامتك عند الله، فجمع له بين عز الدنيا وهو الفتح وعز الآخرة وهو المغفرة. العلامة ابن عاشور اعتبر أن الفتح سببه الجهاد، والجهاد طاعة عظمى تكثر الذنوب، فكان الفتح مسببا عن الجهاد الذي هو سبب المغفرة. ثم جاءت المقابلة والتعميم، أستاذ الكريم ما تقدم تقابلها وما تأخر. هذا أسلوب طباق ومقابلة يفيد الاستيعاب والإحاطة، هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم وسلامته التامة من المؤاخذة، وهو المعبر عنه في علم العقيدة بصفة الأمالة وهي صفة العصمة في حق الأنبياء،
2: وهي صفة العصمة. نعم
3: نعم أستاذ الكريم، معناها إعادة كذلك إظهار اسم الجلالة الله، إعادة إظهاره في السياق هنا لم يقل يغفر لك ما تقدم، لا، إنما أعاد إظهار اسم الجلالة لتربية المهابة وإشعار النبي صلى الله عليه وسلم بعظم المنة، لأن العفو من العظيم أعظم. رتبت النعم ورتبت ترتيبا تصاعديا بلاغيا دقيقا متناسبا مع النظم. أرش قال ليغفر هنا للتخلية، إزالة الموانع والذنوب. ثم جاءت التحلية ويتم نعمته، إعطاء النعمة بفتح مكة وإظهار الدين. ثم ويهديك صراطا مستقيما، هنا التثبيت وهو ضمان الدوام والاستقامة على المنهج. أستاذي الكريم، هناك كذلك تكرار كيف المخاطب واللطائف البلاغية من وراء ذلك، فتحنا لك ليغفر لك ذنبك عليك يهديك ينصرك. هذا التوالي السريع معناها لست كفات خطاب من في سياق ثلاث آيات قصيرة يحمل أسرارا ونكتا بلاغية دقيقة منها الاختصاص والتشريف. ابن عاشور يعتبر تقديم لك في الآية الأولى فتحنا لك أفاد الاختصاص والاهتمام. هذا الفتح وإن كان نصرا للأمة إلا أن الله جعله كرامة خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم جزاء لصبره في الحديبية. فالتكرار يرسخ معنى هذا كله لأجلك أنت بالذات،
2: كله لأجلك أنت، يعني عين كرامة من الله لنبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: كذلك تنزيل المنزلة ولطافة المناجاة في المقام الإلهي. فهنا مناجاة تشريفية خاصة في البلاغة كثرت ذكر ضمير المحبوب أو المعظم تعكس شدة العناية به. تكرار الكيف هنا يفيد تقريب مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الخطاب إليه.
2: وشدة العناية يا شيخ سيف، شدة العناية به صلى الله عليه وسلم، أو آخر السورة لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام، يعني أيضا بنون التوكيد، يعني أنت يا محمد ومن معك من الأصحاب.
3: نعم، وكأن كل نعمة تساق تحتاج إلى مواجهة وإقبال جديد بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم للتنويه بقدر. جاءت هنا أستاذ الكريم كفات الخطاب رابطا بين ثنايا المنن، فتحنا لك هذا عز الدنيا والتمكين، ليغفر لك هذا طهارة الباطل والعصمة، ذنبك إضافة الذنب للكاف هنا رغم عصمته صلى الله عليه وسلم هي إشارة لعلو مقامه، فحسنات الأبرار سيئات المقربين، والإضافة لتشريف الذات بأن غفرانها تولاه الله بنفسه.
2: غفرانها تولاه الله بنفسه، وليس بعد هذا الكلام كلام نتمها إن شاء الله شيخ سيف بإذن الله. ربي بارك فيكم إن شاء الله، نفع الله بك. إذا اجتزأناها ولكن وعدا مني نتمها بإذن الله، نفع الله بك في الغدو الأصل. سيدي سيف ربي بارك لك، أترككم تتهيئون لصلاة الجمعة، بارك الله فيكم وسلام لكل أحبابنا في صفاقس. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة طيبة متقبلة للجميع. لا ننسى ندوة لإخواننا عن ظهر الغيب، لإخواننا المرابطين في غزة الحبيبة، جمعنا الله بهم يا رب عاجلا غير آجل. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة، شكر الله لك. سيد عبد الطبابي في هندسة الفيديو، بارك الله فيكم، ألقاكم في طاعة وبركة ونور وضياء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
4: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج برواية قالون عن نافع المدني.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أمين الله على خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سماه الله ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سماه الله نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان أحب الأسماء إليه عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قال أنا أمانة أصحاب رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان على الخلق نعمة الله وعلى آله وصحبه، واجعلنا بجاه القرآن العظيم يا رب بالصلاة عليه من الفائزين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 16 إلى تمام الآية 29 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وما خلقنا

0: سيرون
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون
0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون

آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الرسول الطاهر الكريم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة، عنوان له البخاري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ذا توجيه نبوي شريف، قل له يجي نعلمك يدخل عليه كل يوم الصباح العشية حتى يقطع حواجه حتى يهرب. هذا لا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قالوا كانوا يتحرس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا كانوا يوم في الجمعة معروف معناتها عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لهم شبه الدرس. تو نقولوا احنا كانوا هكاك مشايخنا سيد حسن الخياري نهار الخميس في جامع صاحب الطابع من المغرب والعشاء، سيدي محمد الأخوة نهار السبت العشية في صاحب الطابع في الأصول، ونهاير لحد اللي يحب الفقه هكا من المغرب زاد العشاء في الفقه، ومن بعد أكمل صاحب الطابع مشى عمل البخاري نهار السبت العشية في جامع الزيتونة، وعنده درس قديم ياسر في جامع الجنايز مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. والله كنا مفرهدين في برشا مساجد، وكان الدرس نتاع سيدي الناصر الباهي في رمضان يوميا في جامع باب الأقواس قبل ما يصليوا التراويح بين المغرب والعشاء، وكان سيدي الشادلي النيفر عنده دريس معناتها في صلاة الجمعة بخلاف الجمعة متاعو ويعمل درس خفيف. حسيلو كانوا هكا اقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وقال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. شنو معناه؟ كلمتين: حب الناس في ربي، مش كل ما يرد وانت تشوف ربي شو يعمل لك وانت تشوف ربي شو يعمل لك وتشوف كذا عليه حتى تخوفه من ربي جملة واحدة. وهو الرسول قال: يسروا ولا تعسروا. حاجتين صحاح في أي علم من العلوم في الدين، أعطي الأيسر، علاش تمشي للصعيب؟ حتى كي يبدأ يدرس العباد يبدأ يختار في الألفاظ الصعيبة، شنو زعما باش يقول اللهم صل على النبي معناتها هالعالم الجليل ولا لا أبو عمرو البصري يرجع عنا توا، لا والله ما يقولوها. هذوكم ناس أخلصوا وخذوا أساميهم، والشيخ الفاضل بن عاشور خذا اسمه، الشيخ محمد طاهر بن عاشور خذا اسمه، لأنهم ناس أخلصوا لله. أنت كي تعمل وتبدأ تلعوك في لسانك وقول ربنا عليه عليه باش يقولوا تبارك الله الطيارة اللي خرج جديد هذا في العالم، لا هذا كان أنا الإنسان راك باش تقابل ربي يسر وما تعسرش، ماكش باش تفتي من راسك ولا باش تسهل أمور اللي ما تعرفهاش، حاجة تعرف الأيسر خذ الأيسر. وكذلك بشروا ولا تنفروا، بشر الناس، رحمة ربي كبيرة ورحمة ربي سبحانه وتعالى واسعة وأوسع من ذنوبنا وأوسع من توبوا إلى الله وحبب الناس في ربي، وهذا هو ديننا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.

0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
1: جزاك الله كل خير، تفضل سي علاء الدين.
2: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: جزاك الله كل خير، تفضل سيد علي.
3: أم اتخذوا من دونه آلهة

0: دون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد.
2: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو شرح جليل شيخنا سيدي إبراهيم المرغني على منظومة الشيخ أبي الحسن علي الرباطي المعروف بابن بري إلى أن قال رحمة الله عليه: والوجهان جيدان منصوص عليهما ومقروء بهما وبهما قرأت على شيخنا مع تقديم الطويل وكذلك أقرئ. هكا وصلنا. وكان تتذكروش علاش نتكلموا احنا توا على الساكن اللي هو ساكن صحيح وقبله حرف مد، قلنا مد لازم، لكن إذا قلنا حركة لها الساكن الصحيح إما لالتقاء الساكنين وعلى وإلا معناتها النقل عن سيدي ورش وإلا أي شيء يولي الوجهان صحيحان الطويل. وكذلك إذا نظرنا إلى هذه الحركة العارضة يجوز فيها القصر. هذا من اللي يتكلم عليهم. قال ونص زي الكلام في غيث النفع على تقديم القصر في ألف لام ميم الله وكذلك وألف لام ميم حسب الناس بالنسبة لرواية ورش، وهذا كله في الوصل. وأما إذا وقف على ألف لام ميم وابتدأ بما بعده فليس إلا المد الطويل كما هو ظاهر. ويمكن أن نأخذ أو تأخذ هذه المسألة، أعني مسألة تحرك الساكن اللازم، بحركة عارضة من قول الناظم المتقدم: والخلف في المد لما تغير بأن يحمل على السبب المتغير مطلقا سواء كان همزا أو سكونا، وعليه حمله بعضهم والله تعالى أعلم. ثم قال: وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. شنو معنى البيت هذا؟ قال سيدي إبراهيم: لما تكلم على حرف اللين إذا وقع بعده همز نحو شيء وسوء، أو وقع بعده سكون لازم، وذلك في عين من فاتحة مريم والشورى، تعرض هنا إلى حكم حرف اللين إذا وقع بعده سكون عارض للوقف، فأمر بأن يوقف على سوف مثلا وريب ونحوهما كالخوف والطول والليل والعين وشبهها بثلاثة أوجه. شنوما؟ المد المشبع والقصر وما بينهما وهو التوسط. من المد العارض بيننا تحب معناتها المد، وإلا القصر وإلا التوسط. وهي جائزة لشكون؟ لقالون وورش. احنا نتكلم على سيدي نافع القراية، مش نتكلم على العشر ولا السبع. ولذا قال عنهما: ومثلهما سائر القراء. حتى معناتها جميع القراء الاخرين طبق عليهم هذا، الا ان المختار منها عند الامام الداني التوسط، وبه كان الشاطبي يقرئ، وهذا اذا كان ما بعد حرف المد غير همز، كما يؤخذ من قول الناظم بنحو سوف وريب. كيف نقف نقول سوف ريب، هكا قرا داني وقرا، وهكا قرا شاطبي وقرا، بالرغم ثلاثة وجوه موجودين إلا أنهم اختاروا التوسط. لذلك جامع الزيتونة اختاروا التوسط، الوقف على التوسط في المد العارض، اقتداء بالإمامين الجليلين الشاطبي وقبله أبو عمرو وما أدراك الداني. فإن كان همزا كشيء، مش كما خوف ذي بعد، معناتها حرف معناتها اللي شعلنا ساكن عندنا همزة وقفنا عليها، ولا سوء عند الوقف، فلا يجوز لي ورش إلا التوسط والطويل. تنجمش تقول قصر تسبب همزة، يجوز لي ورش التوسط والطويل كما عنده وصلا ووقفا، هالوجهين هذوما، ويمتنع له القصر من طريق الأزرق، لأن سبب المد عنده في ذلك هو الهمزة، ديما يؤكد من طريق الأزرق. علاش يقول؟ لأن احنا يقولوا في تونس لا ما عندهمش الأصبهاني، منين جاهم؟ لا الأصبهاني سيدي هو اللي مات ذي عام 30 ولا 31، قالوا في السيد إبراهيم البرغني ديما ينص يقول راهو من طريق الأزرق. علاش؟ خاطر يقراوا بطريق الأصبهاني في تونس ومن قديم الزمان، خاصة في طبربة قراوا من طريق الأصبهاني من قبل والطوى، امشي كيف تسمحهم يقراوا جماعة، حط وذك تطلق طريق الأصبهاني، وهي موجودة مع سكون الوقف مع كونها أقوى منه. فاعمل القوي والغي الضعيف. وأما غير ورش كقالون، فسبب المد عنده هو سكون الوقف، فإذا اعتبره مد أوسط، وإذا ألغاه قصر. والهمز غير موجب عنده لمد حرف اللين كسائر الحروف، ولذا قصره في الوصل. تفهموا فيه؟ تو شيء في الوصل، يقول شي سيدي قالون شيء في الوصل، لا شيء، ولذلك قصره في الوصل، لأنه ما يعتبرش كما المد الواجب أو حرف مد وبعده معناتها لا لا، هذا حرف ساكن لين وبعده جت الهمزة في الوصل فإنه يقصره. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، كن لنا ولا تكن علينا. أمين. أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية. أمين. فرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين. أمين. والحمد لله رب العالمين.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
3: مع الشيخ بلال.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. يوم مبارك، يوم جميل، يوم سعيد، يوم فيه تبركات وفيه تيسيرات من المولى سبحانه وتعالى، فيه فرحة كبيرة ما يعرفوها كان المحبين، ما يعرفوها كان المتلذذين بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاليوم الأغر المبارك اللي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة يقابلنا واحد ربيع. ترى قول لي شنو اليوم الأول من شهري ربيع؟ الأزهر الأول الأنور اللي تولد فيه سيد الكائنات صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي وافق اليوم 14 أوت 2026. إن شاء الله ربي يجعلها حصة مباركة علينا فيها نفحات وفيها كرمات من المولى تبارك وتعالى.

يصحبني في هذه الحصة المباركة سيدي فؤاد اليعقوبي. وشيخ فؤاد اليعقوبي ديما نقول له فوفو إن شاء الله ربي يبارك له وربي يفتح عليه. عاد تو دخلنا الحصة في الأوف قبل ما ندخله حكينا هكا شوية خلاصة الكلام اللي حكيناه، كن مع الله ترى الله معك، وهو اللي اختار لنا هالكلمة هذه. هو اليوم في الإخراج معايا إن شاء الله ربي يبارك فيه وربي يفتح عليه فتحا مبينا.

وفي الإخراج الرقمي كالعادة والعويد معنا سيدي أحمد الطبابي. إن شاء الله ربي يبارك له وربي يفتح عليه. هاني نشوف فيه قاعد من بعيد غاديك قاعد يدندن مع هاته الأنشود المباركة محلها كن مع الله ترى الله معك. هنيئا لك يا من لا يضر الناس, هنيئا لك يا من لا يظلم الناس, هنيئا لك يا من تبحث عن راحة الناس مهما أذوك. احمد ربي سبحانه وتعالى أنه أرسل لك هذا الابتلاء, خاطر ربي سبحانه وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. شوف معلها الآية في الأخر وكان ربك بصيرا. علاش بديت الكلام هذا؟ بديت الكلام هذا لإخواني وأخواتي, إن شاء الله ربي يحفظكم ربي يبارك لكم ربي يفتح عليكم. صحيح نحتفل بمولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحيح نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا عليه الصلاة والسلام, لكن القلب متاعك شنو هو؟ هل فيه أذى؟ فيه نقمة؟ فيها يعني خليني نقول عدم اللامبالاة, خليني نقول أو خليني نقول نقرأ في القرآن لك مش قاعد نطبق فيه من حيث قال ربي سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شو هي رسائل حبيت نختصرها ونقولها لكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا, سواء يسمعون الآن في الطرقات, سواء في سيارات الأجرة, سيارات التاكسي, في السبيطارات, إن شاء الله يشفي ربي أبائنا وأمهاتنا, في البيوت أيضا أمي وأختي وبنتي ومرتي ولدي, وكذلك في خلينا نقول توا شكون يحكي معايا قال لي سيدي توا رانا كنا نبحر وهنا خرجنا خاطر الحصة نحبوا نسمعوا شوية. أيضا أنتم في البحر وقت تشوفوا البحر قولوا سبحان الخلاق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهي رسائل أردت أن أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وأخواتي. نحن الآن ندعي محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأي واحد لما تجي تحكي معاه يقول لك والله نحب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم, وممكن تأخذ العبرة زادة تأخذ العبرة ويبدأ يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم عليه ويقول إيه ما هو سيدنا وما هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وكذا وكل شيء, لكن لما تجي تشوف الأفعال إلا ما يرحم ربي سبحانه وتعالى. ربي شنو يقول؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا من تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وبارك عليه, فإن إن الصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ونصر وتأييد صلى الله عليه وسلم. مع بعضنا ونحن نخاطب سيدنا صلى الله عليه وسلم, مع بعضنا نقول سيدي يا رسول الله هنيئا لك التكريم الذي حباك وميزك به ربك إذ اختارك المنفذ الذي لا بديل عنه إلى رحمة من أقبل يسترحمك وإلى مغفرة من جاء يستغفرك. فخاطبك سبحانه وتعالى قائلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيمة. وأعظم بها يا سيدي شهادة من الله عز وجل على فريد اجتبائه واصطفائه لك أن وقف السبيل إلى رحمته الواسعة الشاملة لعباده جميعا يوم القيامة على شفاعتك بهم واسترحامك لهم. سيدي رسول الله لو كان الخلق الإنساني الرفيع متمثلا في شخص ذي كيان لطأطأ الرأس لسمو أخلاقك وكمال إنسانيتك وصفاء لطفك. رأيتك يا سيدي وأنت في أعلى قمم النصر يوم فتح مكة لا تنتشي إلا بذل العبودية لربك تبارك وتعالى, ورأيتك وقد أمكنك الله من نواصي الجاحدين الذين أوسعوك أذى وضر لا تقبل إليهم إلا بوجه المرحمة والصفاء, ولا تحدثهم إلا بلسان الحب والوداد, ولا تعاملهم إلا بما هو شأنك من المكرمة والعطاء. قيل لك ألا تدعو على طغمة الذي التي طردتك وسفهتك وأمطرتك بحجارة السفهاء والرعى, فبسطت كفيك إلى مولاك قائلا اللهم اهديهم وأت بهم مسلمين. عرض عليك الملك والثرى من قبل أصدق شيوخ قريش فأبيت وقلت ما جئتكم بما جئتكم به, لا أبغي ما لكم ولا الملك عليكم ولا السؤدد فيكم, ولكن الله بعثني إليكم رسولا
الأولى وأنزل علي كتابه فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم ما بيني وبينكم. سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: حلقة حصة تعهد القرآن واللي قاعدين يتابعوا فينا على صفحة الإذاعة. نحبكم تدخلوا وتحطوا خصلة من خصال سيدنا اللي تعرفها من غير ما ترجع للجوجل، لا ترجع شات جي بي تي ولا شيء. نحبك وحدك، الثقافة متاعك أعطيني خصلة من خصال سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي قريتها، نحبك تكتبها لنا غديك، خلينا نقراوها ونذكر بها ونذكر بها وخياننا وأخواتنا. أنا سأبدأ. صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. ها ما اكتب، يلا بسم الله. وأي واحد قاعد يسمع فيا يصلي ويسلم على سيدنا، لأنه الصلاة والسلام على سيدنا مفتاح لكل شيء. حتى توا الوالدة إن شاء الله ربي يرضيها علي وربي يشفيها ويعافيها إن شاء الله يا رب العالمين، قالت لي عايش وليدي ذكر الإخوة والأخوات بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، راهو بالصلاة والسلام على سيدنا ربي بإذن الله يفتح الأبواب. حتى ثم شكون اللي حاجته بالذرية وتأخرت الذرية، شنو نعمله يا بلال؟ كثر من الصلاة والسلام على سيدنا، خلي عندك ورد به الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سيدي شنو هي الصيغة؟ أي صيغة؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانوي أنه باش ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله يرزقك الذرية، ولا يصلح لك حالك، وإلا ربي يصلح حال اللي متعارك أنت وياه، وإلا إذا كان حتى أنت قاعدة اللي غالبة عليك هاربة بك، يعني خلينا نقول النفيسة متاعك باش تشد الزمام متاع النفيسة متاعك باش نوا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قاعد نقول؟ جبار الخواطر الصادق الأمين صلى الله على سيدنا محمد، خير من رتل القرآن، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يلا نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: فاطمة الزهرة. في
0: أهلا وسهلا ومرحبا بنتي فاطمة الزهرة، نتكلم فينا يا فاطمة؟
1: من ولاية سوسة.
0: أهلا وسهلا بنتي الغالية. يا فاطمة.
1: نعم.
0: تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنتي ولا؟
1: إيه.
0: بالحق برشا ولا شوية؟
1: برشا
0: برشا، ما شاء الله على بنيتي الغالية إن شاء الله. باهي، أنت شنو هي أكثر وصف هكا قريته وشدك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الساعة أنت فاطمة قداش تحفظ من حزب في القرآن؟
1: نحفظ 28 حزب.
0: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، بسم الله ما شاء الله. باهي 28 حزب، شنو هي منين لونه 28 حزب؟
1: من حج للناس
0: وصورة طه. بسم الله ما شاء الله، عيمانة تعرف كيفاش انت تومش تبدلنا بالصلاة والسلام على سيدنا ومش تقرأنا محمد رسول الله اخر سورة الفتح به.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله، تفضلي.
1: محمد

0: فتح الله على بنتي الغالية، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. شوف أنت بديت بنتي بمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. ديما عايش بنتي فاطمة، ادعي بهاته الصيغة، قل اللهم صلي وسلم وبارك على نبي الرحمة. باهي بنتي؟
1: باهي.
0: الله يفتح على بنتي الغالية. نعم، تنجم
1: تعطيني رقم الهاتف نتاعك؟
0: ما شاء الله، هاي بإذن السامعين. أنت فين؟ في سوسة.
1: مساكة.
0: ما شاء الله، بإذن الله نتقابل غديك إن شاء الله، غدا إن شاء الله. باهي تنكلموك إن شاء الله. باهي بنتي.

0: بعد شوية أكلم عمو أحمد ويعطيك الرقم إن شاء الله. باهي إن شاء الله، ربي يفتح على بنتي الغالي.
1: نجم نعدي لك أختي؟
0: أي تفضل، بسم الله ما شاء الله. هاي السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: جوادي يا سيد.
0: نعم أمان، ركحوا التليفون، ركحوا التليفون بالباهي. السيد المخرج يقول لك راح حطوا التليفون بالباهي باش نسمعوكم. نحي لو تبرلير عايش بنيتي الغالي. هاي خلنا نسمعوك. شنو هو الاسم؟
1: جويرية.
0: جويرية، قداش عمر بنيتي جويرية؟
1: 6 سنين.
0: 6 سنوات، ما شاء الله على بنتي الغالية. منين باش تقرانا يا جويرية؟
1: سورة قاف.
0: سورة قاف. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا المؤيد المنصور ونقرأ. بسم الله.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.
0: ما شاء الله يا جويرية.
1: وجاءت كل نفس ما شاء سائق وشهيد.
0: يا جويرية ما شاء الله، قداش تحفظ من كلام الله انت الكل؟ قداش عندك من حزب؟
1: أشغح
0: ما شاء الله على بنية الغالية. إن شاء الله يا رب يكمل 50 حزب إن شاء الله باش تكمل القرآن للكل. قولي أمين.
1: أمين.
0: باهي أسمع، ندعينا دعوة خير، خلي الناس الكل يقولوا أمين. أي أي دعوة جي على بالك، هاي قول هنا.
1: جزاك الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ربي يجزينا خيرا كثيرا يا رب العالمين. عندنا اتصال آخر سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: حميدة من ولاية أريانا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة أريانا. علاش اسمك حميدة يا حميدة؟
2: خاطر الحمد. أيوة. بابا الله تسميني على الحمد معناها.
0: أي نعم، فكثيرة المحامد هكا ولا؟
2: الله. أيوة.
0: ملا الصيغة اللي نصلي بها على سيدنا، ما ولكل من اسمه نصيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كثير المحامد. فهمت؟
2: فهمت.
0: يلا بسم الله، قرنا بسم الله. هاي
2: بسم الله.
0: أبدأ عاد.
2: الرحمن
0: الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كثير المحامد.
0: نعم بسم الله تفضل. يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا.
0: انت انتبهي شوي، الحرف العين مرقق مش فالعاء، فالعاء
2: فالعاصفات. فالعاصفات عصفا.
0: طيب باهي، خلي باش ننفع الناس الكل ان شاء السميع العليم. تو الحرف المفخم الصوت نتاعو وين يمشي؟
2: الحنك الاعلى.
0: ايوه بالفلاقي باش ما شاء الله توزر الجمهوريه كلها يسمعوا فينا تو الان ما شاء الله في البقيع الكل. تعرفوا اذاعه الزيتونه ما شاء الله رايده، هي الاولى في نسبه الاستماع، ونحب الناس كلها تستنفع. خاطر ساعات كي يقولوا الحنك الاعلى ما يفهمش هو اللي قاعد يسمع فيه. اش نقول
2: عشان الفوق معناها
0: في يعطيك الصحه. اش نقولوا؟ الصوت نتاع الحرف المفخم يبقى داخل الفم والمرقق خارج الفم. اوكي سهله القاعده. هك التقنية هذيك متاع الحنك الأعلى وغيره هذيك نقراها غاديك في المدارس وحدنا مع المشيخ واللي كيفاش يقرون. أما توا شو نقولوا يا ميمتي الغالية يا بابا يا ولدي يا بنتي ركز معايا هك مش تعلم حاجة أنه الحرف المفخم كما أختي توا قالت والمرسلات عرفا أغزر حرف الراء ما نقولش والمرسلات عرفا أغزر نقول والمرسلات ولا ترى البراء لا الراء التفخيم إيش معنى التفخيم صوتها داخل الفم ما نقولش فالعاصفات أغزر عاصفتي لا ع فالعاصفات إيش معناها العين صوتها يخرج البراء سهل القاعدة هيا ترى جربوا مع أختي توا حميدة قاعدة تقرأ وانتم اللي قاعدين تسوقوا ولا قاعدين في الدار ترى جربوا قولوا هكا ع هكا الثانية هي صحيحة قولوا هكا ترى فالعاصفات عصفا ترى قولوا أختي الباهي
2: فالعاصفات عصفا
0: حسنت
2: والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذورا
0: أحسنت فتح الله لي قديش تحفظ يا حميدة
2: مبتدأ
0: لا ما شاء الله
2: أحزاب ومعاهم سورتين
0: ما شاء الله قراءتك طيبة واصلي ونحبك بإذن الله بعد فترة تكلمني تقول لي يا بلال راني قاعد في الحفظ نتاعي إن شاء الله باهي
2: إن شاء الله إن شاء
0: الله يفتح عليك إن شاء الله وربي يجزيك خيرا كثيرا وربي يفتح علينا فتحا مبينا أنا بس أتكلم كلمة واحدة أقول فيها مدمن الصلاة على سيدنا النبي اكتبوها عندكم وخذوها من عند خيكم بلال وخلوها هاشتاج على صفحاتكم لأنه إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم خلي الأثر متاعك طيب أسمع مليح مدمن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمان الله ولطفه وفي مدد سيدنا النبي وعطفه صلى الله عليه وسلم نعاود مدمن الصلاة والسلام على سيدنا النبي في أمان الله وعطفه وفي مدد سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم وعطفه نعودها للمرة الثالثة وخليها عندكم ونحبكم توا اللي قاعد يسمع فيه الآن مهما وصل العمر متاعك نحبك تحتفل أكثر من تحتفل بحاجة أنت خذيتها أكل فانية الحاجة الفانية اللي تفنى تقعد مدة وبعد تمشي تتعود عليها لا أما أكثر حتى من عيد ميلادك إيه نعم نحبك في الشهر هذايا المبارك ترى أقصى عدد نجم تخلط له في الصلاة والسلام على سيدنا صلي وسلم على سيدنا لأنه هذا الشهر شهر المحبين شهر المتلذذين شهر المكثرين بالصلاة والسلام على سيدنا هاي خلينا نعمل تحدي ونشوف التعليقات ترى كل واحد أي يعمل تحدي يقول مثلا أنا بإذن الله في الشهر هذا مش نخلط مثلا نقوله 10,000 مرة ثم أنا مش نخلط مثلا 20,000 مرة ونحبك تكون يعني خليني نقول عند عهدك نعاود باش انت تخرج في الاخير مدمن للصلاه والسلام على سيدنا اوزر قلت لكم انا نحبكم تكتبوها لنا في التعليقات يسر حالكم مدمن الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امان الله ولطفه وفي مدد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه ان شاء الله ربي يرزقنا هالادمان الطيب المبارك بالصلاه والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش تعرف علاش نقول هكا اللي يحب ربي يصلح له حاله في دويرته يكثر من الصلاه والسلام على سيدنا اللي يحب ربي يهدي له الذريه يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا اللي مبتلى بمرض الغيبة يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا بنية أنه ربي يصرف عنه هك الغيبة والنميمة وإذا كان طرق باب المشعوذين والسحرة والكذابين والدجالين ويحب يتوب ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحب تترقى في الخدمة متاعك كثر من الصلاة والسلام على سيدنا تحب ربي يشفي لك بوك وأمك وولدك وبنتك وأختك والناس اللي عزيز عليك كثر من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا أكثرنا من الصلاة والسلام على سيدنا تكفى همومنا ويغفر لنا ربنا ذنوبنا إن شاء الله يا رب العالمين نأخذ اتصال مولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا
3: مريم من تونس
0: أهلا وسهلا بنتي مريم قديش عمر بنيتي
3: 12 سنة
0: ما شاء الله كم تحفظين من كلام الله يا مريم
3: زوز حزاب وسورة الرحمن والملك
0: ما شاء الله على بنتي الغالية نحبك في 15 سنة تكون خاتمة للقرآن الكريم نحبك توعدني
3: نوال
0: باهي والشهر هذا قداش مش تصلي من مرة إن شاء الله نحبك تولي تحسبهم من هنا 30 يوم أخرين 29 يوم أخرين قداش ترى قل لي أنت وحدك باللي أنت تقدر
3: تعرف بالضبط
0: تقريبا أعطي عدد هكاك
3: مية
0: يعني بيز فيها البركة ما شاء الله مئة مرة. شوف يا بنتي الغالية مريومة، شوف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إنكم تعرضون علي بأسمائكم وسيماكم فأحسنوا الصلاة علي. يعني سبحان الله أنه يعني كلما نطق لسانك بالصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع اسمك ورسمك إلى جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيذكرك ربي سبحانه وتعالى عن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يكرم بنيتي. بنتي قاتلي بإذن الله 100 مرة، يلا بإذن السميع العليم إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالي. شنية السورة باش نقراها يا بنتي الباهي؟
3: ما تيسر من سورة الرحمن.
0: بسم الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس ولا قمر بحسبان.
0: ما نقولش الشمس ولا قمر، لا الشمس والقمر، ما فيش قلق لا في الليل معايش بنيتي. ترعودها.
3: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر.

0: خلوذات
1: لا والنخل زيد
0: والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف.
1: علاش ذو العصف؟ كما قلت نحكي لأختك قبيلة ما نخش ذو العصف ع لا والحب ذو العاء ذو العصف والريحان. عاود.
0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: فتح الله عليك يا ابنتي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمرة سلموالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: معك عمر نسي من الدوارة معتمدة العريس جفة.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا سيدي عمر. أيوه يا سيدي عمر،
2: ثم دعاء دعاء السفر الشيخ بلال.
1: أي
2: بسم الله بسم الله بسم الله.
1: أي
2: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: وإنا مش وإنا إلى ربنا، وإنا
2: إلى ربنا لمنقلبون.
1: أي
2: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: هذه متاع الحصة الفارطة عاد ما شاء الله.
2: إيه
1: ما شاء الله. أسمعني، أنت حاطة التليفون وتبرلير ولا؟
2: إيه
1: لا نحي التبرلير باش نجمو نسمعوك عاش ولدي. هذا شي يقول لي سيدي المخرج الله يفتح عليك. توا نسمعو فيك بالباهي. أسمعني يا سيدي عمر. تبدأنا بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقرأ، وكما قلت لكم هذا الشهر شهر الصلاة والسلام على سيدنا، نحبك تكون من المدمنين بالصلاة والسلام على سيدنا إن شاء الله.
2: أمين رب العالمين أمين رب العالمين.
1: هاي شنو يصير باش تقرأ هنا؟
2: نقرأ ما تيسر من سورة النور. النور.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النور. هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض.
1: كي نقول هكا الله نور نو نو الله نور السماوات والأرض.
2: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري.
1: لا لا لا لا اسمعني اسمعني يا عمر يا عمر، تو كوكب دري اللي هي مشدده صح ولا
2: صحيح؟
1: ايه كيفاش نقف عليها؟ لا ينبغي بيان التشديد فيها، فكيفاش نقراوها؟ ترى كانها كوكب دري، ريتها كوكب دري، ريتها كيفاش اللي نقف عليها ولا لانها مشدده مش دري، تولي دري يا ممدوده غاديك واليا غاديك متاصله ينبغي بيان تشديدها. عايش سيدي الباهي ترى عاود.
2: المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد.
1: لا انا نحبك تقف عليها باش نصلحوها.
2: كوكب دري.
1: ايوه تفضل.
2: يوقد من شجرة.
1: لا ما نقولش هكا، لا ما نقولش
2: مباركة زيتونة.
1: ماهيش مي شجرة مي ولا تمد غاديكا، وين الغنة صوتها من الأنف مخرجها من الخيشوم، مش مي شجرة من شجرة. عاود.
2: يوقد من شجرة مباركة زيتونة

0: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: قال نصلحوها مش والله هو و والله مش
0: والله بكل لا لا لا. شيء لا. عليم.
1: اسمعني عاد سيدي عمر، اسمعني سيدي عمر، والله حتى الهم رقم مش والله، عاود
0: والله بكل شيء عليم.
1: فتح الله لك سيدي الغالي. سيدي عمر نجم نطلب منك طلب سيدي؟
0: تفضل شيخ بلال.
1: الله يفتح عليك. ما هو سيدي، قد بلغنا عصر الجمعة وقت مجاب ورب وهاب. ما هي الناس اللي ما شاء الله عليها مع ربي سبحانه وتعالى يغتنموا كل فرصة، يبدو في مجلس خير مجلس بركة. بلغنا أنه بعد صلاة العصر الوقت فيها مجاب والرب سبحانه وتعالى وهاب. فأنا نطلب منك أنك بعد صلاة العصر إن شاء الله في الجلسة بينك وبين ربي سبحانه وتعالى وتصلي على سيدنا، الدعوة مستجابة، تدعي لي دعوة خير إن شاء الله بما يجريه ربنا على لسانك. باهي؟
0: الشيخ بلال.
1: أباب. أباب.
0: راني عملول شركت في مسابقة القرآن الكريم، ما شفني في الفيسبوك ولا.
1: والله يا أخي والله أتشرف بكم، لكن والله ما شاء الله طلبة كثر.
0: إيه شركت بالقرآن الكريم كل.
1: ما شاء الله.
0: جمع أبي يعقوب.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح عليك.
0: أول مرة شارك بالقرآن الكل إن شاء الله.
1: ما شاء الله، ما دامك مع القرآن ما تخافش. المهم كما وصيتك اليوم.
0: شيخ بلال حب قدم تحية زادة.
1: أي.
0: أي. وتحية للشيخ منذر الزهدي.
1: باي. سيدي منذر.
0: وتحية زادة للشيخ حسين ودارنا كل شيخ بلال.
1: ربي يحفظكم، سلم لي عليهم فردا فردا، وسلم لي على سيدي منذر، وكما وصيتك دعوة خير إن شاء الله، وربي يفتح عليك فتحا مبينا.
0: قد بلغ. أنا عندك أختي بتقرأ شيخ بلال.
1: نعم.
0: أختي
1: عادي عادي هنا سيدي ما شاء الله بسم الله
0: جميلة.
1: ما شاء الله محلها العائلة كده بدل كل هكا ما شاء الله. أيوة السلام عليكم.
0: لحظة شيخ بلال تجيك.
1: السلام عليكم.
0: أي لحظة تجيك شيخ بلال.
1: لا ما هو خاطر الناس ما شاء الله يستنوا فينا تو، سيد المخرج يقول لي راهم ما شاء الله طلبات كثيرة تو كي تحضر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا؟
2: يمينة من أخت عمر.
1: يمينة أخت عمر من قفصة هكا.
2: أي
1: مرحبا بنتي الغالية. تحفظ كذا قداش من كلام الله يا يمينة؟
2: ما تيسر
1: ما تيسر إن شاء الله ربي يكرمك ويولو برشا إن شاء الله. باهي
2: عايز شني
1: امين شني السوره اللي باش تقراها ان شاء الله؟
2: قبل ان اقرا سوره الانسان نحب دعاء اخواتنا في غزه ودعاء للمجاهدين، يعني بالحق خطر مقصرين ناحيتهم برشا.
1: إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمهم بالنصر بجاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرمنا جميعا بالصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين. أيوة نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بنتي. أيها
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يمينة أنت ما شاء الله اسمك مشتق من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أبدأ صلي وسلم على سيدنا ونقرأ وهي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: بسم الله. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه
1: زيد شوية الغنية.
2: إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا.
1: لا ما نتنفسوش هكاكا، ناخذ نفس بالباهي ونقراه. هاي عودها. إنا أعتدنا،
2: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن
1: الأبرار،
2: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافورا عيني.
1: لا لا لا لا، عندك وقف. عين نبدأ بها، مش كافورا عين.
2: عيني يشرب بها عباد الله.
1: عيني يشرب بها عباد. عاود.
2: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. صلوا وسلموا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة لنا في جميع النعم. أركز معايا على الكلمة اللي قلتها لك وركز معايا مليح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة لنا في جميع النعم كما ذكر سادتنا. سيدي فؤادي قل لي نخرج فاصل فيه الصلاة والسلام على سيدنا باش نعطر فيه المستشفيات متاعنا وبيوتنا والإدارات متاعنا والطرقات متاعنا والسيارات متاعنا. زيد شوية في الفلسة وخليك مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيوة سيدي، الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. بطلب من السادة الجماهير رجعنا إيه العمل يا أحمد. يلا سيدي الشيخ، بسم الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين. أيها الأفاضل أيتها الفضليات خوي الغالي ولدي وبنتي أسمعني توق قبل ما ناخذ الاتصال الحاضر يحضروا فيه الأولاد إن شاء الله ربي يبارك لهم عشان نقول لك كلمة مهمة جدا. أسمعني مليح اسمعني ركز معي مليح. الكلام موجه لي أنا أولا ثم لك أنت وكل واحد يشوف يعني في 20 ثانية أو في الكلام اللي باش نتكلمه أنا توا شنو اللي يلزم يصلح. شو دع عنك النزاعات والقيل والقال، فك عليك من النزاعات، فك عليك من القيل والقال، اعتصم بالله وحده، اشغل نفسك بإصلاح عيوبك عن عيوب الناس، وكن فطنا، واشغل نفسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اشتغالك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح حالك ويهذب نفسك ويطيب قلبك ويغفر ذنبك ويقضي حاجتك. نزيد نعود لك ركز معي. أي واحد قاعد يسمع فيه الآن اسمعني بالروح متاعك والعقل متاعك، الله يسر حالك، فك عليك من النزاعات والقيل والقال، اعتصم بالله وحده سبحانه، اشغل نفسك بإصلاح عيوبك عن عيوب الناس، كن فطنا لكن مع الفطانة، اشغل نفسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اشتغالك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح حالك ويهذب نفسك ويطيب قلبك ويغفر ذنبك ويقضي حاجتك. كن فطنا يا رسول الله، إنا كلنا نبتغي العرفان منكم والنظرة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو، ناخذ الاتصال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا يا سيدي؟
1: محمد المنوب.
0: أهلا بسيدي محمد، كيف حالك يا سيدي؟
1: يرحم والديك ربي يبارك
0: فيك. هيا كيفاش إن شاء الله؟ شنية توا اللي تجي في قلبك ما بين عينيك وفي خاطرك توا صفة من صفات سيدنا عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم نور على وجهه.
0: نور صلى الله عليه وسلم.
1: مدحو في
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. وانت قديش ان شاء الله باذن الله عامل برنامجك في الشهير هذي ان شاء الله من مره بالصلاه والسلام على سيدنا؟
1: كل ثلاثه نصلي هذيك الصلاه الابراهيميه ونكمل نصلي بعد نكمل الصلاه تاعنا
0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاك سيدي محمد، مش قلنا يلزم الواحد يكون لي مدمن بالصلاه والسلام على سيدنا؟ هاي انا نحبك تكبس روحك باذن الله، وما شاء الله توصل حتى ال 5000 و 10000 مره ان شاء الله باذن الله. باهي
1: ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله.
0: ربي يفتح على سيدي الغالي. شنو هي السوره باش تقراها لنا يا بابا؟
1: نتيسر من سوره المائده.
0: نعم، نبدا بالصلاه والسلام عليه، تفضل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
0: نعم، بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم.
0: لا نقولش واتلو عليهم.
1: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما.
0: يا سيدي محمد.
1: بابا
0: ركز سيدي مليح. هاي ما واتلو عليهم نبأ ابني زوز هما.
1: أي.
0: إذ قربا، مش قرب قربانا، عودها ترى.
1: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا.
0: إذ قربا با مد الباء.
1: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
0: لا مع بعضها سيدي الغالي، شو هم مش نقرأها لك أنا وتبعني. هاي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تقين. تفضل.
1: واتلو عليهم نبأ ابني آدم
0: تفضل تفضل يا شيخ.
1: واتلو عليهم نبأ بني
0: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق تفضل.
1: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا
0: إذ قرب باء ممدودة
1: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدنا ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
0: أي لئن بسطت
1: إلي يدك لتقتلني
0: لا يا شيخ. سيدي فؤاد الصوت قاعد يتعاود, نشوف اتصال آخر بعده وركز يا سيدي محمد واخده في بقعة به الله يستر حالك. نمر باتصال مهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين, شكون معايا؟
2: شيمة دوار هيش.
0: شيمة أهلا وسهلا يا شيمة, منين مش أقرأنا يا شيمة؟
2: نقرأ سورة الغاشية.
0: تقرأ سورة الغاشية, شنية أهم صفة تحفظها الآن وتستحضرها الآن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: تحب الأخلاق العالية
0: صلى الله على سيدنا صلى الله. اللهم لا أسمعني أبدأ بالصيغة هذه, قل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا. تفضل.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا.
0: تفضل يلا أقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: عندنا حرف الطاء مفخم كما قلت لزميلتك المرة الفايتة قبيلة عفوا, أن الصوت متاع الحرف المفخم يبقى داخل الفم. أعوذ بالله من الشيطان عاود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.
0: زيد شوية الغنى. عاملة
2: ناصبة تصلى نارا.
0: مهيش طاء.
2: تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة.
0: زيد شوي الغنى. وجوه يومئذ ناعمة.
2: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
0: لا مش وزاء وزاء.
2: وزرابي مبثوثة.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. نمشي اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا, شكون معايا؟
3: ألا بن حسن.
0: ألا من يتكلم فينا يا ألا؟
3: من ولاية نابل.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية نابل. قديش عمر بنيتي؟
3: 10 سنوات.
0: بسم الله ما شاء الله على اللولة. وانت قديش تحفظ من حزب يا ألا؟
3: 7.
0: ما شاء الله, ربي يكرم بنيتي إن شاء الله وتختم القرآن الكل. قولي أمين.
3: أمين.
0: مش هي السورة باش تقرأها لنا توا يا ألا؟
3: سورة النجم.
0: سورة النجم. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بنيتي.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا مش بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. تعاود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا يا ألا مش الرحمة الرحمة. عاود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أنزل

0: علمه شديد القوى ديني وفيه فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان كل قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى
1: فتح الله عليك بنتي إن شاء الله يا ربي يكرمك وربي يفتح لنا فتحا مبينا. كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين. هكذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. أناس فهموا عن ربنا وفهموا عن سيدنا رسول الله. أعلنوا الفرح والسرور، اقترب مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في بداية شهر المبارك، شهر الأصل أنه بإذن الله تبدأ من تو إن شاء الله بلادنا تونسنا الطيبة المباركة وبلدياتنا ومعتمدياتنا وطرقاتنا الكل فيها العادات متاعنا التقاليدك، والضوء يبدأ يشعل ما شاء الله في الطرقات في الليل فرحا باستبشار النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في الحومة متاعنا من اليوم نبدأ نتهاد ونبدأ نقرأ سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام، نلموا العائلات متاعنا ونقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعلنوا البشارة ونعلنوا السرور حول هذه الأيام المباركات. لكن رد بنا من دون مخالفات، يعني ما ترضيش سيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما نفرح به ما نفرحوش بالشطيح ورديح وكل نشوف في هذا كل ما أنزل الله به من سلطان فقط، بل ينبغي أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ما يستحقش الفرح به بهذه الطرق، لا. لما نقول نفرح بالمولد نقرأ السيرة متاعه صلى الله عليه وسلم، نزيد نحاسب أنفسنا ما هو قدم لنا ونحن ماذا قدمنا له، نتهاد نتحاب في بعضنا، نحاسب أنفسنا هل سيدنا عليه الصلاة والسلام راضي علي لو مش راضي علي، هل أن لما ربي يقبض روحي زعما أنا نكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وإلا لا. هذه الأسئلة التي ينبغي لكل واحد محب الحب الحقيقي لسيدنا أن يضعها صلب عينيه، لأنه محبة سيدنا ليست دعاء، محبة سيدنا ما هوش كما اللي قاعدين نشوفه فيه وقيد على الاحتفال بالمولد، لا، ما عمره هذا ما عمره ما يصير. بالعكس كل مسلم محب مؤمن محب لسيد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يزداد قراءة لسيرته صلى الله عليه وسلم، يلزم يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، يلزم يحاسب نفسه، وعيد وأقول ويحاسب نفسه، هل أنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هاني سألت لك السؤال هذا ونسأل نفسي أنا قبل كل شيء، هل نحن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أن سيدنا راضي علينا عليه الصلاة والسلام؟ هل اللي قالنا عليه ونبهنا منه عليه الصلاة والسلام طبقناه عملناه، وإلا تيه برا عدي وكذا وكما هكا والله محلاه سيدنا ومع كما يقولوا الجماعة يعني والله سيدنا إيه هذا كل الكلام ما يسالش، لكن عطينا خلينا نقولوا الكلام هذا ونذكر بها أنفسنا. كيفاش أنا نحب سيدنا عليه الصلاة والسلام ونمشي يعني أدخل على باب عراف؟ كيفاش أنا نحب سيدنا عليه الصلاة والسلام وأدخل على أبواب السحرة؟ كيفاش أنا نحب سيدنا ونمشي نظلم الناس؟ كيفاش أنا نحب سيدنا ونمشي نبدأ عاقب والدي؟ كيفاش أنا نحب سيدنا ونخرب في بلادي؟ كيفاش أنا نحب سيدنا ونمشي بالغيبة والنميمة؟ سبحان الله الإنسان يعني يخطئ لكن لابد أنه يعود، وكما قلت ربي سبحانه وتعالى قال لنا في سورة النساء على الموعظة: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نحن في حما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في حصن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في أمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في ضمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في حرز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في مدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في حسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في كنف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في ظل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في خدم وفي كرم وفي خاصة وفي شفاعة وفي عباءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة والسلام على سيدنا سيدنا رسول الله. ربي يكرمنا، ربي يفتح علينا. بعد شوية تتلقوا مع صديقنا الطيب المبارك سيدي هيكل المزوغي في دليل صلاة الجمعة. بعد شوية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم. التحية موصولة لكل المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، وعلى رأسهم مخرجها سيدي فؤاد اليعقوبي وسيدي أحمد الطبيب. إن شاء الله ربي يحفظكم. مع بعض نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المسك

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل لمزوغي. هيكل لمزوغي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، إلى ما كنت هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة. تحية كبيرة لكل الناس اللي تسمع فينا واللي تبع فينا منذ الصباح. صباحك أجمل مع زميلنا ماهر، ثم كنا مع زميلنا بلال بن محمود بأصوات قرآنية تعهد القرآن، ثم دليل صلاة الجمعة، ثم مواصلين بقية البرامج إن شاء الله تأتي تباعا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تعودنا سويعة مع بعضنا من 11 نص نهار، هيك المزوغ في تلال معاكم مع زميلنا فؤاد يعقوب الهندسة الصوتية متبابي في الديجيتال والتنسيق. اللقاء دليل صلاة الجمعة سويعة مع بعضنا للتعرف على مواضيع الجمعة، فكرة على المساجد، ثم فكرة مع الأئمة في المباشر، أهم النقاط الأساسية والرسائل اللي تكون حول موضوع صلاة الجمعة لهذا اليوم. إن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل، تحية كبيرة برشا للناس اللي تبع فينا داخل وخارج تونس عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة بتاريخ 14 أوت 2026، وهكذا تمر الأيام بالسرعة القصوى. واليوم وين ماشيين؟ في إطلال الدليل صلاة الجمعة عشان نبدأ بالشمال الغربي، الكيف جامع الرحمة، وين موجود الأستاذ محمد المسعودي في إطلالة أولى بالتحديد من الجريصة. ثم نفس التسمية جمع الرحمة، ولكن هذه المرة في بنزرت مع سي محمد المجردي في إطلالة ثانية للقاء اليوم. ونمشيو للجنوب التونسي، جمع الهدى سي حمزة العربي من قبلي في إطلالة ثالثة للقاء اليوم عبر دليل صلاة الجمعة. حبيت تحية كبيرة برشا للأيام اللي قاعدين يتواصلوا معنا، 71 و 30 ألف، إن شاء الله تبعا الأسابيع القادمة تكونوا حاضرين معنا من الشمال إلى الجنوب في كل من القيروان، سوسة، صفاقس، هذوم الولايات اللي إن شاء الله الأسابيع القادمة تكون موجودة معنا، ثم توزر، وكذلك بنقردين، تطاوين، وتونس العاصمة بحي التضامن، وكذلك حي الانتلاء. هذه إطلالة اليوم في دليل صلاة الجمعة، 8 دقائق بعد 11، في إطلالة أولى إن شاء الله بعد شوية من جمع الرحمة بالكيف مع سي محمد المسعودي، ناخذ فاصل ثم ننطلق على بركة الله من الشمال الغربي بالكيف.

0: تحية متجددة لكل مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في دليل سارة الجمعة. لقاء اليوم 14 أوت 2026، لقاء جديد يجمعنا بكم في دليل سارة الجمعة. ناخذ فكرة على توقيت سارة الجمعة، فكرة على موضوع سارة الجمعة والمساجد، تبعا ناخذ فكرة على المساجد اللي موجودين عنا. أكيد باش نبدأ بجامع اليوم عنا زوز، جامع الرحمة، جامع الرحمة بالكيف وجامع الرحمة ببنزرت. نبدأ بالكيف بأقصى شمال التونسي، شمال الغربي، جامع مرحبا سيدي محمد المسعودي موجود معنا بالتحديد من الجريسة. سيدي محمد أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي هيكل وعلى جميع من يوجد في إذاعة زيتون في القرن الكريم.
0: إيه يوجد الخير إن شاء الله وتوجد السلامة. الزملاء المنورين اليوم فؤاد محمد أحمد الطبيبي ومنورين بكم زادة لهذه الجريسة، تحية كبيرة برشا عنا برشا مستمعين في الجريسة، تحية لكم سيدي محمد.
1: الله ينورك ما شاء الله.
0: يعيشك. اليوم إطلالة جديدة اليوم في موضوع الجمعة بجامع الرحمة، ناس تسمع فينا وناس اللي ربما ثم شكون عنده زيارة لجريسة، ثم شكون قريب من الجامعة لكن ما يعرفوش. أقرب وصف النجم نوصفه به جامع الرحمة
1: هو في قلب مدينة الجريسة على الطريق الرئيسي الذي يشق المدينة من شمالها أو من غربها إلى شرقها.
0: نعم.
1: معروف بصومعته المثمنة العالية.
0: أيه.
1: بارك الله في من بناها وعلاها، سواء قضوا نحبهم أو ما زالوا ينتظرون.
0: يا رب يعطيهم الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يجزيهم كل خير.
0: أمين.
1: ثم شكون يسمع فيا معناها شارك في علاه وبنائه، وثم شكون عند ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يلقاها في ميزان حسناته.
0: أكيد، وأحسن أحسن ما يفرح القلب ويعطي راحة نفسية لكل إنسان إنه يشارك في بناء جامع وشارك في خير يبقى له دائما إن شاء الله رحمة على الوالدين. فتحية كبيرة لهم الناس الكل. هيا جامع الرحمة ذي وقتاش صليت فيه سيدي محمد؟
1: ماضي ساعة إن شاء الله، دائما ماضي ساعة إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله. وقديش تدوم صلاة الجمعة؟
1: تطول شوية،
0: تطول شوية،
1: ساعة أربع دراج.
0: هاي كملنا الأيامات السخان تو نرجعوا شوية هكا شوية شوية
1: بس نسمع. أيه. ما بشي يوصل الموضوع توصل الفكرة
0: توصل الفكرة. مش طويل برشا، أربع ساعة أربع دراج مش طويل برشا.
1: لا لا أربع ساعة أكثر شوية من ساعة، عندنا الجامعة مكيف ما شاء الله.

0: معناتها
1: تبارك
0: تكون
1: الله.
0: من أهل البر والإحسان عمل التكييف.
1: نعم تبارك الله. يا سيدي الموضوع شنو اخترت اليوم؟
0: محور الاهتمام موجود في الأيامات هذه، محور الاهتمام الساعة قبل كل شيء. بعد ما سلمت عليك منحب نهني المرأة التونسية بعيدة، والموضوع هو حول تكريم الإسلام للمرأة. معنى هذا محور الاهتمام موجود الأيامات هذه، معنى هو الخطيب ديما يتصيد هذه محاور الاهتمام، لأن الناس تبدأ في انخاخ حاجة لازم يكون معناها يجريها ويزيد يوضح شوية ويزيد يزيد من عنده شوية باش الناس تفهموا وتلموا بالموضوع. إذا الموضوع هو تكريم الإسلام.
1: شكون الرسائل اليوم؟
0: تكريمه للمرأة.
1: شكون الرسائل اليوم؟ باش تبعث برسائل للحاضرين إن شاء الله. هاي تفضل تفضل.
0: نبعث برسائل للحاضرين، وشوف الذين سبقوا معناها وقالوا أن معناها في وقع تكريم المرأة على أيديهم ولا تحريرها ولا من المستشرقين إلى غير ذلك، رأوا الإسلام سابق. الإسلام سابق لتكريم المرأة، هذه حقيقة لا ننكرها
1: بالفعل.
0: نشوف المرأة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شيئا، بل كان شيئا ثقيلا. معناها لما تلد النساء وتلد بنات شو يقع الرجل ولا الزوج ولا الأب، معناها وجهه يسود لأنه جاءه معناها حمل ثقيل ويأتي بالعار والعياذ بالله إلى غير ذلك. وقد صورها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. معناها ما بين خيارين، أي يمسكه على ذل وهوان وهو يتوارى من الناس ولا يدسه في التراب. وفعلا معناها أكثرهم كان يدس البنت حية في التراب، بما رب سبحانه وتعالى يقول وإذا المؤوسة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا كانت المرأة تورث مع جملة المتاع، مع الإبل والغنم والأثاث إلى غير ذلك. فلما جاء الإسلام أحدث ثورة في هذا المجتمع المظلم، لذلك عاد أهل الجاهلية عادوا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جملة ما قالوه أن محمدا يؤلب علينا عبيدنا ونساءنا، فضم ضعاف للزوج، وما أن محمد جاء باش يحررهم وما أنه يرفع من شائهم. لا، ثم جاءت الأدلة بعد ذلك. طب مش ناخذ الأدلة من القرآن، إذا كان زين عندنا وقت ناخذ الأدلة من الحديث الشريف. إذا في رب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز معنا أعطانا أدلة كثيرة على معنى تكريم الإسلام للمرأة. أول حاجة أنزل صورا كثيرة، من صورة من هامة بالنساء وخاصة بالنساء، أنزل صورا كثيرة من النساء، صورة النساء، من صورة مريم، صورة الطلاق، صورة المجادلة، صورة المنتحلة، كلها صورا ذكرت فيها النساء وذكرت فيها مسائل النساء. ليس فيها لا ذم ولا قدح ولا تجريح، وإنما كلها رفع للشأن وإعلاء القيمة ولتشريفها، باش يشرف رب سبحانه وتعالى المرأة هذه. معناها بعد أن كانت عدوة للرجل في الجاهلية كان ينظره عدوة، جعلها الله سكنا له. رب سبحانه معناها للرجل كانت تشوفها عدوة ومعناها عبدة ولا أمة من الإماء، معناها يتحكم فيه وهي ما عندهاش حتى حق. رب سبحانه وذكر وقال له هو الذي خلقكم من نفس واحدة، راهي مرض الزوجة هذه من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني جعلها سكنا له. ثم أمر الزوج بحسن عشرتها، فقال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف ثم ساوى بينهما في الحقوق، بعد أن كانت عليه واجبات فقط، واجب الصدق، واجب العفة، واجب الإخلاص، واجب الطاعة، أصبح ذلك أيضا من حقها. معنى التي كانت عليه واجبات أصبحت هي من حقوقها. يقول رب سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن أهم حقوقها الميراث، أنا ونعرف معناها زوجة الصحابي الذي معنا استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قالت له يا نبي الله روى عمهم استولى على ميراثهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قانون الميراث وورث البنت بعد أن كانت معناها هي اللي تورث. وإلى الآن سيدي هيكل ما زالت تحرم، بعض النساء تحرم من الميراث. أنا ونحن بعد 15 بعد 14 قرن ونصف من نزول الإسلام، من انتشار الإسلام، ما زالت بعض النساء تحرم من ميراثها من في القرن 15. إذا تحرم منه ولا تستطيع الحصول عليه، علاش؟ لأن تعترضها عراقيل عديدة فتسلم فيه. الإسلام سن تشريعا واضحا في نص لا يقبل التأويل. يقول رب سبحانه وتعالى يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون، ده بالرجال. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون منا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما فماش حاجه قليله ما عطوش منها للمراه. لا يا سيدي، الاسلام قال لك مما قلنا منه كثره، لان فما ناس تعلق بك ما خلاش حاجه كبيره يخش تخلي منها. لا يا سيدي، قال مما قل منه كثره، وحرم كذلك الاسلام حرم منع من الزواج وهو العظم، معناه وهو ظلم لا يزال مسلط على بعض النساء في وقت الحاضر. بدعوى يجوا يخطبوها يقول لك لا والله هي قايمه بامها، شكون باش يقوم بامها كي تمشي هي، وما نحبوش تبعد علينا، ما نحبوش نعطوها بعيده. المولى عز وجل وش يقول؟ قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما تشدوهمش، معنى هذه من حقها كما من حق الرجل. الناس شوفوا من حق الرجل يتزوج المرأة، أنتوا شوفوا معناها نعطوها ولا ما نعطوهاش. كذلك تشريفها فرض على الزوج المهر أو الصداق، علاش؟ بيشرفها وعلي قيمتها. يقول رب سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم أن الإسلام أكثر من هذا، جرم من ينال من سمعة المرأة وعرضها وعفافها وحذر من قرفها، وجعل ذلك عقابا أليما. شنو العقاب؟ 80 جلدة ورد الشهادة، ما يقولوا شي شهادة، والوصف بالفسق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة النور والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يزم أربعة شهداء، وهذا قريب من المستحيل. قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شوف القانون اللي سنوا الإسلام هذا في كف ألسنة القذف، يعني من قوت ما أعطاه حقوق
1: تكريم
0: ومن أعظم كذلك تكريم الإسلام المرأة، أن الله استمع إلى المرأة من فوق 7 سماوات وانصفها، فقد استمع إلى شكوى عائشة رضي الله عنها من أهل الإفك وبرأها من فوق 7 سماوات من حديث الإفك، معناها مما قالوا. وسمع كذلك شكوى الصحابية خولة بنت ثعلبة هذا، وفرض لأجلها كفارة الظهار، والتي ذكرها في أول سورة المجادلة. يقول رب سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. معناها هذا رب سبحانه وتعالى سمع إلى نساء. هذا دليل وأدلة كثيرة على تكريم الإسلام للمرأة، موجودة أدلتها في القرآن الكريم، وموجودة أدلتها كذلك في السنة النبوية الشريفة، وربما أهم حديث معناها في حجة الوداع، وحجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في 17 هجري لما يقول استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ظل نعوج، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا، قال في حجة الوداع وقال في أماكن أخرى. هذه بعض الأدلة على تكريم الإسلام للمرأة، حتى باش ما يخبوها تتخباش،
1: أكيد ما تتخباش
0: الحقيقة. هذه الإسلام كذلك سبق لي تكريم المرأة ورفع شأنها وإعلاء قيمتها.
1: يعطيك الصحة، أكيد موضوع فيها أكثر تفصيل إن شاء الله باش يكون ماضي ساعة إن شاء الله في جامع الرحمة بالجريسة. شكرا لك سيدي محمد.
0: الله يشكرك، الله يحفظك إن شاء الله أنت والإذاعة نتاعك والقائمين معك جميعا.
1: شكرا جزيلا، مشكور جدا. هذه فكرة مع أستاذ محمد مسعودي من جريسة مباشرة. إن شاء الله هذه ساعة تكون خطبة الجمعة كاملة، بعد شوية راجعين حتى نواصلوا المسير من بنزرت.

0: دائما.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. 32 دقيقة بعد 11 في استوديوهاتنا، بطبيعة الحال صلاة الجمعة بعد شوية بشكون باختلاف التوقيت بين المساجد. ماضي ساعة بعد الأذان، مساء غير درجين، مساء غير بوع، ثم اللي في وقت متأخر شوية، وإحنا قاعدين نتعرفوا على المساجد. كنا في جامع الرحمة، شو شيء لجامع الرحمة، لكن من الكاف إلى بن زرت مع سيد محمد المجردي. أهلا وسهلا سيدي محمد، أهلا وسهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ هيكل، مرحبا بك ومرحبا بكل العاملين معك وكل المستمعين في عبدالله والقرآن الكريم.
1: شكرا جزيلا، تحياتنا ليك. وبطبيعة الحال اليوم زيارة لولاية بن زرت، وبالتحديد وين سيدي محمد؟
2: بن زرت أستاذ هيكل يعني خاصة في الصيف يعني فيها أماكن خلابة وما يعبر عليه برسانج في بن زرت، يعني يرتدونها المكان هدايا قريب للبحر، يرتدونها من كامل أنحاء الجمهورية يجيونا بن زرت على الجمال للمكان. والجامع هدايا جامع الغيران الجنوبي هدايا قريب جدا جدا من البحر، يعني تبدأ قريب من الجامع تأتيك نسمات البحر.
1: هذاك علاش خذيناها اول مره ناخذوا الجامع هذا، باش ناخذوا عليه فكره سيدي.
2: معناه موقع ممتاز ورائع قريب جدا للبحر، قلت مكان يرتدوه يجيو من انحاء الجمهوريه التونسيه،
1: مش غريب
2: اماكن يعني خلابه في بن زرت حقيقه.
1: اكيد وكي نحكيو تقريبا من ثاني او ثالث الولايات اللي فيها عدد كبير من المساجد بالمقارنه مع المساحه نتاع بن زرت،
2: خاصه في بن زرت، يعني بن زرت الجنوبيه خاصه فيها عديد مساجد كثيره.
1: اي اكيد اكيد، جمال مدينه بن زرت وجمال ناسها واخلاقهم الرائعه بطبيعه الحال كما كنا في الكيف. تحيه كبيره لهم الكل وين ما كانوا في مختلف المعتمديات، وتونس محلاها بناسها.
2: وهذه كلمه التونسي يحب المحبه لبعضنا، وهذه اللي يدومنا، وهذه اللي اعطانا به احنا نعيشوا على المنهج الرباني المنهج النبوي ونسعى لمحبه بعضنا، وهذا اللي يميزنا على غيرنا.
1: نعم هاي سيدي، وقتاش خطبه الجمعه؟ قداش مازال
2: خطبة الجمعة؟ نقولوا بعد أذان الظهر على طول،
1: ساعة يعني أخرى، ساعة أخرى نقولوا تقريبا، تقريبا ساعة أخرى إن شاء الله تقريبا، أو كنقربوا للناس شبدوا حاضرين قبل شوية في جامع الرحمة ببن زرت. خلينا فكرة على الغيران الجنوبية. الموضوع اليوم شنو استقر؟
2: أثبتني آية، هو كلام المولى عز وجل كله عظيم.
1: أي.
2: لكن هناك آية عظيمة جامعة مانعة تضع العلاج الأنجع للخصومات، وإحنا ما تعرف يعني الإنسان بطبعه يخطئ ويصيب. والآية هذه تبين عقيبة الإحسان. يقول ربي جل وعلا في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هنا قرر المولى عز وجل في مطلع هذه الآية أن الخير والشر لا يستويان، وأن منهج الإسلام ليس مقابلة السيئة بالسيئة كما نفعل الآن معناها من البعض، بل هو ديننا منهج العفو، منهج الصفح، ومقابلة الإساءة بالإحسان. يعني إذا إنسان اعترضته سيئة من ربما من جهل أو إساءة من قريب أو إساءة من صديق فيدفعها بالخصلة التي هي أحسن، والرجعوش التعال معناها بالكيل كيلين، كأن نقابل الغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو والمغفرة. يعني عندما نتلو سورة فصل ونأتي على قول المولى عز وجل: ولا تستوي الحسنة والسيئة، لا نملك ذلك إلا أن نقول الإنسان في نفسه صدق الله العظيم وصدق الجبار. يعني كيف يكون العمل والقول الحسن كالعمل والقول السيء؟ هذا محال. وربي قال لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ثم يأتي مثال عملي على هذه القاعدة العظيمة. يقولك ربي ادفع بالتي هي أحسن، يعني لهنا نزيد تخريجة للحديث اللي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا احنا في عصرنا الحالي حكم الضغط النفساني وكل، يعني ما عاد شمك مسك الغضب، لا أحسن إلى من أحسن إليه، أساء إليه، يعني هو أساء لك حاول تحسن له، أصبر على من أخطأ عليه، واعفو عن من تعدى عليك وظلمك، وسترون النتيجة. كيفاش النتيجة وكيف نظن؟ يصبح العدو أستاذ هيكل كأنه قريب وصديق، وهذه النتيجة المذهلة والثمرة العظيمة لهذا السلوك الراقي. من النبي حددها؟ حددها خالق العباد وخالق الكون في قوله جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني بتصرفاتك أكل عدو بلغتنا نحن يحسن على روحه يقول شوف.
1: يبدو أن الصوت أن قطع على أستاذ محمد المشردي، مش قاعدين نسمعوا فيه، كنا الصوت فماش به، نعاودوا نتواصلوا معها فؤاد لأن الصوت مش قاعد يوصلنا. من جامع الرحمة ببنزرت صلاة الجمعة إن شاء الله تقريبا في 11:40 بجامع الرحمة الموجود في الغيران الجنوبية ببنزرت، يقعد لنا جامع الهدى بقبلي مع سي حمزة العربي بعد شوية. وكنا في الكيف بجامع الرحمة بقبلي، نذكركم بالكيف جامع الرحمة بالكيف ماضي ساعة إن شاء الله خطبة الجمعة مع سي محمد المسعودي تقريبا مدتها 20 دقيقة، والموضوع تكريم الإسلام للمرأة. نرجع، يقول لي أحمد موجود معنا سي محمد المجردي، أهلا وسهلا.
2: نعم نعم،
1: مرة أخرى تفضل.
2: تمحى على القطاع
1: تفضل.
2: قلنا أن المولى عز وجل يعني ما تستويش الحسنة ولا السيئة، أي أنك إذا أحسنت إلى من أساء إليه وقابلت الجفاء بالود والحلم، يعني هذا الإحسان سيذيب جليد العداوة في القلب وينزع ما في الصدر من الحقد والغيظ. لأن أستاذ هيكل مع كل أسف يعني في هذا العصر المتغير يعني قلوبنا تملات على بعضنا بالغل والكره والحسد، والسؤال من يستطيع تحصيل هالخصال الطيبة والكريمة؟ يعني هذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتدريب للقلب، والجواب نجده في قول ربنا جل وعلا يقولنا مش أي إنسان تتعطاه هدايا أنه يبادر السيئة بالحسنة ويجيه سيئة يبتسم ويبادر، يقول لك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: ما
2: لا يقدر على هذا السلوك العظيم إلا من حبس الله على الصبر وأعطاه نصيبا وافر من الحكمة. يعني سبحان الله، ربي جل وعلا يعطينا الأشياء الطيبة ويعطينا الحاجات الباهية اللي خلينا بس النجم نخفيه هالعداوات وهالحاجات اللي ما هيش باهية في عصرنا، ويفتح قلبه محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة القرآن ومحبة الناس.
1: لهذا لهذا سي محمد فقط للتفاعل معك مهم جدا، أنه الطرف خاصة المتعلق بالتربية للأبناء مهم جدا أنه الطبيعة يكون فيها الخصال هذه حتى تتكبر وتتقل وتولي طبيعة في الإنسان تسهل أنه يكون طبيعته بالطريقة هذه. وهذا مجهود بطبيعة الحال للأباء والأمهات، لازم يكون عندهم المجهود هذه في التربية.
2: بالطبع هي صلاح المجتمع أستاذ هيكل، إذا نريد صلاح المجتمع فهو يبدأ من الأسرة.
1: بالضبط.
2: والوالدين هم المرآة نتاع الأبناء، مرآة لوالديهم. إذا كان الوالدين يربيوا منهج ولادهم على المنهج الرباني وعلى المنهج النبي وعلى الكلمة الطيبة وعلى حسن الخلق، راو ما يلقاو إلا الحاجة الطيبة. بطبيعة هذاك باش يكون على المحيط على بين الحومة نتاعهم، وباش يتنقل المجتمع، وبالطبع بالتدرج نكون مجتمع نظيف ومجتمع راقي ومجتمع يعفو ويفهم مقصد ربي جل وعلا. يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني المولى عز وجل يقول لك إذا كان تعفو أنا خلصت. ولا بد أن نثق في الله وبالله جل وعلا. إذا كان ربي جل وعلا تكفل، يعني إذا كان الإنسان يعفو وتكفل ربي جل وعلا بالعفو هدايا، يعني ماذا نريد؟ شوف ربي جل وعلا الهيكل محلاه كلام ربي. يقول ربي إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني المولى عز وجل تفضل على عباد المؤمنين بأن جعل حسناتهم كفارات لسيئاتهم، فالحسنة الواحدة تمحو 10 سيئات من الصغائر. ثم إن المولى عز وجل لم يقل إن السيئات يذهبن الحسنات. عليك ذلك لأن مظاهر رحمة المولى عز وجل أكثر من مظاهر غضبه. لا تستوي الحسنة مع السيئة، يعني الحسنة نور والسيئة ضلال. هذاك في الحياة هذه لابد أن نسعى للمحبة الخالصة بين بعضنا، نسعى للود، نسعى لفتح القلوب. والله الحياة ما تحتاجش منا كل هالحقد وكل هالغل على بعضنا.
1: أكيد.
2: وإنسان يفتح قلبه للدنيا ويفتح قلبه، لأن الحياة إلى زوال، ونحن ماذا بينا نعيش هالباقي من العمر على المحبة، كما قال الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك
1: ذهب كله. نعم، واضح. أكيد لفتة مهمة جدا في إطلالة اليوم. إن شاء الله بشكون خطبة الجمعة بعد الأذان مباشرة تقريبا نقول
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيدي محمد المجردي، مشكور جدا، وبالتوفيق في خطبة الجمعة.
2: ربي يبارك لك وربي ينور مساعكم وبارك فيكم وفي إذاعة ذات القرآن الكريم.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. تحية كبيرة برشا الأهالي بن زرت وين ما كانوا، كما كنا في الكاف وكما كنا في وكانوا المستمعين وين ما كانوا في مختلف ولايات الجمهوريه التونسيه. اذا باش نمشيو من بن زرت الى قبلي جامع الهدى. سي حمزه موجود معنا في المباشر، اهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا سيدي الكريم، ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه الزيتون القران الكريم. اهلا وسهلا ومرحبا، وجعله الله شهرا مباركا جديدا سعيدا على علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.
1: ايه، يعطيك الصحه على هذه المقدمه، وحابين نشكر برشا اهلي قبلي وين ما كانوا موجودين. بطبيعه الحال علاقتنا بهم في مختلف البرامج تفاعليه ويتصلوا برشا، ومهم جدا انه نفرحوا بالمستمعين نتاعنا. واليوم دليل صلاه الجمعه اطلال على قبلي من احد الجوامع، جامع الهدى هكا ولا
0: جامع الهدى بيوم الصمعة في سوق الأحد في قبلي.
1: كي نقولوا سوق الأحد قبلي اليوم وقت جمعة، توا تبدأ الناس موجهة ومتجهة للمساجد، نتصور تحذيرا لخطبة الجمعة
0: أو صلاة الجمعة. حال يعني الناس يبكرون بالذهاب إلى صلاة الجمعة، يعني لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكر إلى الجمعة من كان له ثواب مثل جبل أحد من حسنات، ثم يتناقص الأجر إلى أن يطوي الملائكة الصحف ويدخلون إلى المساجد. يعني
1: نعم، إن شاء الله جمعة مباركة للناس اللي كل في مختلف المساجد، ونعرف الإمام يعني مهمة تكون أكثر تركيز، يكون مهمته بطبيعة الحال يفكر في صلاة الجمعة ويفكر في خطبة الجمعة. وهذا هو تحية الكبيرة للأئمة اللي قاعدين يتواصلوا معنا، والناس اللي بطبيعة الحال دائما ما نمشيوا للمساجد في دليل صلاة الجمعة. بعد شوية إن شاء الله بتكون نقل لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة عبر أثير إذاعة الزيتون. قبل هذين باش نواصلوا مع جامع الهدى في جامعة الهدى الموجود في قبلي أم الصمعة هكا ولا
0: في أم الصمعة سوق الأحد
1: واضح. الجامعة معروف نتصور في المكان هذاك، عندك شيء وصف أكثر إذا كنت تحب توصف؟
0: بالطبع الحال هو الجامعة على الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولاية قبلي وولاية توزر، يعني على واضح. الطريق الرئيسي
1: الطريقة الرئيسية واضح. الصلاة وقت إيش؟
0: ماضي ساعة غير ربع هي تبدأ إن شاء الله.
1: باهي، نص نهار و 45 دقيقة تقريبا. تمتد تقريبا ربع ساعة، ربع دراج هكا.
0: هو عندنا الخطبة تبدأ على الساعة الواحدة، ولكن عندنا ربع ساعة ديما في الدرس في الفقه هو إجابة على أسئلة المصلين. ثم في الساعة الواحدة تبدأ الصلاة الخطبة الأولى والثانية. ممتاز. يعني تقريبا 20 دقيقة ما بين الخطبة والصلاة.
1: ممتاز. واليوم شنو اخترت الموضوع؟
0: والله الموضوع هو حدده الزمان، يعني نحن اليوم في مفتتح مع شهر جديد، وهو شهر ربيع، ربيع الأنور، ربيع الأزهر، ربيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شهر ربيع كان قديما يسمى ربيع الأول، ومنذ أن ولد فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يسمى ربيع الأنور. إذا فتحت كتب التراث وجدتهم لا يقولون ربيع الأول، إنما يقولون ربيع سيدنا رسول الله، ربيع الأنور، ربيع الأنوار، ربيع مولد المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن اليوم في مفتتح هذا الشهر المبارك الجديد، طبعاً الحال يعني الزمان يفرض الموضوع، فكان موضوعنا هو وجوب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. نعم، هذا الموضوع.
1: هذا الموضوع أهم الرسائل إن شاء الله باش تكون حاضر اليوم للناس اللي باش يكونوا في جامع الهدى.
0: والله هو شوف يعني محبة، كما يقال يعني الحديث عن المحبوب محبوب، والحديث عن الواجب واجب، والحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب في كل وقت وفي كل زمان ومكان. القاعدة الأصلية في هذا الباب هي أن هي قاعدة فقهية تقول: ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب، ولا يصح إيمان العبد حتى يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح على الكتب الستة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه ونفسه التي بين جنبيه. فلا يصح إيمان العبد حتى يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وكل وأكثر من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تتكون عن طريق الاحتفال بذكراه وبسنته وبالفرح بمولده صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأصلية. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال سيدنا عبد الله بن عباس وهو ترجمان القرآن في تفسير قوله قل بفضل الله وبرحمته، قال: قل بفضل الله يعني بنعمة الإسلام، فليس ثمة فضل على العبد أكثر من هذا الفضل. كل الفضائل الأخرى هي تحت فضل أن يمن الله سبحانه وتعالى على العبد بديانة التوحيد وبالإسلام. قال: وبرحمته، قال: في رحمته هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما أنا رحمة مهداة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد الفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر الزمان في كل زمان ومكان كان الناس يفرحون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن سيدنا عيسى أرسله الله ليبشر برسول يأتي من بعدي، ومبشرا كما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لم يبعث سيدنا عيسى برسالة أخرى، إنما بعث ليبشر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا دأب الصحابة والتابعين، كانوا يحبون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناقلون أخباره وأحاديثه. عندما سئل سيدنا أبو بكر الصديق عن أحب الأشياء إليه، قال له سيدنا رسول الله: ما أحب الأشياء إليك يا أبا بكر؟ قال: أحب الأشياء إلي من الدنيا ثلاث: النظر إليه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجلوس بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنفاق مالي عليه. جاء رجل أعمى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كرامات سيدنا رسول الله أنه لم يبقى رجل أعمى في زمانه جاء وبايعه إلا وعاد له بصره ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل أعمى إلى النبي كما يروي الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء، فقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى ولي أهل ومال وعيال، وإني لم أعد أطيق على العمى صبرا، فادعوا الله لي أن يرجع لي بصري. قال سيدنا رسول الله: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال الرجل: إني لم أعد أطيق صبرا يا رسول الله. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يجعلك لا تطيق صبرا؟ قال: يا رسول الله، إن لي أهلا ومالا وعيالا، ولا أريد النظر إلى شيء من ذلك، إنما لم أعد أطيق صبرا لعدم النظر إليه، وإني أسأل الله أن يرجع لبصري لأنظر إلى صاحب هذا الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل وصاحب الكوثر والسلسبيل. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين وادعو الله وعلمه كلمات يدعو بهن، فعاد له بصره. حتى أن سيدنا العباس رأى أبا لهب في المنام بعد موته، وهذا يرويه الإمام ابن هشام في السيرة النبوية الشريفة. قال: رأى سيدنا العباس أبا لهب بعد موته في المنام، فقال له: ما الذي فعل الله بك يا أبا لهب وقد نزل فيك قرآن؟ قال: إني في العذاب الشديد، غير أن ربي سبحانه وتعالى أكرمني بنعمة أنه يخفف عني العذاب في كل ليلة اثنين ويومها، فرحا بسيدنا رسول الله. قال له: وما خبر ذلك؟ قال له: ذلك أنه حين وضع سيدنا رسول الله، حين ولد سيدنا رسول الله، ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، وفم الزمان تبسم وسناء، كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء. قال له: عندما جاءت الجارية ثويبة تبشرني بمولد ولد لأخي عبد الله أسموه محمد، قال: فرحت بذلك المولود وأعتقتها في سبيل الله. قال له: فبفرح بذلك المولود في ذلك اليوم، هذا كافر فرح بمولد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب، حتى نظم في ذلك الشعراء قولا يقول: هذا الذي جاء في الكتاب ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة، جاء أنه في كل اثنين يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره فرحا بأحمد ومات وهو موحدا صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء. ولذلك كانت هذه سنة جامع الزيتونة وسنة علمائنا من قبل يحتفلون بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه
0: ثم
1: وسلم.
0: أن هذه المجالس نظم فيها الإمام السيوطي، الإمام العالم الجليل الحافظ جلال الدين السيوطي، نظم كتابا فسماه حسن المقصد في عمل المولد، وبين من خلال هذا الكتاب أن الناس إنما يجتمعون لذكر الله ولذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا جبريل إلى سيدنا رسول الله فيما يرويه الإمام يوسف بن إسماعيل النباني في كتاب سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين. قال جاء سيدنا جبريل إلى سيدنا رسول الله فسأله، سأل سيدنا جبريل، سأل سيدنا رسول الله سيدنا جبريل فقال له كيف رفع لي ربي ذكري وقد قال لي ورفعنا لك ذكرى. فقال له أتدري يا محمد كيف رفع ربك لك ذكرك؟ قال ماذا؟ قال قد قال لك الحق، رفعت لك ذكرك بألا أذكر إلا وتذكر معي. في أي صومعة وفي أي مكان في العالم اليوم لا يذكر الله فيقال لا إله إلا الله إلا وذكر معه سيدنا
1: محمد رسول الله
0: فيقال وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظم فيه سيدنا حسان بن ثابت أشعارا كثيرة، وكانوا ينظمون المدائح ويلقونها على منبر رسول الله أمام سيدنا رسول الله وأمام جمع من الصحابة. كان سيدنا حسان بن ثابت يقف ويقول أغر عليه للنبوة خط.
1: نعم واضح تقريبا هذا
0: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. ضم الإله إلى النبي ضم الإله إلى النبي اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يعطيك الصحة سي حمزة، أكيد نخليه مجال إن شاء الله بيشكون في خطبة الجمعة ماضي ساعة إن شاء الله خطبة الجمعة بجامع الهدى. يعطيك الصحة على هذه الإتلالة، بيشكون إن شاء الله موضوع خطبة الجمعة بجامع الهدى. شكرا جزيلا.
0: شكرا رب يحفظك
1: شان. بارك الله فيك، شكرا جزيلا مرة أخرى. كنا في جامع الهدى بأم السمعة قبلي هكا، الجامع موجود على الطريق الوطنية، وتوقيت صلاة الجمعة ماضي ساعة تقريبا 20 دقيقة خطبة الجمعة. أهلي قبلي باش يكونوا يعرفوا الموضوع لصلاة الجمعة. قبلها كنا في جامع الرحمة بنزرت بغيران الجنوبية، موجود على البحر تقريبا الجامع هذايا، وخطبة الجمعة بعد الأذان مباشرة مع سي محمد المجردي. وقبلها كيف زاد كذلك جامع الرحمة، ولكن كيف تكريم الإسلام للمرأة مع سي محمد المسعودي بجريسة بالتحديد، كيف عنوية معتمدية الجريسة. تحية كبيرة للناس اللي بدأت معنا لقاءات اليوم قبل تقريبا صباحك أجمل، ومواصلين بطبيعة الحال بعد شوية بتكون نقل لصلاة الجمعة. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا، أحمد الطبيبي في الديجيتال والتنسيق، في اليعقوب في الهندسة الصوتية، وهيك المزوغي في إعداد وتقديم هذا اللقاء دليل لصلاة الجمعة. ما زلنا مواصلين بقية البرامج عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا في إطلالة ثانية وثالثة، وإن شاء الله ما زلنا مواصلين معكم. نذكركم فقط بالنسبة للأئمة 71-136,000 نجم تواصلوا معنا وتخليوا أرقامكم وتكونوا حاضرين معنا تباعا في الأسابيع القادمة بدليل صلاة الجمعة. نلتقي في موعد قادمة إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والحاكم.
0: أحاديث نبوية. إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. رواه البخاري. وعنه في رواية قال: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: صدق الله العظيم. مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.
1: صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله ويعمل

ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع

صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي المصطفى الطاهر الصادق الأمين، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونحن على ما قال سيدنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا

فاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر.

0: صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، احتفلت المرأة التونسية بالأمس بعيدها، وبهذه المناسبة نهنئ كل النساء التونسيات بهذا العيد. ولكن نقول إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أرادت أن تكون كل أيام المرأة أعياداً، كل أيام المرأة أعياداً، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم جاء يغير واقعاً كان مراً في ذلك الزمان، كانت فيه المرأة تعاني من سوء المعاملة ومن هضم حقوقها والاعتداء عليها ومحاصرتها وسوء معاملتها إلى

0: آخر ما هو معلوم لديكم وما هو مذكور في كتب السير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث تغييرا عظيما في حياة المرأة، وذلك بعد أن كانت الابنة عندما تولد للإنسان بنت، فكانت بالنسبة إليه كارثة. الذي يسمع أنه ولدت له مولودة كأن مصيبة عظيمة حلت به، حتى قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. هذا الوضع تغير تماما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد، الذي أراد أن يكون مستقبل المرأة مستقبلا مشرقا تعامل فيه النساء باحترام كامل. ولذلك المنهج الذي جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ينص على أن الطريق لسعادة الرجال، وهذا أمر ينبغي أن نفهمه لأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجل يريد أن يكون سعيدا فعليه أن يكرم المرأة وأن يحسن معاملتها، لأن معاملتها باب من أبواب الجنة، وهذا واضح في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أما فهذا أمر معروف، حتى جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. انظروا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تغيير ما كان سائدا في زمانه من سوء معاملة المرأة. المرأة معاملتها أما تستحق كل الإكرام وكل التبجيل، حتى جاء بعض الصحابة قال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: اذهب فالزمها فإن الجنة عند رجليها. اذهب فالزمها فإن الجنة عند رجليها، يعني يدعوه إلى إكرامها وإلى حسن معاملتها وتبجيلها، لأن ذلك باب إلى الجنة. وجاء واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، يعني أحسن إليها. وكأن الإحسان إلى الأم أو الإحسان إلى الخالة هو من أعظم مكفرات الذنوب، فالذي ارتكب ذنبا عظيما ويريد أن يتخلص منه فما عليه إلا أن يحسن معاملة المرأة أما أو خالة، وهذا يعني شيء عظيم جدا لا يوجد له نظير في أي دين ولا في أي منهج ولا في أي إيديولوجيا، لا يوجد في أي إيديولوجيا مثل هذا التكريم للمرأة أما وكذلك بنتا. تعرفون البنت كما قلت منذ قليل كانت تدفن هي حية، البنت كانت تدفن وهي حية. صوروا القسوة التي كان عليها الرجال أو بعض الرجال، لا أقول كل الرجال، بعض مستويات اجتماعية أو بعض أوساط اجتماعية كان عندها هذه العادة السيئة، فجاء الإسلام ضدها تماما. يقول تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يلي من، كما جاء في البخاري، صحيح البخاري: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. تريد أن يكون بينك وبين النار ستار ينجيك الله يوم القيامة، أحسن إلى بناتك، أحسن إلى بناتك. فالمرأة بنتا إذا أحسنت إليها وقاك الله عذاب الجحيم، وقاك الله عذاب الجحيم. هل أكثر من هذا الفوز العظيم يحصله الإنسان يوم القيامة بإكرامه للمرأة بعد الأم البنت؟ وهذا أمر يعني تغيير كبير في حياة العرب وفي حياة المسلمين. أصبح الإنسان يعني يفرح عندما تولد له بنت، يفرح، يفرح حتى يبكي بالدموع من شدة الفرح، لأن ولادة بنت تعني نجاته من النار إذا أحسن إليها وأكرمها وأدبها بأحسن أخلاق، أحسن على أحسن الأخلاق، وأنفق عليها وعلمها. النتيجة ما هي؟ يوم القيامة ينجو من عذاب النار والعياذ بالله. فإذا النجاة هي والفوز يوم القيامة هي مصير الذي يحسن إلى البنات. من يلي كما قال صلى الله عليه وسلم، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الأمر الثالث الزوجات. المرأة قد تكون أما، قد تكون بنتا، قد تكون زوجة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. خياركم يعني أفضلكم، أفضلكم. من يريد أن يكون الأفضل؟ ما عليه إلا أن يحسن معاملة المرأة زوجة. خياركم خياركم لنسائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فإذا تغيير كبير جدا. المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها باب للجنة، فمعاملتها الكريمة أما وبنتا وخالة وعمة، أي امرأة، هذا عام قاعدة، لا نستطيع أن نأتي على كل شيء، لكن المهم أن القاعدة هي أن المرأة جاء الإسلام يجعلها بابا للجنة. ومن واجب الرجل الابن والزوج والأب أن يحسن معاملتها وأن يكرمها وأن يحسن أخلاقه في التعامل معها، فهذا يؤدي إلى نجاته يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجين يوم القيامة. هذا أمر مهم جدا ينبغي أن ندركه لكي نعرف أن الإسلام كرم المرأة تكريما ليس بعده تكريم. قد يقول بعض: هذا فقط؟ لا، ليس هذا فقط. المرأة لها حقوق، والإسلام نص على هذه الحقوق وبينها ودعا إلى احترامها. ونحن بهذه المناسبة نشكر أبناءنا، نشكر بناتنا، ونشكر أمهاتنا، ونشكر نساءنا على ما يقدمنا من جهود. في تونس المرأة لها جهود كبيرة من وقت الاستعمار ومن قبل ذلك. المرأة لها دور كبير في المجتمع، أستاذة ومعلمة وطبيبة وغير ذلك. كل امرأة تقدم للمجتمع عملا جليلا وعملا كبيرا للجانب الأمومة، يعني كونها أما تربي الأبناء وتربي الأطفال وغير ذلك. كل هذا ينبغي أن نشكره وأن نتذكر كيف كرم الإسلام المرأة لكي نسير على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الحقوق التي لا يجوز الاعتداء عليها؟ أول حق من الحقوق التي بينها الإسلام ودعا إلى احترامها هو حق الميراث. لا يحق لأحد أن يفتك من المرأة حقها في الميراث. تعرفون في الجاهلية المرأة لم تكن ترث أبداً، المرأة لم تكن ترث. من يرث؟ الذي يحمل السلاح. ومن يحمل السلاح في ذلك الوقت؟ الرجال. لا الأطفال ولا النساء لهم الحق في الميراث. فجاء الإسلام لكي يورث المرأة، يعطيها حقها كاملا، ويعطيها حقها كاملا. أعطيكم مثال، القصة المعروفة: سعد بن الربيع كان من أغنى رجالات المدينة، كان أنصاريا. سعد بن الربيع الأنصاري من أثرى الأثرياء، استشهد في غزوة أحد، فجاء أخوه إلى ثروته وحازها كل الثروة، لم يترك شيئا لا للزوجة ولا للبنات. سعد بن الربيع له بنتان وله زوجة، فلم يترك لهن شيئا، لهذا منهج الذي كان عليه في الجاهلية. فجاءت امرأة سعد بن الربيع، امرأة سعد بن الربيع كانت واعية، أدركت أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن بتغيير كبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناصر المستضعفين وناصر المظلومين، وهي شعرت أنها مظلومة. فلمن تذهب؟ تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرفع عنها الظلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عنها هذا الظلم. فذهبت امرأة سعد بن الربيع ومعها ابنتاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا زوجة سعد بن الربيع، قد استشهد معك في غزوة أحد، وهاتان ابنتا سعد، وقد جاء أخوه وأخذ كل ماله ولم يدع لابنتيه شيئا، لم تذكر نفسها، قالت: لم يدع لابنتيه شيئا، ولا تنكحاني إلا ولهما مال، يعني امرأتان فقيرتان، من يرغب في امرأتين فقيرتين في ذلك الزمان؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء، لأن المسألة الميراث مسألة حساسة، حتى الرسول لا دخل له فيها، نزل حكم من السماء، نزلت آيات الميراث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. فماذا قال الرسول؟ نادى الأخ هذا الذي أخذ الميراث كله، ناداه، قالوا: أعطي ابنتي سعد الثلثين، كل بنت لها ثلث، أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. انظروا التغيير الكبير، بعد أن كان حاز كل الثروة، وأبوه يعني سعد بن الربيع أخوه كان ثريا جدا، حاز كل الثروة، فإذا به يعطي الثلثين للبنتين ويعطي الثمن لزوجة الميت ويأخذ ما بقي وهو القليل. هذا تغيير كبير، هذا تغيير كبير، وهذه الحادثة لها أمثلة كثيرة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لكي يرجع الحقوق إلى أصحابها، والمرأة من حقها أن ترث، مع الأسف ثم جهات ثم بعض الرجال لا يسمحون للمرأة بالميراث أبداً، الرجل هو الذي يرث، حتى قال الله تعالى: لا لا، هو يصلي، يصلي في المسجد، أما لما الناس يصل إلى الميراث لا لا، هو يأخذ الميراث. يا أخي، الله قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والله قال: يوصيكم الله في أولادكم، وذكر نصيب كل وارث بما في ذلك النساء. لا، عندما يتحدث، لما يسأل يرجع الأمر إلى المال، لا، هو يصبح عنده رأي خاص، عنده رأي خاص يخالف القرآن ولا يهمه، هو يصلي، قل: كان أصلي، يعني حاز الجنة في جيبه، لا يهمه بعد ذلك أن يحرم المرأة من الميراث. هذا خطأ كبير ومعصية عظيمة جدا، وإن صلى وإن صام وإن حج، لأنه اعتدى على حق مالي لمخلوق، وهذا فيه اعتداء. تعرفون الحديث المفلس، حديث المفلس لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم: ما المفلس؟ أو تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل ماذا هذا، أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تنفعه صلاته وصيامه وحجه إذا حرم المرأة من حقها في الميراث، هذا ينبغي أن نفهمه ويكون واضح. ويس القضية بعض الناس، لأن العرف شاع والمرأة أصبحت تستحي كيف تطالب بحقها، مجتمع رجالي، الرجال هم المسيطرون على الميراث، يتقاسمونه فيما بينهم، المرأة لا دخل لها، وتخاف أن تتكلم، ولذا تقول: سامي لأخي. لا، الله أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه، تعطيها حقها كاملا ثم بعد ذلك هي تتصرف، من حقها أن تتصرف في أن تعطي أو تتنازل، هذا أمر آخر، أما أن تعطى حقها فهذا واجب، واجب ديني، الله أمر بذلك، والذي يثور أو يرفض أمر الله فقد عصى الله معصية كبيرة، وجزاؤه عند الله يوم القيامة النار، لأنه أكل أموال النساء. الله تحدث عن أموال اليتامى: والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والنساء، النساء كذلك، ما الفرق بين اليتيم والمرأة التي تحرم من حقها في الميراث؟ يريد بعض الرجال أن يأكل يوم القيامة النار، له ذلك، له ذلك، هو اختار، لكن الإسلام ضد هذا، المرأة من حقها أن ترث. ولذلك نقول لكل مسلم: إذا أردت النجاة يوم القيامة أعطي كل ذي حق حقه بما في ذلك النساء، وهذا أمر ينبغي أن نفهمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألح عليه. الأمر الثاني هو احترام اختيار المرأة في الزواج. المرأة إذا اختارت شخصاً ما وترغب في أن تكون زوجة له، ليس من حق أي أحد أن يفرض عليها بالقوة أن تتزوج شخصاً آخر، لا يحق له ذلك. وسيدة خنساء بنت خذام الأنصارية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي، لأنها كانت متزوجة واستشهد زوجها في غزوة أحد، بعد العدة زوجها أبوها دون أن يستشيرها، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري، كل الأحاديث التي ذكرتها في البخاري، وهذا سبب عداوة الناس للبخاري. بعض الناس يعادي البخاري لأن البخاري يظهر عدل الإسلام ويظهر قوة الإسلام، هم لا يريدون ذلك. بعض من الناس يعادون البخاري لأن البخاري يظهر العدل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس هؤلاء يعادون الإسلام ويريدون أن يظهروا الإسلام على أنه ليس دين العدل. المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لما جاءته خنساء وتشتكي قالت زواجها أبوها، قال فرد نكاحه، أي أبطل هذا النكاح. بأي حق يزوجها بالكرة؟ الإكراه ممنوع في الزواج، لابد أن يكون كل طرف باختياره وبإرادته الحرة، لأن الإسلام دين الحرية، الزواج لابد فيه من الاختيار الحر، بدون ذلك لا يصح الزواج، ولذلك الرسول أبطل هذا الزواج. الأمر الآخر نختم به لحتى لا يطول على حضراتكم هذا الخطاب، الرسول صلى الله عليه وسلم نظراً إلى ثقته في المرأة، المرأة مثل الرجل، إنسان عاقل، إنسان ناضج، إنسان يمكن أن ينشر الخير، إنسان يمكن أن يكون له دور كبير في نهوض البلاد ونهوض المجتمع. الذين يظنون أن الرجال هم الذين بنوا الحضارة الإسلامية واهمون، الحضارة الإسلامية أسسها وبناها الرجال والنساء، والذين يقرؤون كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون أن النساء مثل الرجال، كان لهن دور كبير في بناء المجتمع وفي بناء الحضارة الإسلامية. مع الأسف بعض كتب الآن، وهذا عجيب جدا، عجيب جدا، قرأت مدة الأخيرة كتاب مجلد ضخم في السيرة النبوية من أوله إلى آخره قرأته، يا سيدي ولم يذكر امرأة واحدة، سبحان الله. كل كتب السيرة، وبعده قرأت عدة كتب، كلها تذكر ما قامت به المرأة، منهم آخر كتاب أعجبني والله، كتاب جيد، مؤلفه توفي سنة 50، وهو محمد رضا عليه رحمة الله، كتابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدث فيه عن دور المرأة، ويأتي بنصوص من تاريخ الطبري، من طبقات الكبرى لابن سعد، من أمهات مصادر السيرة، السيرة النبوية لابن هشام. هذا السيد المؤلف دون أن أذكر الأسماء يتجاهل تماماً دور المرأة. ما هذه العقدة؟ ما هذه العقدة؟ وبعض بلاد الإسلام الآن تحرم المرأة من التعليم، سبحان الله، هذا إسلام هذا؟ ما هذا الإسلام؟ الإسلام الذي يدعو إلى التعليم وينشر التعليم. السيدة حفصة تعلمت القراءة والكتابة، علمتها أستاذة جليلة سيدة الشفاء، وغير ذلك، يعني النسوة كنا يتعلمن، الرسول صلى الله عليه وسلم خصهن بدرس، كنا يتعلمن على يد سيد الأولين والآخرين، أحسن معلم في الدنيا. بعد ذلك يأتي ناس في هذا الزمان في القرن 15 الهجري، 21 الميلادي، يقولون لا، 20 مليون مرأة لا تتعلم. ما هذه العقلية؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا هو الإسلام؟ يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام. الإسلام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح المجال للمرأة لكي تشارك في الحياة العامة، وهذا أساسه العلم، ولذلك الرسول علم الرجال والنساء سواء بسواء لا فرق. ولذلك نحن نعرف أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وصلت إلى أعلى درجات التعليم، حتى أصبحت تفتي، تصوروا امرأة في درجة مفتي، تفتي الصحابة، يسألها كبار الصحابة، أحياناً يشكل عليهم أمر فإلى من يذهبون؟ يذهبون إلى السيدة عائشة، لأن أستاذها الذي كان يرافقها صباح مساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ذكية، كانت فطنة، كانت ألماعية، تعلمت عليه، لا أقول الدكتوراه والبكالوريا، يعني وصلت إلى أعلى مراتب العلم والفهم والاستنباط، حتى أصبحت تفتي وتبين المسائل الصعبة، عندما يشكل على الصحابة أمر يسألونها. فإذن التعليم هو أساس أي بناء مستقبلي. المرأة لا يمكن أن يكون لها دور في المجتمع بدون تعليم، ولذلك نجاح المرأة في التعليم علامة طيبة جدا. عندما نجد بناتنا في البكالوريا وبناتنا في الجامعة وبناتنا يتحصلن على شهادة الدكتوراه والماجستير، هذه علامة طيبة، علامة حسنة. بناتنا هن سيكون لهن دور كبير في بناء مستقبل تونس الغد، مستقبل تونس المشرق. بهذا الدور بطبيعة الحال نحن ندعو أن يكون هذا التعليم يعني يأخذ بهن إلى طريق الاستقامة والصلاح. يعني المرأة الصالحة مع العلم تصبح خير سند لنجاح ولترقي البلاد. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء ويعلم البنات. ثم الرسول فتح المجال، المرأة كانت تمارس الفلاحة مثل السيدة خالد جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت فلاحة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شجعها على ذلك، شجعها على أن يعني تتصدق بجزء من محصولها الزراعي على الفقراء، تسهم في مقاومة الفقر. السيدة رفيدة الأسلمية كانت طبيبة ماهرة، كانت تداوي وتساهم مساهمة كبيرة في المجال الصحي إلى آخره. سيدة عائشة كانت تعلم وتفتي، كل امرأة كان لها دور، كل في جانب، الجانب الصحي، الجانب الفلاحي، الجانب الصناعي. مثل سيدة رائطة زوجة عبد الله بن مسعود، كانت امرأة صناعة اليد، وكانت تنفق من صنعتها، تبيع من صنعتها وتنفق على زوجها وأولادها ويتام أخيها. كل هؤلاء بتشجيع من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي بعض يظن نفسه، وهذا عجيب جدا في هذا الزمان، يظن نفسه أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت تداوي الرجال، لأن لا لا المرأة كيف تداوي المرأة الرجال؟ في زمن الرسول المرأة تداوي الرجال، وفي مسجد رسول الله السيدة رفيدة هي التي كانت تداوي سعد بن معاذ لما جرح في المسجد، في خيمة في مسجد رسول الله، وبإذنه وبأمره قال اجعلوه في خيمة رفيدة، هو الذي قال. والحديث يطول، ولكن الذي أريد أن أخرج به هو أن الإسلام أكرم المرأة، ويكذب البعض على الإسلام لما يقول كلاما يدل على حقد وعلى كراهية وعلى أفكار مسبقة وجهل بحقيقة الإسلام. بعض من الناس لا يقرأ، لا يقرأ ولا يكلف نفسه القراءة، ثم يسب الصحابة والصحابيات وسيدة عائشة وكذا، ويقول كلاما، كل ذلك نتيجة جهل، كل ذلك نتيجة عدم اطلاع. نحن نقول لمن هو في مستوى راقي، نقول لهم اقرأوا، القراءة طريق تنوير العقل وتغيير الأفكار الظلمية والأفكار الرجعية والأفكار القاتلة، الأفكار التي تدل على جهل. فإذا عرفنا الإسلام على حقيقته ندرك أنه لا يوجد دين أكرم المرأة مثل ما أكرم الإسلام. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، كنا شرعنا في الخطبة الماضية في مسألة الطهارة، وقلنا الطهارة طهارتان في الإسلام. هناك طهارة مادية تقوم على النظافة، ونظافة الجسد ونظافة الثوب ونظافة المكان الذي يعيش فيه المسلم، وثمة طهارة أخرى هي طهارة القلب من الحقد والكراهية والحسد والغرور والكبرياء وأمراض كثيرة. والطهارة التي نعنيها عندما نتحدث في الفقه الإسلامي هي الطهارة الحسية، يعني التي تتعلق بطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. وبطبيعة الحال الطهارة هذه الطهارة تحدث عنها القرآن وتحدثت عنها السنة النبوية المشرفة. وهذه الطهارة مطلوبة، مطلوبة خصوصا عند القيام بعبادات مخصوصة، مثل الصلاة، مثل الطواف إلى آخره. فالإنسان مطالب أن يتطهر. ولما كان موجبات الطهارة متنوعة، لأنه أحيانا الإنسان قد ينتقض وضوءه فقط، فهذا يسمى حدث أصغر، فيحتاج إلى الوضوء الأصغر. الوضوء الأصغر هو المعروف الذي نفعله 5 مرات في اليوم أو أكثر. وأحيانا الإنسان يوجد فيه موجب للطهارة الكبرى وهو الحدث الأكبر، كأن يعاشر زوجته أو المرأة تحيض وثم تطهر فتحتاج إلى الطهارة. هذه الطهارة تسمى الطهارة الكبرى. فإذا الطهارة التي سنتحدث عنها أقسام، هناك طهارة كبرى التي تتعلق بالموجبات الكبرى والأحداث الكبرى، وطهارة صغرى التي تتعلق بالموجبات الصغرى. والطهارة الكبرى هي الغسل، والطهارة الصغرى هي عبارة عن الوضوء. وأحيانا الإنسان يكون في حالة معناها مريض، أو يخشى استعمال الماء في شدة البرد وهو مريض، أو عرضة للمرض لأنه سيخرج إلى العمل وكان على جنابة. ففي هذه الحالة ثم تحل أعطاه الإسلام رحمة بالناس هو التيمم. إذن في الحديث عن الطهارة نتحدث عن موجباتها، ونتحدث عن أقسامها، ونتحدث عن وسيلتها. ووسيلة الطهارة سواء طهارة الطهارة الكبرى أو الصغرى أو الطهارة الأخرى التي هي طهارة الخبث، يعني طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، هذه وسيلتها جميعا الماء. فالله عز وجل سهل لنا عملية الطهارة بأن جعل وسيلتها الأساسية هي الماء، إلا في حالة العجز لمرض أو خوف مرض كما سنرى، إنسان يتيمم في انتظار أن يشفى بإذن الله تعالى. هذه هي العناصر التي سنفصلها ونتحدث عنها إن شاء الله في الخطب المقبلة. ولنتوجه إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كربات المكروبين، فرج كربة إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا مولانا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا رب اشفي مرضانا واشفي جرحى فلسطين، اشفي مرضانا واشفي جرحى فلسطين. اللهم يا رب ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين يا رب العالمين. اللهم اهدِ أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

استقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

0: ب الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله
0: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: صور مستطابة من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بصحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معكم أيضا شيخ قيس دائما وأبدا مع هذا اليوم، بهذا اليوم ومع أحبابنا الكرام شيخ قيس بن شهلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم عطاء الإمامة والخطابة بجامع الرحمة من مدينة الفحص بير مجرى. أتانا فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: شكرا أستاذ، اللهم أمين، ربي يبارك فيك وربي يجزيكم خير، حياكم الله تعالى، وتحية لكل المستمعين الأكارم، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. يا طالبا شرف اللحاق بزمرته ومؤملا أنس الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إلا قيته، متمسكا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة وزدها أملا لنيل جواره وشفاعته. صلي عليه شيخ قيس.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.
1: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شخصية من اليوم تنتظرنا إن شاء الله؟
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. نعم أكبر. بإذن الله تعالى نواصل المسير المبارك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع القدوات الطيبة، مع المثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. لنعش هذه اللحظات بين يدي رجل من الأئمة الكبار، بين يدي الأمين الزاهد والعدل الراشد. إنه التقي النقي، إنه العابد الخاشع الزكي، إنه فارس الفرسان وقائد الأبطال، كان للمؤمنين ودودا وكان على المشركين شديدا. إنه رجل الأمانة والصلاح، إنه رجل التقى والفلاح، إنه عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عن عبيدة أو أبو عبيدة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لو تلاحظ في الحديث أستاذة، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوجه به إلى الصحابة، بل يتوجه به إلى الأمة حتى آخر رجل تقوم عليه ساعة.
1: ملمح جميل هذا شيخنا.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة. ما خاك النبي لما يخاطب الصحابة يخاطب الصحابة، لكن هذا خطاب موجه إلى الأمة، إلى الأمة قاتبة حتى تقوم ساعة. وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية أخرى لما قبل وفد النجران وهم من النصارى لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الوفد أن يبعث إليهم رجلا ليأخذ أموال الصلح الذي اتفق عليه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث لنا رجلا أمينا. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين.
1: أمينا حق أمين،
2: أمينا حق أمين.
1: يا الله،
2: يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استشرف لها الناس، شو معناها استشرف على الناس؟ يعني كل واحد من الصحابة حب يظهر مكانه، يوري مكانه للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: حتى ينال هذا الشرف، وحتى ينال هذه المكرمة، وحتى ينال هذه هذه المكانة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة، هذا هو أمين هذه الأمة،
1: نعم،
2: هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ويقفون في نسبته عند فهر فيقولون الفهري. وكان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عند فهر ابن مالك، نعم، عند الجد هذا يلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
1: نعم.
2: أسلم أبو عبيدة في أيام الدعوة الأولى، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وهو الرجل الذي قال في شأنه عمر وهو يختار أهل الشورى: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. تعرف لماذا أستاذة؟
1: لماذا؟
2: لأنه بيوم القيامة لما يوقف سيدنا عمر قدام ربي سبحانه وتعالى وبين يدي الله فيسأله: عند من تركت الخلافة؟ يقول له: يا ربي تركتها عند أمين هذه الأمة.
1: يا ربي
2: لهذا السبب
1: المسؤولية،
2: لهذا السبب سيدنا عمر قال: لو كان جاء أبو قال سيدنا أبو عبيدة بن الجراح حي لتركت عنده الخلافة وما يخليش الأمر في الشورى. والذي قال فيه معاذ بن جبل: إنه لخير من يمشي على الأرض. أسلم أبو عبيدة قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم تحت وطأة التعذيب الذي تفننت فيه قريش حتى أرغت وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت جام غضبها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المستضعفين من الصحابة. نال أبو عبيدة نصيبه من الأذى فاضطر أن يهاجر إلى الحبشة، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، ويعود بعد ذلك ليهاجر إلى يثرب إلى المدينة النبوية المطهرة، ويشهد رضي الله عنه بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدري من البدريين الذين قال فيهم النبي الأمين: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة. وفي غزوة أحد يبرز حب أبو عبيدة بن الجراح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولنتعلم اليوم درسا من دروس الحب من أبي عبيدة بن الجراح لحبيب قلبه نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الأكارم ما تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقد ذكرنا ذلك في حلقات ماضية. بعدما فارق الرماة منازلهم وخالفوا أمرا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوق المسلمين من الخلف خالد بن الوليد، وكاد النبي أن يقتل، بل وانتشر خبر مقتله في الميدان. وبالفعل نزل في يوم أحد قول الحق تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
1: صدقت يا الله.
2: تعرض النبي للقتل، كسرت رباعيته، ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه، ونزف الدم الطاهر الزكي من وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بأبي هو وأمي وروحي: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. ويتعرض النبي إلى القتل وينقض إليه كالصقر الصديق حينما تكالبت سيوف المشركين كلها تريد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فيقول أبو بكر: فرأيت فارسا يطير إلى النبي طيرانا فدعوت الله ألا يكون هذا الفارس قد جاء إلا لخير. قال: فلما اقترب فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فرأى أبو عبيدة الدم ينزف من وجه رسول الله فانخلع قلبه وحق له أن ينخلع، وتقدم الصديق لينزع حلقة المغفر من وجنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتقدم أبو عبيدة وقال: بالله عليك يا أبا بكر خلي بيني وبين رسول الله. فتأخر أبو بكر وأذن له، فتقدم أبو عبيدة وخشية أن يؤلم حبيب قلبه المصطفى، تقدم وقبض عن على حلقة المغفر بأسنانه قبضة شديدة، ثم انتزع الحلقة نزعة واحدة فانكسرت ثنيته رضي الله عنه، ونزفت الدماء من فم أبي عبيدة بن الجراح. لم يلتفت إلى دمائه، شغلته دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم على دمائه هو. فتقدم الصديق لينتزع الثانية وقد رأى الدماء تنزف من فم أبي عبيدة، فقال: أسألك بالله يا أبا بكر خلي بيني وبين رسول الله. فأذن له الصديق، وتقدم أبو عبيدة وأمسك الحلقة الأخرى بأسنانه بقوة وانتزعها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكسرت ثنيته الأخرى ونزفت الدماء، حتى قيل بعدما كسرت ثنيته قيل: والله ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة بن الجراح. الأهتم هو الذي سقطت ثنيته.
1: نعم.
2: جزاك الله عنا وعن الأمة خيرا يا أبا بكر، أو يا أبا عبيدة، يا من رحت لتخفف الألم عن رسول الله وقد نسيت في جسدك كل ألم. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. والليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم للخطب فرسانا. الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للخير أعوانا. نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أرضاه.
1: رضي الله عن أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله عن أعلام الأمة. نسأل

0: عدنا إليكم أحبابنا الكرام، سلام الله عليكم مجددا ورحمته وبركاته. تحية طيبة لكم شيخ قيس.
1: تحية. شكرا أستاذ، ربي يحفظك بارك الله فيك. نعم، يتجلى صدق أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
0: رضي الله عنه وأرضاه،
1: وتجرده يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: اجتمع الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، يعني كانوا مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: فأسرعوا إليهم، يقوم الصديق رضي الله تعالى عنه

0: في السقيفة ليرفع يد عمر ويد أبي عبيدة ليختار المسلمون واحدا منهم حتى نعلم مكانة أبي عبيدة. تصور أنه الصديق يقدمه الصديق ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يرفع يد عمر ويقول هذا الذي أعز الله به الإسلام سيدنا عمر.
1: نعم.
0: يعني وقفة مع سيدنا عمر هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وسلم
0: وهو اصطفاء من الحق تبارك وتعالى لعمر. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. عمر بن هشام هو كان يلقب في الجاهلية بأبي الحكم، وكانه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل.
1: نعم.
0: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي سبحانه وتعالى يعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، لكن الحق سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة ولعزة الإسلام
1: نعم.
0: الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا لم يعز الإسلام حتى أسلم أبو بكر، حتى أسلم سيدنا عمر رضي الله تعالى
1: رضي
0: عنه وأرضاه، ولم يخرج المسلمون من دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى أسلم الفاروق رضي الله تعالى
1: رضي
0: عنه وأرضاه، ولم يجهروا بالإسلام إلا بعد إسلامه رضي الله عنه.
1: نعم.
0: فكان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقدم عمر ويقول هذا الذي أعز الله به الإسلام، وكان يقدم أبو عبيدة فيقول هذا أمين هذه الأمة، فلقد اخترت لكم أحدهما. فرد أبو عبيدة مع عمر على قلب رجل واحد لا والله، لا والله، والله لا نتقدم عليك أبدا، فأنت أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله في الصلاة وهي أفضل ديننا. يعني أيختارك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نختارك لدنيانا؟ يعني شوف التفكير السليم.
1: أي
0: من التفكير السوي ممن يعني ليس بالغريب هذا ممن تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبايع أبا بكر وقال عمر كلماته القوية والله لئن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك على من رباهم وزكى نفوسهم وطهر ضمائرهم وجعلهم لا يعملون إلا لله جل وعلا. كل أعمالهم كانت خالصة لوجه الله، ليس لدنيا ولا لكراسي ولا لا، كل همهم كيفاش يخدموا دين ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ويتوفى الصديق وهو عن أبي عبيدة راض، ثم يتولى الخلافة من بعد الصديق فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، وتبدأ الفتوحات وتبرز فروسية أبي عبيدة وتتجلى بطولة هذا الأسد. نعم، إنه أمير الأمراء، إنه قائد الأوفياء. باختصار شديد ولأن الوقت يمضي وعقارب الساعة تطاردنا أقول يؤمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح قائدا عاما على الجيوش في جبهة الشام لملاقاة الروم، فلقد جمع الروم للمسلمين في عهد أبي بكر جيشا يزيد على 240,000. يعني مواجهة طاحنة. يرسل أبو عبيدة إلى الصديق يطلب المدد ويطلب العون، فقال الصديق والله لا أشفين وساوس الروم بترياق الوساوس خالد بن الوليد.
1: نعم.
0: رضي الله عن
1: رضي
0: خالد
1: الله.
0: وكان خالد في العراق، ففي العراق يعني فتوحات ونجاحات ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: فأرسل إليه الصديق وأمره بالمسير إلى جبهة الشام وأن يتولى القيادة العامة، وأرسل الصديق كتابا آخر لأبي عبيدة يأمره بالسمع والطاعة لخالد بن الوليد.
1: نعم.
0: ويتنازل أبو عبيدة عن القيادة العامة ليصبح جنديا مطيعا لخالد وينتصر المسلمون على الروم. وفي أوج الانتصارات يموت الصديق رضي الله عنه ويتولى الخلافة فاروق الأمة عمر رضي الله عنه. على فكرة سيدنا عمر طلب من أبي بكر الصديق عزل خالد بن الوليد. ليش؟ لأن الناس افتتنت بنجاحاته. لكن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال والله لن أشيم سيفا سله الله على أعدائه. فبمجرد أنه تولى سيدنا عمر، يعني شوف محافظة على العقيدة، بمجرد تولي سيدنا عمر الخلافة قام بعزل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعاد قيادة الجيش العام لإمامنا اليوم أبو عبيدة بن الجراح.
1: نعم.
0: قام بعزل خالد بن وليد من القيادة العامة ويأمر أبا عبيدة أن يكون قائدا عاما للجيش، فيكتم أبو عبيدة أمر الكتاب. لما جه الكتاب كانت الحرب دائرة، مازالت رحال الحرب دائرة، ماذا فعل؟ خب الكتاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. بس نشوفوا مرة أخرى أخلاق الصحابة وأنهم لا يريدون الكراسي والمناصب. وخبر وكتم أيضا خبر وفاة الخليفة حتى يتم النصر وحتى تنتهي المعركة. وبعد انتهاء المعركة يعلم خالد ابن الوليد بأمر الكتاب من غير أبي عبيدة، مش سيدنا أبو عبيدة هو اللي أخبره، فيذهب إليه ليؤدي له تحية الجندي لقائده وهو يقول: يغفر الله لك يا أبا عبيدة، يأتيك كتاب أمير المؤمنين فتصلي خلفي ولا تخبرني، والسلطان سلطانك. فيقول أبو عبيدة: يغفر الله لك يا خالد، ما كنت لأعلمك بهذا حتى تعلم من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك. ثم يقول: ووالله لا أريد سلطان الدنيا.
1: يا الله.
0: يفتح بيت المقدس على يدي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أرضاه، اسأل الله تعالى أن يكشف عن أهلها الهم والغم.
1: أمين.
0: ويصر أهل بيت المقدس ألا يتم الصلح وألا يسلم المفاتيح إلا لعمر بن الخطاب، ويرسل أبو عبيدة كتابا للفاروق ويخبره بالأمر، ويأتي الخليفة في موكب مهيب، يأتي في خادم ودابة، مع خادم ودابة فقط. وكان سيدنا عمر مرة يركب على الدابة ومرة يركب عليها الخادم ومرة يرتح الدابة،
1: سبحان الله
0: رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين.
1: اللهم أمين.
0: يأتي في تواضعه خادم ودابة واحدة مع عمر بن الخطاب الذي جاء من المدينة المنورة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، ويمر أمير المؤمنين في بركة ماء فيخلع نعله فيراه أبو عبيدة فيقول: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم استشرفوك، أي لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحال، وقد أتيت لتستلم مفاتيح بيت المقدس. فقال عمر: إيه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك. يا أبا عبيدة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهنالك في الشام يصاب بطلنا وإمامنا بالطاعون، فيخاف عليه عمر ويريد ليخرجه من أرض الطاعون، فكتب عمر: لقد عرضت لي حاجة لا غنى لي عنك فيها، موضوع خطير لابد أن أستشيرك فيه، لابد أن تأتيني في الحال. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب فهم حاجة أمير المؤمنين، فقال: يريد أمير المؤمنين أن يستبقي ما ليس بباق، يريد أمير المؤمنين أن يستبقي ما ليس بباق. ثم أرسل كتابه إلى عمر وقال: أرجو أن تجعلني في حل من عزيمتك، فأنا في جند من أجناد المسلمين، وما أنا بالذي يفر بنفسه عنهم أبدا. ويموت أبو عبيدة شهيدا بالطاعون رضي الله عنه، وجمعنا به في جنات النعيم.
1: أمين.
0: اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين.
1: أمين.
0: أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم آمين آمين يا رب العالمين، رضي الله عنهم أجمعين. شكرا شيخ قيس بن شهلة على ما تفضلتم به آنفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في صحيفة أعمالكم. اللهم أمين. أحبابنا الكرام، شكرا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، وأنتم دائما وأبدا عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية،
5: الصلاة والسلام عليك.
3: أصوات تونسية،
6: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: التسهيل في علوم التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى. وقفنا في الحلقة الماضية في الباب الخامس، وأخذنا أسباب الخلاف بين المفسرين. واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ مع بعض الوجوه التي يرجح بها بين أقوال المفسرين. قال الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، قال: وأما وجوه الترجيح فهي 12 وجها. الأول: تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الوجه الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أعلى المرجحات وأقواها، لأنه كما هو معلوم أن التفسير بالمأثور فيه أنواع وفيه أقسام، ومن أفضلها هو تفسير القرآن بالقرآن، أن يستدل المفسر في تفسير الآية بآية أخرى، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، فتفسر بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وكذلك في قوله تعالى: والسماء والطارق، جاء تفسير الطارق في الآية التي تليها، قال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين هذا المنهج الذي اعتمدوه في تفسير القرآن الكريم، فثبت عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته في سورة البقرة بأن معناه يتبعونه حق اتباعه، أي بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. واستشهد بقوله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي إذا أتبعها. وكذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه: أدنوا. ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فبين له علي رضي الله عنه أن المراد بهذه الآية هو يوم القيامة. كذلك من أشهر التفسير التي اعتنت بهذا المنهج تفسير الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثاني للترجيح، فقال: الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. وهنا بين المؤلف يعني أن أول ما يفسر به القرآن يفسر بالقرآن، ثم إن لم نجد في القرآن ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في قوله تعالى في سورة الأنفال، في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي كما في صحيح مسلم. وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ف ففسرها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لما أشكلت عليهم هذه الآية أن المراد بالظلم هو الشرك، مستدلا بقوله تعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الدليل ممكن أن نعتبره من تفسير القرآن بالسنة، وكذلك ممكن أن يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، لأن هذه الآية فسرت الآية الأخرى. ثم قال المؤلف الثالث، أي الوجه الثالث للترجيح، أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. وهذه التي عبر عنها المؤلف رحمه الله بالكثرة هي عند الأصليين قرينة مرجحة لا دليل بذاتها. وأما الوجه الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأقول الصحابة كما هو معلوم هو حجة، فيأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تختلف حجة الصحابة رضي الله عنهم في قوة الدليل، فأقوال الخلفاء الأربعة ليس كغيره من الصحابة، وقول ابن عباس رضي الله عنه ليس كغيره من الصحابة، وذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس رضي الله عنه يلقب بترجمان القرآن. لذلك العلماء لما يتعاملون مع تفاسير الصحابة وخاصة كبار الصحابة والذين اشتهروا بالتفسير يذكرون من القواعد التي تذكر في هذا الباب أنه ما كان من تفسير الصحابي في سبب النزول خاصة، أي مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، أي كأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الخامس الذي ذكره المؤلف قال: أن يدل على صحة القول كلام العربي من اللغة والأعراب أو التصريف أو الاشتقاق. ومثال ذلك ما ذكر في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه، إذ كان يسأله عن الكلمة فيفسرها ويستشهد ببيت من الشعر ويقول: الشعر ديوان العرب. والسيوطي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الإتقان في مبحث الغريب، وكتبت كتب في ذلك من أشهرها معاني القرآن للفراء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذا المنهج وهو تفسير القرآن بلغة العرب كان معتمدا عند التابعين ومن بعدهم، فورد في تفسير الطبري عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأطعم القانع والمعتر. فسر سعيد قال القانع قال هو السائل، ثم استدل بقول الشماخ فقال: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع، أي من السؤال. فهذا المنهج وهو اعتماد كلام العربي موجود كثير في كتب المفسرين، فمثلا لما نجدهم يفسرون سورة الفاتحة مثلا يفسرون الدين ملك يوم الدين، يقولون الدين هو الجزاء، ثم يستدلون مثلا بقول سابق البربري يقول: حصادك يوم ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. فيفسرون الدين بالجزاء ويستدلون بهذا البيت. وكذلك لما يفسرون قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقولون الصراط هو الطريق، ويذكرون قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيما، أي على صراط أي على طريق. فهذا المنهج عموما وهو تفسير القرآن بلغة العرب معتمد ومشهور كثير عند المفسرين، لكن من مسائل المهمة في التعامل مع أقوال المفسرين أنهم لا يقدمون كلام العربي على تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما الوجه السادس الذي ذكره المؤلف قال: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. ومثال ذلك كما في سورة الدخان في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فدل السياق على أنه تهكم لا وصف. وأما الوجه السابع الذي ذكره المؤلف قال أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه، ومثاله حمل لفظ الصلاة حيث ورد على المعهودة الشرعية لا على الدعاء اللغوي، لأنها المتبادرة في عرف الشرع، والتبادر علامة الحقيقة عند الأصوليين. وأما الوجه الثامن الذي ذكره المؤلف قال تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. قال وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم. فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه. وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. ومن لطائف هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن المؤلف مالكي غرناطي، لكنه ذكر في ذلك خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف في المجاز الراجح، وهذا يدل على سعة وفقه الإمام بن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى وتمكنه كذلك من أصول المخالفين. وإلا فإثبات المجاز هو مذهب الجمهور، وبين ذلك وفصل الإمام الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره الشهير التحرير والتنوير. ثم ذكر المؤلف الوجوه الأربعة الأخيرة، وهي في الحقيقة ترجع إلى أصل جامع واحد، وهو إجراء الكلام على ظاهره وعدم التقدير. فقال المؤلف رحمه الله قال الوجه التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العمومية أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. وأما العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم أو التأخير. وذكرنا في هذه الأوجه الأربعة أمثلة في الحلقة الماضية. وهنا نكون قد أتممنا الباب الخامس وننتقل إلى الباب السادس في ذكر المفسرين وطبقاتهم. قال ابن جزي اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه من مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هو عين ما حرره الإمام ابن عاشور رحمه الله في المقدمة الثالثة من التحرير والتنوير في صحة التفسير بغير المأثور، حيث رد رحمه الله على من منع التفسير بالرأي وبين أن الذم منصب على الرأي المجرد عن العلم والآلة أو المنحرف بالهوى. وفصل السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان بين الرأي المحمود الجاري على مقتضى العربية والأصول والرأي المذموم الخارج عنهما. ثم قال المؤلف واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ويتلوهما، أي يتلوهما في التفسير، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن. انتهى كلامه. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم. وكما هو معلوم أن مدارس التفسير 3 مدارس اشتهرت في عهد الصحابة ومن بعده من التابعين وأتباعهم. فنجد مدرسة مكة التي أقامها عبد الله بن عباس ومن أشهر تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء، وكذلك مدرسة المدينة التي أقامها أبي بن كعب رضي الله عنه ومن أشهر تلاميذه زيد بن أسلم وأبو العالية، وكذلك نجد مدرسة العراق التي أقامها عبد الله بن مسعود ومن أشهر تلاميذه علقمة ومسروق والحسن البصري وقتادة وغيرهم كثير. وهنا سينتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الطبقة الثانية من الذين اشتهروا من التابعين الذين أخذوا التفاسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله: قال: والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن ابن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك وأبو صالح وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. قال: ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أشهر المفسرين، وهو الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ويسمى بإمام المفسرين لأنه جمع أقوال الصحابة والتابعين ونقح الأقوال ورجح في ذلك. ثم قال المؤلف: وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. ثم قال المؤلف: وأما أهل المغرب والأندلسي فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي ابن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القرآن ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. قال: وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التأليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، أي اخترمته، أي أخذته المنية. قال: وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. وأما ابن عطية في كتابه في التفسير أحسن تأليف وأعدلها، فإنه طلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في العلم وقوة في الفهم، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. وهنا ذكر ابن جزير رحمه الله تعالى الإمام ابن الزبير، وهو شيخه، وكذلك هو شيخ الإمام أبي حيان صاحب التفسير المشهور البحر المحيط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، فمسدد النظر، بارع في الأعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفا ودع ما كدر. وهذه كلمات قيمة أشار إليها ابن جزير رحمه الله تعالى، تبين مدى إنصافه رحمه الله تعالى ورحم جميع علمائنا أجمعين. وهذا المنهج هو المنهج الذي صار عليه علماؤنا، كذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى، فقد أفاد كثيرا من كتاب الكشاف للزمخشري، مع أنه تعقبه في كثير من المسائل واستدرك عليه في كثير من الآيات. وكما يقال: الحكمة ضالة المؤمن. ثم قال المؤلف: وأما القرطبي فكتابه مختصر، وفيه من التصوف نكت بديعة. وهنا المؤلف أشار إلى تفسير القرطبي، لكن أراد بالاختصار اختصار المسائل والأسانيد، وإلا فتفسير القرطبي يعتبر من التفسير المطورة، وخاصة في أحكام القرآن. قالوا: أما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الحجم، ربما يحتاج إلى تلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. وهنا المؤلف أراد بابن الخطيب الإمام العلامة المفسر الأصولي فخر الدين الرازي المعروف بابن خطيب الري صاحب مفاتيح الغيب، وليس المراد في هذا لسان الدين ابن الخطيب الوزير الغرناطي، فإنه بعد ابن جزير رحمه الله. وهنا نكون قد أتممنا الباب السادس، ونلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة مع الباب السابع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم: الأستاذ حمزة الصدفي.
0: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السادس والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: سبيل الهدى سبيل الهدى من شمائل المصطفى
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب بهم. قولوا له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، تحية المحبة والإخلاص إليكم، وتحية المحبة والإخلاص إلى أخي وصديقي وابن الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة إلى مستمعينا الكرام وين ما كانوا يسمعوا في سبيل الهدى كل يوم جمعة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. ونحكي اليوم في سبيل الهدى حول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية. أيوة. يعني فما الصفات الخلقية وفما الصفات الخلقية، مش نشوفوها اليوم مع الشيخ منور المدني.
3: شوف سيد الشيخ، ربي سبحانه وتعالى أكرم سيد الوجود عليه الصلاة والسلام بالجمال الخلقي والخلقي، الكل الجمال الخلقي في خليقته وفي بدنه وفي قامته وفي عينيه وفي يديه وفي غير ذلك، ربي كرمه وعزه كذلك أعطاه شرف الأخلاق. الأخلاق سيد النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه أن ربي سبحانه مدحه في القرآن الكريم وقت اللي قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما أكثرش من هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له روي ربي مدحك في القرآن، بنتي عندك أخلاق فاضلة، منين قريت الأخلاق هذه وين قريتها؟ قال لهم سيد الوجود، قال لهم أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبعدين قالوا له به أنت توجيتنا للدنيا هلش بتعمل؟ قال لهم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تو باش نتحدثوا على الأخلاق متاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو منجموش نتحدثوا عليهم الكل لأنه بحر واسع ومحيط واسع. نعم. أخلاق سيد النبي عالية وكبيرة وطاهرة وباهية ومن جميع النواحي. أي نشوفوا اليوم بالأخلاق شنية الجسم الشريف، تحدثوا عليه شوية. نعم. فقد وصف جمع من الصحابة السيد العظيم بقولهم، لا بشتوى كل واحد شنو مدح سيد النبي وخبر على الوجه متاعه وعلى البدن متاعه الشريف وغير ذلك. علاش؟ خطر هما قراب منه، روه بالباهي، رو عينيه، رو وجهه، رو بدنه الكل. هنا نقوله كلمة واحدة، ما ثماش واحد في الوجود أجمل من سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، ما ثماش واحد. لأن سيدنا بش يقول إن الله خلق نور وجهي من نور العرش، من عرش الرحمن، راهو نور سيدنا بي من عرش الرحمن، ولهذا ما ثماش ما أجمل من رسول الله. أي نشوفوا سيدنا علي كيفاش وصف سيدنا بي صلى الله عليه وسلم بأوصاف دقيقة جميلة تجعل السامع كأنه شاهد في الرسول، كان يراه في الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. من جملة ما يقول سيدنا علي، يقول إن الرسول إذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب، وإذا التفت التفت معا، سيدنا بي ما يدورش براسه يدور بكله، بين كتفيه خاتم النبوءة أجود الناس كفا، ما ثماش ما أكرم من الكف متاعه، وأرحب الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وألزمهم عشرة، من رآه بديهة هابه. وقت اللي راه من أول مرة يهاب سيد النبي، خطر ربي أعطاه الهيبة والوقار، ومن خالطه معرفة أحبه. وقت اللي يقعد بحذاه ويتحدث معاه يحبه. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول سيدنا الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك، وكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاث أجزاء. وقت اللي يدخل داره يقسم القعدة في داره ثلاث أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه في داره. هذوما شوف سيد النبي أعطانا الدرس كبير لهنا. وقت اللي يجزأ جزء إلى عائلته، يقعد بحذاهم يتحدث معاهم، ويقعد في نفسه، وجزء يخليه هو ربي سبحانه وتعالى. وبعدين ايش يقول؟ ثم جزأ جزءه بين الناس، مش ليه ياخذوا برك، فرد ذلك على العامة بالخاصة، لا يدخر عنهم شيئا، يعني يعتمد على الخاص، أن الخاصة ترفع إلى العامة علومه. والكلام هذا نلقاوه في كتاب شمائل الرسول للإمام ابن كثير صفحة 44. ومن ذلك ما قالته السيدة أم عبد، أم عبد واسمه عاتكة، تحدثت عليها قبل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمتها فسألها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيء، ما لقاوا حد شيء، فقالت: لو كان عندنا شيء ما نضيفكم به. بعتلي سيد النبي، وهذه الحكاية ذي معروفة لكن نعود فيها البركة، نظر إلى شاة في كسر خيمتها، في التركيلة متاع الخيمة متاعها، شاة زاد جلد وعظم ما فيها حد شيء. قال لها: ما هذه الشاة يا أم عبد؟ قالت: خلفها الجهد، ما فيها حد شيء. فقال سيد النبي عليه الصلاة: تأذنين أن أحلبها؟ فقالت: إن كان بها حلب فحلبها، تفضل أوني قدامك، أما هي تعرف ما فيهاش حليب. هنا توا ثم حاجة باش نقولها. سيد النبي ايش عمل؟ دعا بالشات فمسحها، مسحها لظهرها متاعها، وذكر اسم الله. ايش قال سيد النبي؟ فكر وقت ذكايا. قال: بسم الله، مسحها لظهرها، قال: بسم الله، اللهم بارك لنا في شاتنا. كو. ومن ثميك، من ثميك الدعوة هذيك أصبحت الشات شياه بكل، والعلاج بكل، كل الحيوانات ينقرضوا إلا الشات ما تنقرضش بكل، بالرغم ما تاكل فيها من السكينة. نهار كامل يذبحوا، نهار كامل يذبحوا في العلاج، ما مئات آلاف الملايين تذبح في اليوم، راهو مش سهل. ولكن النعجة وما فاتش من وقتها، من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها قال: اللهم بارك لنا في شاتنا. عاد ما عليناش، بدأ يتحدث السيدة حلب عادك الشات هذيك. وبعتلي مشى سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مشى على روحه. جاء رجلها قال: شو الحليب؟ معناش راهو شات اللي تحلب. قالت له: مر بنا رجل مبارك، وكان من حديثه كيت وكيت، حكيت له ثم، فقال: صفيه لي. هو توا نأخذ وصف سيدة أم عبد، قالت: رأيت، تحكي فيه رجلها، رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صلعة، يعني كبر البطن وصغر الرأس. وتقول أيضا: إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حل المنطق، لسانه حلو، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنها، كأنه جهر هابط من فمه. أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. وتقول أيضا له رفقاء ومعزوز من الناس يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره. رجل إيش قال؟ فقال بعدها وهو أبو معبد، هيك اسمه، وقيل اسمه خريس، والله صاحب قريش هذا الذي تطلبه، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وفعلا يقال إن زوجها خرج في أثرهم فأدركهم وبايعه صلى الله عليه وسلم، وكان أهل أم معبد يؤرخون بيوم نزول الرجل المبارك. وهذا وين نلقوه سيد الشيخ؟ نلقوه في كتاب السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 441.
2: نعم، هذا وغيره من الصفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي فصل الصحابة الكرام في وصف صفاته الجسدية الخلقية للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا، وخاصة هذا تفصيل أم معبد اللي ينقل لنا صورة البهية الحبيب محمد وكأننا نراه، و
3: صلى الله عليه وسلم
2: معناها أم معبد الخزاعية وهند ده بنت أبي هالة والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هذو ثلاثة من الناس اللي وصفوا الحبيب محمد وعطاونا كيفاش وجهه، كيفاش البشر متاعه، كيفاش كان أزهر اللون، أبيض مستدير مشرب بحمرة، وما كانش بالأبيض الأمهق هكا يقولوا اللي هو شديد البياض كالجص، ولا بالآدم، ما كانش أسمر آدم معناها أسمر، وجهه كان ماشي للاستدارة، وإذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أنه كأنه قطعة قمر، وكان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، وكان أدعج العينين. شنو أدعج العينين؟ معناه شديد سواد العين مع شدة بياضها، أهدب الأشفار، كان طويل رموش متاع العينين متاع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عينيه شكل حمرة يسيرة في بياض العين من اللي هو صغير، من اللي حكيناها في القصة اللي فاتت،
3: هذيك
2: زادة هذيك من أمارات النبوة، يعرفوها اللي شافوها فيه من اللي هو صغير، وهي من علامات الجمال متاعه صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الصفات اللي بتشوفوها إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، فابقوا معنا.

0: أرزانيكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، ونحكي على الصفات الخلقية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحكينا على بعض الصفات اللي في وجهه، وشعر رأسه كان شديد السواد، وكان مش الصبط المسترسل، معناه ما كان شعره أرطب ومش جعد زادة قطط، ولكن كان شعره معناها بين ذلك وذاك، وكان يبلغ شحمة وذنه، وكان ربعة من الرجال. نقولوا ربعة شنو معناها؟ احنا نقولوا مربع قد، معناها
1: مربع القد، ايوه،
0: موش طويل بائن وموش قصير متردد، وغيرها من الصفات، الكتفين والصدر، وكان طيب رائحة العرق صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الصفات. نكمل نشوفوها مع الشيخ منور المدني.
1: أي سيدي، السيدة اللي قلت عليه هند بكريكة كنت أتحدث عليه، هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي هالة التميمي، واسمه النباش، اسمه النباش، هذا على أرجح الأقوال. هو زوج السيدة خديجة بنت خويلد قبل سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهند هذا كان فصيح بليغ وصاف للرسول، كان يحب ياسر سيد النبي، كان وقت اللي يوقف يوصف سيد النبي معناها وصف دقيق وجميل جدا.
0: نعم.
1: فأحسن وأتقن. يقول هند هذا كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، شوف محل الوصف متاعه، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، الشذب هو طويل طويل، عظيم الهامة، رجل الشعر، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، يعني مقوس الحواجب. ويقول هند أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، بادن متماسك، يعني غير مسترخي اللحم، لأن البدن متاعه صافي، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. وغير ذلك من العلماء ومن الصحابة إلا وصف سيد النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق جميل نظيف، نظافة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك العلماء قداش كلموا قداش كتبوا في الكتب بتاعهم سيدنا الشيخ أوصاف سيد النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كتاب الشفاء القاضي عياض مليان ما شاء الله بالأوصاف هذه، شوفوا خصائص الكبرى قداش فيه تحدثوا عليه كيفاش زاد شمائل الرسول. ثم كتاب معناها ألفه الإمام ابن كثير صاحب التفسير سماه شمائل الرسول، وغيرها من الكتب اللي كتبت وتحدثت على أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك راهو ما وصلوش لذلك. كما يقولوا قعد سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما نجم يوصفه حتى واحد للعظم متاعه وللكرم متاعه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعز الناس.
0: نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا غيظ من فيض، وهذا شوية من برشة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ونخلي لك كلمة الختام كالعادة سيدي.
1: ومسك الختام نقول إذا البرق ثار أثار الدكارة، لقلبي فأذكى عليه أوارا، تروم جفوني لنار الهوى خمودا، فتهمي دموعا غزارا، فما جفوني يسح انهمالا، ونار فؤادي تهيج استعارا، حنينا وشوقا إلى معلم حوى شرفا خالدا لا يجارى، هو المصطفى المنتقى من أرى، لنا معجزات وآيا كبارا، وأهدي السلام لخير الأنام على حين واف عليه مزارا، لأنت الوسيلة والمرتجى ليوم يرى الناس فيه سكارى، فصلى الإله رسول الهدى عليك وأبقى هداك منارة، هنيئا لمن بهداك اهتدى ومغناك وافى وإياك زارا. صليوا على سيد النبي يلا تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني.
1: بارك الله فيك وشكرا لك.
0: وشكر موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: يد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: لا تحزن، إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول

صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه لما قال هذا الكلام. قال له لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبدي لا تحزن، هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس جمرت أكودة سليانة المحرس. السابقون حب حنان رعاية تماسك تكاتف تآزر قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. معكم مريم فجاري في تعويض للزميلة ملكة جسام في برنامج السابقون السابقون. معنا زهير المسعودي، تحية ليه في الإخراج ولمسة الفنية جميلة، وكريم عتيق في استقبال مكالماتكم. التنسيق العام للحصة تحية طيبة لها. كما قلت اليوم الجمعة 24 أوت 2026، وكذلك مفتتح شهر ربيع الأنور ربيع الأول 1448. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، وإن شاء الله هالشهر المبارك هذا يكون طال علينا كله خيرات يا رب العالمين، علينا وعلى بلادنا كله أمن وأمان يا رب العالمين. فالسابقون السابقون كما متعودين مع السواس، مع هالبذل هالعطاء هالحنان هالإحاطة هالرعاية، مع كل الخطوات اللي قاعدين يقوموا بها الخيان اللي في سواس. ربي بارك في جهودهم، ربي بارك إن شاء الله في طاقاتهم، في هالعمل الطيب العمل الخير هذا. أكيد بطبيعة الحال باش نحاولوا نتبعوا إن شاء الله إن شاء الله اللي قاعدين يقوموا به، سواء في الأيامات هذومة ولا حتى برامج مستقبلية. بطبيعة الحال ديما في دعم وفي تحفيز إن شاء الله كل الأخوة اللي قايمين في سواس. نعرف حاضرة معنا السيدة سناء، معنا سيدة سناء غرسلي أخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بسوسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيدة سناء.
1: مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا. اليوم حديثنا الحقيقة، احنا احتفلنا أمس بالعيد المرأة التونسية، إن شاء الله كل عام وأحنا بخير، إن شاء الله كل عام وأحنا يا رب قاعدين نقدموا في هالأرض الطيبة هذه كل في المكان متاعه. واليوم أنت باش تحدثنا عن اليوم التوعوي، عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، تفضل.
1: قمنا بيوم توعوي تحصيلي تحت إشراف شعار نمكن قدراتنا نبني مستقبلنا في برنامج دعم الأسرة بالعلاء.
0: تحية لأهالينا في العلاء.
1: أكيد. هذا ذي فئة المستفيدين من برنامج دعم الأسرة بالعلاء، حاولنا نثمنوا الحاجات اللي هما عندهم لتأثيرهم، ومن خلال البحث عن الأفكار متاع مشاريع جديدة ولا تحويل المهارات اللي عندهم هما إلى حاجات ملموسة
0: منهم
1: هما يشوفون الحلول اللي عندهم باش نجموا ناخذوا أفكار متاع مشاريع لتطبيقهم بعض لبعض مشاريع مدرة للدخل لإعالة أطفالهم والنهوض بالأسر متاعهم ولتحقيق الاستقلالية المادية داخل العائلة متاعهم. ونبذ عقلية التواكل في إطار أنه احنا نحاولوا أنه نثمنوا المجهودات متاعهم، نكنوهم من آليات وتعزيز القدرات متاعهم باش هما بعد يشرفوا على مشاريعهم وضمان النزاع متاعهم ونجاحها في هذه المشاريع المدرة للدخل.
0: اليوم التوعوي يحضروا فيه برشا سيدات؟
1: اي الحمد لله.
0: تقريبا عندك شي العدد؟
1: هو فوق العشرين.
0: ممتاز.
1: كانوا متواجدين معنا من الصبحية تحت إشراف الخبيرة مدام هيفا بن فرد. كانت عملت في ورشة تفاعلية مع النسوة هذوما المستفيدات من برنامج دعم الأسرة. حاولت لماكسيموم أنه تعمل تعزيز وأنه تثمين المهارات متاعهم وكل واحد يعطي فكرة.
0: هذا أبرز ما جاء في الورشة هكا ولا؟
1: بلورة الأفكار هذه وتطبيقها، محاولة تطبيقها على أرض الواقع اللي بعد يتم أخذها بعين الاعتبار باش من بعد نجموا نشوفهم العائلات هذوما تحديد كما تحديد البروفيل اللي باش يكون ان هي اللي عندها مشروع قابل للتنفيذ نجموا نعملوها مشروع مدر للدخل واللي ناقصها في تكوين ولا اختصاص
0: في فكرة
1: التكوين. الفكره موجوده لكن ناقصه البلوره وناقصه التكوير في الاختصاص هذيك، نشوف شنو النقائص اللي دعم المشروع هذي، فمش تكون عندها دعم، فكرة موجودة وكل شيء موجود لكن دعم المادي بس من بعدك احنا ناخذ بعين الاعتبار المقر المرأة هذي من مورد مدار للدخل بس هي تنجم تعير أكثرها.
0: نعم. قديش الأفكار مدام ساني، قديش الأفكار البارح اللي شفتوهم معناتها أكيد نتصور في قلبك تقول ما صار فما برشا دعم مادي باش هالأفكار الكل ندعموها.
1: الله يفتي كتير مو لأنه بالحقيقة كل واحدة عندها حلمة متاع مشروحها.
0: صحيح.
1: قطع النظر شنو هم النقائص لأنه نجم نتزوجهم مع بعضنا لأنهم عندنا لمسنا فيهم أنهم عندهم الرغبة أنهم يحبوا يحققوا المشاريع هذية ويحبوا يطوروا مرواحهم ويغيروا باش ينهضوا بالأسرة متاعهم. احنا موجودين إن شاء الله معهم باش الأفكار اللي رينيهم البارح إن شاء الله ندعموها بمشاريع مدرة للداخل لأنه زيادة في سابقة في مقابلة كيف عملوا في دورة تكوينية سابقة لكن احنا نحب نعملوا من دورة تكوينية خاصة بالمشاريع اللي هما قالوا عليها
0: في الحاجة في يعني تتعمقوا معاهم في المشاريع والأفكار اللي هما حاجتهم بها باش يخدموها في الواقع
1: ولا تتمشى مع الفئة مع البيئة اللي هما موجودين فيها وتتمشى زيادة مع القدرات العلمية متاعهم. احنا نجلس نحفزوهم باش ينجموا يطوروا من القدرات هذه وينجموا يتطوروا في الاختصاص هذاك باش ينجموا يتمكنوا من الآليات اللي تعاونهم باش ينجموا ينجحوا المشاريع نتاعهم. مش هنا عملنا مشروع اللي نحبوا المشروع هذاك يتعمل وينجح لديمومته ولمستقبل صغيراتهم باش ينجموا يوفروا لهم كل مستلزماتهم ويعيشوا في ظروف باهية
0: لأحدهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: هذا بدعم اكيد هذا بدعم من يعني سواء من الاسواس ولا بدعم الناس اللي تنجم تدعم زاد هالمشاريع وهالافكار هذه واللي تامن بهال النسوه هذوما وبالقدرات وبالافكار اللي عندهم اللي باش تحول المشاريع واقعيه. معناتها كما قلت انت ينهضوا بالواقع نتاعهم بعائلاتهم بالاسر نتاعهم.
1: اي لانه بالحق البارح اللي لمسنا فيهم برشا رغبه يعني حاسين كانوا احنا عارفينهم الامل كل واحدة كانت حتى كان هي كانت مترددة مثل عائق مالي انه بالحق الكل اللي تقول لك انا ما عندي فكرة ولكن نحب مذابية نعمل لكن راني انا ما عنديش الامكانيات البعض زيادة راني باش نمشي نتسول لازمني نهبط للقروين ولا نهبط للبلاصة هذيك حتى زيادة تقريب الخدمات للمواطن انه نجيب المكون للبلاصة هذيك للعلاء باش يكونها زيادة ما يحفزهم انهم هما بالحق يتطوعوا انهم يجوا انهم يتشجعوا انهم باش يجوا يتكونوا باش ينجموا يعملوا المشاريع هذه نتاعهم ان شاء الله نقفوا احنا معاهم واللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يدعموهم زيادة يدعموا المشاريع هذه لانه هذيك هي مستقبل اطفالهم هما يشوفوا فيها.
0: صحيح.
1: واحنا زيادة ان شاء الله نكونوا
0: مستقبل في الجهة بطبيعة الحال ست.
1: مستقبل في الجهة حتى هو ما زيدا بشينه بواقع الاجتماعي لأسرهم يعني يشوفوا فيها حلمة وكينها صعيبة لكن نحاولوا لما مبعضنا أنه الصعيب الرجوع سهل بس نجم
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. سيدة سناء اللي حبي يتواصل معاكم نعرش حبي يدعم الأسر هذوما يحب يسمع أكثر على المشاريع هذه كيفاش يتواصل معاكم ما نعرفش نعطينا كانت رقم الجمع رقم السويس غديكة ولا المقر ونجم يجيكم زاد على عين المكان.
1: أي يتصل بنمرو 58 671
0: 53 ولا عنا نور ريب واضح. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا ربي دايما موفقين إن شاء الله نسمع عليكم كان الأخبار الطيبة وإن شاء الله دايما الدعم يكون حاضر وموجود يا رب العالمين. نشكرك برشا سيدة سناء غرسلي الأخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بسوسة. كنا نحكيه على يوم توعوي عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تحت شعار نمكن قدراتنا نبني مستقبلنا. نظموا برنامج دعم الأسرة بالعلاء لفائدة عدد من مستفيدات البرنامج في الجهة. مازلنا مواصلين معاكم احنا سادة المستمعين فاصل وراجعين كمين معاكم من البرنامج هذا باش نمشيو للمخيم الأمل في دورته الثانية في اللي يرجع في ثوب شديد بعد شوية إن شاء الله. أبقوا معنا راجعين إن شاء الله.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم في السابقون السابقون كما قلت معكم مريم فجاري في تعويض للزميلة ملكة جسام. إن شاء الله عطلة طيبة. مازلنا مواصلين معكم كما قلت وحديثنا عن مخيم الأمل في دورته الثانية يعود في ثوب جديد. معنا طالبة السفيرة والمشرف على مخيم العائلات أمل كناني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع نعود الاتصال بأمل اللي باش تحدثنا على مخيم الأمل كما قلت في الدورة الثانية اللي يرجع في ثوب جديد. وهذه باش تحدثنا عليها أمل للأطفال مع العائلات متاحهم يعديوا في أروع الأوقات في المخيم هذا مخيم العائلات في جرجيس. تحية لأهلنا في جرجيس في الجنوب التونسي الكل وفي تونس الكل الجميلة ربي يحفظها يا رب العالمين. فكما قلت إن شاء الله الحديث عن المخيم هذا ونعرفوا قيمة الترفيه وقيمة أنه صغيرات هذو ما يمشيوا ويبدلوا مكان ويبدلوا الأجواء خاصة أنه نعرفوا أنه الأطفال والعائلات متاعهم والعطلة الصيفية والناس الكل يعني تشتاق أنه يمشي باش يتفرهد باش يلعب باش يبحر باش يكتشف حاجة جديدة وخاصة إذا كان باش يكتشف مكان جديد. فهذه حاجة مهمة جدا لنفسية الطفل خاصة كي يكون زادة رفقة العائلة متاعه. كما قلنا هذه الدورة الثانية فإن شاء الله تكون دورة ناجحة بطبيعة الحال وإن شاء الله كذلك تفرق يعني هالمخيمات هذه في نفسية الطفل في المردودية متاعه وبعد كي يرجع بطبيعة الحال للدراسة. كنا تحدثنا زادة في الفقرة الأولى مع السيدة سناء غرسلي الأخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة وقاية الأطفال من الإهمال في سوسة. قالت كلمة جميلة قالت وخاصة هم حكيوا على يوم توعوي يعني التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في العلي بالقيروان. أنا سألتها قلت لها نصور في قلبك تتمنى كل امرأة تعمل المشروع نتاعها ويكون فيما دعم مادي. قالت لي صحيح لأنه كل مشروع سيدة تحكي عليه بالحماس وبالمحبة وبالرغم بالرغبة باش توصل تعمل هالمشروع ذاك فأكيد جدا أنه في قلوبهم إن شاء الله توصل هالمشاريع هذه كلها يا رب العالمين. في قلوبنا الكل إن شاء الله هالمشاريع هذه كلها توصل بالنسبة للسيدات وتوصل أنهم يتمكنوا اقتصاديا ليهم هما للعائلات للأسر متاعهم وللجهة بصفة أشمل. بعد شوية نخرجوا فاصل نراجعين مكملين معاكم نشوفوا أختنا أمل كناني وراجعين إن شاء الله مكملين مشوارنا في السابقون السابقون. ابقوا معنا راجعين إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلين معكم في السابقون السابقون، ومعنا مباشرة الأستاذ الشيخ خالد التلمود الإمام الخطيب بجامع الصبر بسوسة ورئيس لجنة الدعم بقرية أكود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك.
0: شكرا الحال. شكرا. طيب ربي يبارك لك إن شاء الله. ومعك كالعادة باش نحكيه في فقرة هذية عن SOS وعن دورها في رعاية الطفل، خاصة أنه أمانة وبناء الإنسان رسالة نبيلة تترسخ في مجتمعاتنا الإنسانية وفي العقيدة متاعنا، فهالدور هذا دور كبير جدا وهالأمانة عظيمة جدا كذلك.
1: نعم، أقول بالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني نبدأ بحديث عن خصوصية هذا الكائن الإنسان خلافه مع سائر الكائنات الأخرى، أنه أطول طفولة هي عند الإنسان.
0: نعم.
1: يعني نجم الإنسان يتحرر بذاته إلا نكون في سن البلوغ تقريبا أو ما زاد على ذلك. وهذا الخصوصية تقتضي عناية ورعاية كاملة شاملة.
0: صحيح.
1: من قبل الأولياء درجة أولى باعتبارهم عندهم مسؤوليتهم الفردية درجة أولى. ولكن احنا في عقيدتنا والحمد لله رب العالمين أن الطفل هو مسؤولية جماعية، مسؤولية مشتركة. وإيش نقوله على الأطفال الأيتام؟ إيش نقوله على الأطفال اللي ما عندهمش كفالة؟ إيش نقوله على الأطفال اللي إمكانياتهم ما تسمح لهم مش اللي يوديهم عاجل بشوفهم الحاجات الأساسية؟ الحمد لله أن جمعيتنا معناها قامت بهذا الدور. إن شاء الله نقوله على أكمل وجه، خطر ديما النقاط موجودة وذا يتطلب تضافر المجهودات من قبل الجميع. معناها
0: ان شاء الله في ميزان حسنات الجميع يا رب.
1: هذه هي معناها الانسان كي يستشعر انه هو مسؤول تجاه الاخر. المسؤوليه تتجاوز الذات، لانه احنا كما قال فينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف المفهوم قداش عام قداش شامل، ولم يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم احدا من كل من هو مسؤول واصبح مكلف واصبح كما هو لقى الرعايه والعنايه يلزم دوره يفكر في الاخر. وده علاش احنا الحمد لله شعورنا انه نفكروا في غيرنا والحال كما، وهذه خاصيه الانسان المسلم انه كما يرى روحه يفكر في ذاته يفكر في مصلحته يفكر في ولاده اذا يفكر في ولاد الاخرين. والحمد لله رب العالمين هذا قاعد نشوفه في الاثر نتاعو، النجاحات اللي حققت وتخرج وليدات ما شاء الله، معناها نجاحات خاصه بكالوريا اثناء نحكي تحديدا على قريه اكوده لنا رئيس لجنه الدعم نتاعها. معناها شفنا
0: نسب اللي في النجاح.
1: نعم،
0: نسب النجاح قلت لك معناتها من أكودة كانت مميزة معناتها هذه السنة.
1: نعم، ثلاثة ولدات نجحوا ما شاء الله في البكالوريا والمسؤولية مازالت باش نكملوا معاهم المشوار حتى كل يوم مستقلين بذواتهم. وهذا نحب نشوفه في سائر الأبناء، خاطر احنا كيما نغزروا الجانب المضيء من ناحية الولدات هذوما اللي هما تحت كفالتنا، نغزروا الولدات اللي هما راهم عندنا ما يزيد على 30,000 طفل مشرد. معناها للأسف الشديد نقول الرقم المفزع هذايا، وهذا رانا نجموا احنا قادرين والحمد لله وسقف طموحاتنا وأماننا كبيرة في جمعيتنا باش نشملوا كل الأطفال. صحيح، وخاطر مش مسألة مش دور الدولة فقط، معناها راهو المجتمع المدني. صحيح. كذلك هو مسؤول.
0: صحيح.
1: كيما بالضبط إنسان يفكر في صغير وجاره معناها اللي بجنبه بالضبط ويراه ويسمعه. احنا الحمد لله وسائل إعلامنا الآن أصبحت تكشف عن مثل هذه الخفايا اللي هي مؤلمة في حقيقة الأمر. ونحدوا الألم هذا ونقضيه عليه بالكلية بمجرد أنه كل حد يمد يد العون بما باللي نجم. وإحنا رانا تقولوا يد العون مش فقط رانا نحكيه فلوس، راهو كيف معناها أشخاص كان تحضر معانا في مخيمة الأمل هذوم ونشوفوا صغيرات هذوم، وأنا أدعو كل من يريد أن يحضر هذه الفعاليات وشوف الولادات هما أشد الحاجة إلى الحنو إلى العطف.
0: صحيح.
1: والله ما هروعك شعور هذاك. أنا نعملوا اللقاءات مع الولادات هذوما ونعملوا حتى تكوين ديني وتشوف فرحتهم والله منهم
0: الجانب المعنوي
1: حملتني هيك بفرحة ما تصورش شعور متاع السعادة اللي يحققوه الولادات هذوما. وتشوف الأثر متاع تفاعلهم وفرحتهم وحبهم، وهذا نحبوه يزيد نحبوه يثمر.
0: يعني شيخ انت تقول مش كان الجانب المادي معناتها اللي تساهم به هذاك طيب وجميل جدا وربي يجازي خيرا كل من يساهم بالجانب المادي، تقول انت حتى الجانب المعنوي، حتى الحنان، حتى الحزن، حتى الكلمه الطيبه، حتى اللمسه كما علمنا سيدي النبي عليه الصلاه والسلام على راس اليتيم، هي بدها شحنه متاع عاطفه متاع محبه تساهم مساهمه كبيره كذلك.
1: وهذا هو مفهوم الإنفاق. وقال المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هو رزق والرزق عام يشمل كل العطاءات كل الخصائص كل النعم اللي حبا بها ربي البشرية. فما ربي أعطاها العلم، فما أعطاها القدرة الجسدية، فما أعطاها الفلوس اللي هي جزء.
0: صحيح.
1: وحتى مفهوم المال في حد ذاته مش النقود، راهو المال معناه كل حاجة تحقق النفع للإنسان في الداء الآخر. هذا إحنا نحب المواطن التونسي يسمع ويتفاعل معه وتكون ثم ثقة بينات ثقة متبادلة، لأنه ثقة هي أساس أنه هو يمد يده ويعاون ويوقف باش نحاول نحقق هذا الغرض المنشود باش. وهذا كما قلنا من صلب عقيدتنا، معنى إيمانك بهذه الحقيقة ويقينك في الأثر الإيجابي اللي باش يترتب عن مثل هذه العطاءات، معناها متاع الإنفاق ومتاع العطاء المادي وأي كان، هو راهو ترى الأثر متاعه بدءا في حياتك.
0: صحيح.
1: لأنه شوف ما أروع ما يقول المولى عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عنده زوز أبعاد، فلا نحيينه حياة طيبة ليعيشها ولا نجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا بتلقاه أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، معناها بدون حدود، حتى أن الله عز وجل يأخذ هذه الصدقة بها له، قرب لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الصورة الجميلة كما يربي أحدكم فلوة، ما أروع هذه الصورة. وفي حديث آخر معناها حتى أنه يستظل المؤمن بظل صدقته يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، نسأل الله على عز وجل أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، من خلال هذه العطاءات، من خلال هذه الصدقات، من خلال هذه المساعدات، من خلال هذه الكفالات اللي قاعد حقق بطرق زادة ميسرة والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا مكتب تنمية الموارد في سالول نحدد، وهذا معناها عملنا فيه افتتاح والحمد لله، وتحس فعل الناس من خلال وجود هذا المكتب باش الناس توليت عن كسب وتشوف.
0: فما اقبال شيخنا؟
1: والحمد لله، معناها نحس ثم تطور حثيث، احنا معناش الا اشهر قليلة من اللي افتتحنا المكتب
0: سبحان الله،
1: وتحس بتفاعل الناس، ولانه ولو معناها حتى في الاشارة اللي حطيناها جينا بحذاكم معناها باللغة الدارجة باش تفهم ويقربوا
0: للحاجة قريبة،
1: الحاجة قريبة، ويشوفوا معناها الأثر متاع المساعدات اللي قاعدة تتم باش إنسان يفرح. فما شكون حتى أني حتى بوجودي معناها كان يساعد مقدار معين شهري وقتيرا الأثر هذاك، حضرت عليه قال أني نحب نزيد، كنت نعطي في كذا نحب نولي نعطي كذا، هذه الحاجة تفرح وثيقته. وأكيد أنه هو لم يبادر إلى مثل الأمر إلا لأنه وجد أثر هذه المساعدات في حياته الشخصية بالشعور بالسعادة، لأن احنا نحبوا ديما اليد العليا، واليد العليا نحبوا تحقق حتى مع الصغيرات هذوما، نحبوش أنهم يحسوا أنهم معناها في حالة فقر وعوزوا أنه أكبر مش مدونها من، لا مش بهذا المعنى. صحيح. حسوا أنه عبارة على ولدك وانت كيف تكفله وتهتم به بالضبط كما عملت مع ولدك انت. احنا نشوفوا بعض التول الأولياء اللي قاعدين يوقفوا في أموال طائلة من أجل تسجيل أبنائهم خاصة في المدارس الخاصة مع احتراماتي لاختياراتهم في الحال. عملنا معهم حتى لقاء، قل لهم كيما تفكر صغيرك اقتطع حتى جزء ضئيل جدا.
0: صحيح.
1: من الفلوس اللي قاعدة ترصد فيها لأبنائك، وفكر صغيرات هذوما، وإذا يرجع لك المردودية متاعه في المستقبل القريب، معناها لأنه أنت كتخرجوا من حالة العوز والفقر والخصاصة راهو باش يدخلوا في دور الاقتصادية، بشوي الإنسان فاعل بشوي ناجح باش تخرج منه تلك الطاقات في الذكاءات متاعه، لأنه برشا صغيرات عندهم طاقات جبارة في فكاهم وطلعاتهم وطموحاتهم، كي أنت معناها ما تعطيش الفرصة هذه باش يكون جنبا إلى جنب بالناس اللي عندها القدرات المادية، ومش بالضرورة كيف كيف الناس اللي عندها القدرات المادية باش تخرجوا لذات ناجحين في حياتهم، لا معناها هذا صحيح وهذا صحيح، فقط احنا نحب نأكدوا على الإحاطة، على الرعاية، على العناية، على الحب، على أن تشمل وتخلينا نوسع هذه الدائرة متاع العائلة، ما نفكروش كان في أنفسنا، ما نكونوش ناس أنانيين، وهذا الكل راهو يبقى في سجل حسناتنا إن شاء الله
0: وربي يبارك
1: إن شاء الله.
0: أنت قلت حاجة مهمة، قلت في المخيم تعملوا هيك الجانب التوعوي من خلال ديننا، أكثر يعني الحاجات اللي تقوم بها أنت شيخنا أستاذ يعني من في الدروس أو في التوعية سواء للعائلات أو للأطفال، الكلمات اللي توصل تحسها توصل للقلب باش نجم تعطيهم الشعور متاع الدعم أنه فما يعني ما كومش وحدكم، أنه دائما فما شكون معاكم، هذه كيفاش نجم تخدم عليها شيخنا؟
1: هو الجانب الديني كي تعرف معناها يحرك برشا مشاعر داخلة في داخلة في الإنسان، معناها كاملة فيه، احنا نخرجوها ومجرد أنهم يسمعوا تلاوة القرآن، خاطر احنا نصحبوا التوجيهات هذه بشوية آيات، نحفظوا مع بعضنا نقرأوا مع بعضنا سورة الفاتحة وشوفوا الأثر نتاعها كيفاش رب العالمين مثلا حاجة من الحوايج هذوما، كيفاش احنا نذكروا بأركان الإيمان أنها تأسس القيم الثابتة في قلب الإنسان المؤمن وتفاعلوا من خلال الالتزام بأركان الإسلام، رغم هي حوايج بسيطة نمروها لهم بعد نخلي لهم فرصة باش يسألوا، والحمد لله من خلال تفاعلهم وتحس الناس عندهم قدرات ما شاء الله.
0: نعم ما شاء الله.
1: حتى الأسئلة اللي طرحها أسئلة معناها ساعات تثير جدل، معناها لكن انت تعرف كيفاش تخدم الولادات هذوما، حتى مش كيما باش تحكي مع إنسان في ظروف عادية، معناها خاطر احنا ما تنساش اللي احنا نجيو من مناطق نائية ظروف مادية صعبة،
0: صعبة
1: حتى الخطاب كيفاش توجهوا باش يتناسب مع طبيعة تقبلهم وظروفهم الحياتية باش توصل للرسالة بشكل مطلوب وتؤتي ثمارها، كما قلت لك نشوف الفرحة نشوف التفاعل الزمن مش كلش تثقيل باش ما نسقلوش عليهم.
0: يعني تختاروا الوقت معناتها.
1: هذا ما علمنا اياه السيد صلى الله عليه وسلم اوتي من جوامع الكلم، وان شاء الله نراو الثمار هذه وتستمر، لانه احنا كما تعرف احنا عملنا شراكة مع وزارة الشؤون الدينية وفي لقاء مع السيد الوزير، وأكد على ضرورة التوعية الدينية للوليدات هذوما بشكل عام، وهذا نشوفوا الأثر نتاعه إن شاء الله في القريب العاجل بحول الله.
0: بحول الله. آخر سؤال، باعتبارك رئيس لجنة الدعم في قرية أكودة، أكثر التحديات اللي تراها اليوم شيخنا في قرية أكودة وفي الدعم بصفة عامة، أكثر حاجات تحديات تراها؟
1: هو التحسيس. احنا اللي قصنا وربي يبارك لكم انتم اذاعه الزيتونه، وضبنا كل الاذاعات في تونس تساهم في هذا الامر، وقت اللي تعرفوا شنو هي الجمعيه نتاعنا، شنو الاسم نتاعها، شنو الرساله نتاعها، وهذه تقريبا الصعوبات الكبرى اللي قاعدين نلقاو فيها. هذاك علاش يقتضي الاتصال المباشر، احنا عندنا ما يعبر عنه اللي فيسوغ معناها فيس تو فيس، هما فيهم اكثر متطوعين يمشيوا يتواصلوا مع الناس حتى في الشارع، يمشيوا في المغازات الكبرى. صحيح. وهذا اللي دابنا عليه احنا كلجنة الدعم باش نتصلوا باصحاب
0: اتصال مباشر معناتها،
1: والاتصال المباشر هذا هو معناه كي تواصلوا معاهم ويفسرهم الاشياء اللي هي كانت غامضه في تصورهم، هذا الحقيقه هو اللي سهل لنا الامور، وبالتالي كل حد يمد يده يقول معناها حقيقه انه هو القيم. الاشكال كيف حنا نردوا حتى باعتبارنا ايما باش يعني الدور المزدوج بالنسبه للعبد لله، معناها حتى كإمام كيف عندنا مطالب حتى على المنابر باش نحسوا، واحنا اتصلنا بالأئمة تعرف في دوره جبنا تقريب كل ولايات الجمهورية، تواصلنا بالأيام باش بدورهم يوصلوا هذه الرسالة هذه باش يعرفوا شو معناها القرية متاعنا، علاش كيفاش خرجنا للمجتمع، كيفاش اشتركت مع الناس الكل، كيفاش معادش معنا باش نجنبوا عملية الوصمة هذه، زادة من التحديات احنا نشتغلنا عليها برشا وقاعدين نجنيوا في الثمار الإيجابية الحمد لله. وباقي رانا كما قلت معناها سقف تطلعاتنا وطموحاتنا راهو كبير برشا برشا برشا، وان شاء الله على قدر اهل العزم تاتي العزاء
0: يا رب ان شاء الله. نشكرك برشا شيخنا الاستاذ خالد تلمودي الامام الخطيب بجامعه الصبر بسوسه ورئيس لجنه الدعم بقريه اكوده، شكرا لك، ربي يبارك لك ان شاء الله. شكرا. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل رجعين مكملين من باقي مشوارنا، بقاو معنا، رجعين ان شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلين معاكم لقانا في السابقون السابقون، مواصلين في المكالمات مع الأخصائيين الاجتماعيين في السويس، ومعانا مش نحكيه بطبيعة الحال على مشروع دار الآخرة، ومش ناخذوا أكثر تفاصيل عن الوضعية الاجتماعية مع الأخصائي الاجتماعي في مكتب دعم الأسرة بسيدي بوزيد حباب طاهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم سيدة مريم.
0: شكرا، تحية ليك.
1: في البداية نحب نحييك ونحيي كل إبرة تونسية بعيدها.
0: شكرا، ربي يبارك لك.
1: ونخص بالذكر أمهات السويس اللي اختاروا أنهم يكونوا سند وحضن دافئ لأبنائنا.
0: ربي يبارك فيهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله يا رب العالمين. باش نحكيوا على مشروع دار الآخرة والوضعية الاجتماعية للأسرة اللي مدرجة ببرنامج دعم الأسرة في سيدي بوزيد. تحية الأهالينا في سيدي بوزيد. كانت تعطينا فكرة على هالبرنامج هذي، على الوضعية الاجتماعية بطبيعة الحال، وعلى الدعم زادة اللي تستحقه هالأسرة هذه.
1: بمناسبة حديثنا على عيد المرأة، ما نجموش ما نحكوش زادة على الأمهات في برنامج دعم الأسرة والمناضلات اللي كافحوا باش يعيشوا صغيراتهم أحسن الظروف، ويشوفوا فيهم الاستثمار الأول أنهم يغيروهم من حياتهم ويعيشوا ظروف خير من اللي عاشوها أوليائهم. وهنا باش نحكي على أم مناضلة مدرجة معنا في برنامج دعم الأسرة واللقاية من عمال بسيدي بوزيد، وهي أم وزوجة وتسكن في منطقة

0: كتهم حاليا الصغيرات هذوما غير قادرين على الحركة.
1: فما قاعدين ياخذوا يتلقوا في علاج
0: حاليا؟ ثم الدواء اللي كانوا لازم ياخذوه لازم ياخذوه فترة معينة في الولادة. الفترة هذيك لا، هما توا عندهم وليد عمره 5 سنين والأخرى ما راح 11 سنة.
1: واضح.
0: هذا هو حاجة واحدة، هما توا باقين يحاولوا يعيشوا صغيراتهم باللي نجموا. الصغيرات هذوما معناها كل يوم يستحقوا كوش، يستحقوا أكل خاص بحكم حتى الأسنان ما عندهمش أسنان. دي بي بي إلى حد الآن. ونعرف المصاريف، المصاريف الصغيرات هذوما تكلف برشا.
1: صحيح.
0: وهذا اللي أثقل كاهل العائلة.
1: الوالد والأم هما زوز؟
0: الوالد والأم. الوالد والأم هما زوز قاعدين يخدموا على صغيراتهم ويحاولوا يوفروا لهم حاجياتهم.
1: التفكير شنو في الوضع الاجتماعي؟ كيفاش تراو انه الحل باش ينجموا هما يلقاو موارد رزق اخرى باش ينجموا هلا الميزانيه هذه ما تثقلش عليها؟
0: خليني بالله نكمل نحكي على الوضعيه بالضبط باش تكون الصوره للمستمعين واضحه. بالنسبه للوالدين هذوما حتى هم مساكين باقيين يسعوا انهم يخدموا وانهم يوفروا حاجيات لصغيراتهم، الا انه بحكم الظرف الصحي للصغيرات لازم يبقى واحد من الوالدين يبقى مع
1: الطبيعه. بالطبيعه
0: ريت مثلا الصغير اذا يغفلوا عليه ينجم تصير حاله اختناق في اي لحظه. نحكيك في الليل في النهار معناها تحكي لي الام اللي هي يوصلوا فترة معينة في الليل يزم يقوم البو
1: بالتناوب، معناته
0: بالتناوب يزم يفلوش عليهم الصغيرات جملة.
1: الحرب يكون في عونهم يا رب.
0: على هذاك هم الزوز ما نجموش يخرجوا يخدموا، يزم يبقى واحد والأخر يمشي. هذا اللي خممنا فيه، خممنا اليوم أن نقوم بمشروع مدر للدخل العائلة هذه. على الأقل يكون الأب، على الأقل يكون الأب يخدم البرة وتكون الأم اللي هي بصغيراتها
1: تكون حاضرة هي مع الأولاد في الدار.
0: تكون حاضرة، وهذا ما ينجم يكون كان مشروع تربيتي ماشي بحكم الزوجة كانت عندها خبرة هي في ضرب وقبل وبحكم المنطقة
1: منطقة ريفية
0: هي منطقة الطويلة. هذا ليش خممنا أنه نقوم نعاون العائلة هذه بمشروع مدر للدخل اللي هو تربية ماشية باش الأم تكون بحتى صغيراتها وتزيد مداخيل العائلة وينجموا يتكثروا بمصاريف هذه الطويلة لأفضل
1: كاهلة. خلينا نذكر سي حباب انه العائلة وضعيتها الاجتماعية معناتها تتكون من 6 أفراد، الأب والأم، عنا 4 صغيرات فيهم زوز عندهم إعاقة، ربي يشفيهم إن شاء الله متعدة وعميقة هالإعاقة هذية. ونذكر انه يلزم فما حد مرافقة يعني كلية يوم كامل يكون موجود مع إما الأب أو الأم يكون موجود مع الصغيرات هذوما، خاصة كما قلت أنت الوضعية الدقيقة نتاعهم انه خافوا عليهم حتى من الاختناق حتى في النوم معناتها. فهذاك علاش اليوم الوضعية متاع العائلة وضعية يعني صعيبة جدا وتستحق هالدعم. وكما فكرتوا انتوما في هالمشروع أو الجانب الفلاحي اللي خاص بالمنطقة الريفية، فهو تربية أغنام نجم تعاون العائلة هذه وتكون مصدر رزق ويرجع لهم أكيد بالفايدة معناتها ليهم وللعائلة وللأسرة بصفة أشمل.
0: هذا هو الخمم لك فيه. وهذا ما ينجم يكون كم دعم التوانسة اللي نحن معملين عليهم في برنامج دعم الأسرة أنهم يعاونوا العائلة هذه وإن شاء الله في ميزان حسناتهم، خاطر بالرسمي عائلة مستحقة أنها نغير وضعيتها، أن نحافظوا على الصغيرات اللي المرضى والصغيرات اللي بس عليهم. زاد عنا ذو الصغيرات عنا رضيعة وعنا أولاد عمره 6 سنين.
1: أي سنة أولى
0: العائلة ساعات توفر الحاجيات الأساسية للصغيرات المرضى أنهم الصغير اللي يقرأ ما عادش تخمم فيه، لدرجة أنها توصل ساعات ما عادش تخمم فيه. في هذا خطر في خطر خاصة للصغيرات المعوقين.
1: كيفاش يتواصلوا معاكم؟ كيفاش يكلموكم الناس اللي تحب تدعم الأسرة هذية واللي معناتها عندها خذت الفكرة وتحب تقدم يد المساعدة وتقدم الدعم، كيفاش يتواصلوا معاكم؟
0: عندنا ينجموا يتصلوا بينا في المكتب في عمارة مختار بلاج سيدي بوزيد ولا على رقم الهاتف
1: اللي هو
0: 50 50 77 664.
1: ما يسالش نعاودوا
0: 50 77 664
1: اللي هو الرقم نتاعكم ينجموا يتواصلوا به معاكم. انا خليني نغتنم الفرصه ونحكيوا على وضعيه مماثله يعني بالنسبه للسوا معاكم، معناتها انتم في برنامج دعم الاسره قديش قاعدين تتكفلوا بالاسر اللي في نفس الوضعيه ولا وضعيه اقل ولا اكثر؟ كيفاش التضامن نتاع التونسي وقت يسمع بوضعيه هكا مشابهه؟ كيفاش الهبه معناتها باش ينجموا يحاولوا انهم يقدموا يد المساعده؟
0: اليوم عندنا

0: في مكتب سيدي بوزيد 736 مستفيد. حقيقة عندنا برشا عائلات يستحقوا الدعم وبرشا عائلات اليوم زادا ما وصلنا لهمش. سيدي بوزيد كبيرة وللأسف معنا برشا وضعيات بالحق اليوم حق أنه التوانسة كلها نوقفوا معاهم وأنه خلونا نحن يدعمونا أن كمكتب النجم ونوصل لأي عائلة من شرق إلى جنوب من سيدي بوزيد. وهذا ما ينجم يصير كان بالتبرع على الموقع الإلكتروني sosve.in. هذا هو
1: 736 مستفيد، معناتها هذوما اللي قاعدين تغطيوا فيهم توا هكا ولا؟
0: أي طبعا.
1: فما أرقام معناتها فما عائلات أخرى ما نجمتوش تغطيوا الاحتياجات نتاعها أو الظروف نتاعها؟
0: فما برشا عائلات اليوم ما زلنا ما وصلناش العائلات كل في سيدي بوزيد. اليوم بالرسمي نستحقوا دعم كبير كبير كبير برشا باش نوصل لكل عائلة، باش نقضوا صغيرات، باش نخلوا صغيراتنا اليوم يعيش أي صغير يعيش الظروف المماثلة اللي تخليه ينجح ويعاون عائلته ويكون حاجة به في المجتمع.
1: خلينا نسألك زادة في برنامج دعم الأسرة، فما كذلك دعم بالنسبة للعائلات اللي عندها أولاد وعودة مدرسية في الجانب هذا، معناته في الجانب بتاع العودة المدرسية وكل، فما قاعدين تخدموا عليه البرنامج هذا في المدى القصير هذا الوقت هذا؟
0: هذا هو أكيد. نحن توا ديجا عنا صغيرات ديجا حكيت عليهم زميلتي قبالة في المخيم الأمل. كملنا مخيم الأمل من أرتوحة وشوية السواس، اليوم نحضروا العودة المدرسية وباقين باش خاصة أول شيء عائلات اللي مدرجين معنا ببرنامج شو وفروا لهم الأدوات المدرسية نتاعهم. وزاد اليوم نحبوا نغطوا أكثر عدد مش باللازم، معناها كان العائلات اللي عنا في البرنامج عنا برشا عائلات حق اليوم أدوات مدرسية حق ملابس أنه صغيراتها يدخلوا العودة المدرسية وأمورهم كلها واضحة. هذا هو اليوم نحبوا أكثر ناس تستفيد من خدماتنا في سيدي بوزيد.
1: واضح، يعطيكم الصحة ربي يعاونكم إن شاء الله. ما نعرفش الفكرة متاع تربية الأغنام، فما عائلات كيف بنفس الطريقة يعني وصلوا أنهم عاونتوهم بتربية أغنام، ولا الفكرة هذه موجودة معناتها بتبيعتها؟
0: لا، ديجا عنا عائلات اليوم عنا تقريبا مش كان تربية أغنام. عنا اللي عاونا تربية دواجن، تربية أغنام، عنا زاد صنع المرطبات، الخياطة. ديجا نحن توا عنا 5 مشاريع أطلقناهم في عام 2026، نطمحوا أن نزيدوا برشا مشاريع أخرين، خاطر اليوم العائلة ما تنجم تكون مستقلة إلا ما يكون عندها دخل قار ودخل إضافي
1: يعني تقريبا. من آخر سؤال باش نسألك، أكثر المشاريع اللي تروها نجحت معناتها صار الدعم للأسر ونجحت وقاعدة معناتها كمصدر رزق للعائلة ذيك قاعدة متكفية به، من أكثر المشاريع اللي تروها في التجارب الناجحة معناتها؟
0: اليوم بحكم المنطقة الريفية منطقة سيدي بوزيد، أكثر المشاريع اليوم اللي تتماشى مع المواطنين في سيدي بوزيد هي مشاريع تربية الماشية ومشاريع الفلاحية بحكم المنطقة اللي معناها موجود حتى أنهم يخرجوا يشوفوا
1: واضح. المنطقة بطبيعتها فلاحية معناتها
0: منطقة فلاحية، منطقة فلاحية. أكثر نشاط أكثر مشاريع اليوم في سيدي بوزيد نجم تنجح هي المشاريع الفلاحية وتربية المواشي أو الأبقار أو الدواجن، الحاجات هذه.
1: هذه اللي ترجع بالنفع على الأسر. هذاك علاش خممتوا في الأسرة هذه أنه يصير دعم بتربية أغنام هكا ولا؟
0: هذا هو أول شيء لطبيعة المنطقة. وزاد السبب الثاني أنه مشروع كما حكينا أنه الأمة تنجمش تبعد على دارها.
1: واضح، ربي إن شاء الله.
0: اليوم كان باش نحكي الأم هذه توصل، معنا إذا زوجها ما يجيش خدمة هو زاد بحكم عامل يومي توصل تركب في شاحنات الموت. ونعرفوا اللي باقي فيك الشاحنات هذه. اليوم أنا باش نحمو الأم وباش نوفروا مورد رزق العائلة وباش زادة نحموا الصغيرات أنها الأم تكون بحد صغيراتها وتحميهم من أي خطر يصير عليه. وهذا من المعاملين عليه التوانسة إن شاء الله يوقفوا مع العائلة هذه ونحيطوا بها إن شاء الله.
1: ونذكروا بالرقم اللي هو 50 077
0: 50 077 664 664.
1: واضح ينجموا يتواصلوا معك. نشكرك برشا، ان شاء الله ربي يعاونكم، ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لك سي حباب الطاهري، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نذكروا انه الوضعيه الاجتماعيه في مشروع دار الاخره كما سماوه المستفيده مدرجه في برنامج دعم الاسره في سيدي بوزيد، هي اسره معوزه تتكون من 6 افراد تقطن في منطقه الطويله في سيدي بوزيد، عندهم طفل متمدرس وطفل رضيع وزوز اطفال حاملين لاعاقه متعدده وعميقه. الفكره انه باش يعاونوا العائله في مصدر رزق في تربيه اغنام وترجع بالفايده بطبيعه الحال عليهم وعلى هالعائله هذيا. وكما اعطى الرقم سي حباب الطاهري اللي هو اخصائي اجتماعي في مكتب دعم الاسره في سيدي بوزيد. نذكركم كذلك بالمداخلات مع الساده اللي دخلوا معنا، مع الاخصائيين اللي دخلوا معنا، كانت عندنا مداخله واتصال هاتفي مع السيده سنه غرسلي اللي هي اخصائيه اجتماعيه في مكتب دعم الاسره ووقايه الاطفال من الاهمال في سوسه، وكان الحديث عن احتفاء بعيد المراه للحديث عن يوم توعوي، حكينا على اليوم التوعوي هذايا، عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراه، وكان الشعار نمكن قدراتنا نبني مستقبلنا. نظمه برنامج دعم الاسره في العلا، في العلا لفائده عدد من مستفيدات البرنامج بالجهه، وحدثنا عن المشاريع وعن الفرحه نتاع النسوه بالافكار اللي عندهم، بالمشاريع اللي عندهم، بالرغبه انه توصل هالمشاريع هذية انها تنجح على ارض الواقع بطبيعة الحال، تكون مصدر رزق للعائلات هذوما في الجهة، وتحميهم وتحمي الأسرة من ربما من مشاكل اقتصادية. كيف كيف حكينا على المخيم العائلات أمل اللي كانت تكون مبرمجة معنا لكن للأسف ما تعددش معنا، كانت باش تحكينا على مخيم الأمل في دورته الثانية اللي كما قلنا رجع في ثوب جديد. الأطفال والعائلات متاحهم عدوا أروع الأوقات في مخيم العائلات في جرجيس. وكذلك كان معنا الشيخ الأستاذ خالد التلمودي الإمام الخطيب في جامع الصبر بسوسة، رئيس لجنة الدعم بقرية أكودة لسواس، وإن حدثنا عن رعاية الطفل هي أمانة، وكذلك بناء للإنسان ورسالة نبيلة تترسخ في مجتمعنا الإنساني والعقيدة متاعنا. وكان الحقيقة كلمات قالهم الشيخ في غاية الروعة، وخاصة كي حكينا على الدعم المعنوي، قال اليوم الدعم المادي هذاك حاصل بالنسبة للوليدات في سواس أكودة ولا في أي سواس من قرى سواس في تونس الكل، لكن حكى على جانب آخر مهم، قال اليوم ما يحتاجوش كان للجانب المادي فقط، لوليدات هذوما رهم يحتاجوا للحنان، يحتاجوا للمحبة، يحتاجوا لهك اللمسة اللي فيها لطف، يحتاجوا كما علمنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى كي تلقى اليتيم هكا وتمسح على رأسه رو هذاك كله دعم، وهذاك كله يمشي للجانب النفسي وللجانب متاع الإحاطة وللتحفيز، أنه ما يحسش روحه واحد وأنه يحس روحه عنده دعم. كذلك حكينا على الشراكة مع وزارة الشؤون الدينية، وأنه يعني التحفيز بالجانب الديني، وأنه تكون فما دروس في القرى، في سواء كما قلنا في القرى الكل في تونس الكل. وكيف كيف كان حديثنا في الأخير عن الوضعية الاجتماعية كما شفناها في سيدي بوزيد. نذكركم دائما بالرقم تاع المكتب الوطني للجمعية التونسية لسواس اللي هو 58 371 002. إذا كانت نجموا تتواصلوا لأي استفسار، معناتها كما قلت نذكركم ب 58 371 002، ولا تروادوا بالفي sosvo.tn هذه الموقع متاعهم اللي تنجموا تدخلوا تتصفحوا وتشوفوا إذا كان عندكم استفسار أو عندكم فكرة، أو إذا كان تحبوا بطبيعة الحال تدعموا بفلوسكم من أموالكم للقرى هذوما وللأولاد هذوما والأطفال هذوما. وكما قال الشيخ لو تشوفوه في الدنيا، تشوفوه في راحة البال، تشوفوه في راحة القلب، تشوفوه في صفاء النفس متاعكم وقت اللي تعاونوا بجزء من اللي تقدر عليه، بلي تقدر على 50، تقدر على 100، شنو تنجم تقدر باش نجم تعاون الوليدات هذوما اللي موجودين في قرى لسواس في تونس الكل. بطبيعة الحال راه هذا تشوفوا في كما قلنا فيك الراحة، فيك الإحساس إنك عاونت وإنك قدمت يد المساعدة في هالجانب هذا. بطبيعة الحال هذا الكل إن شاء الله يكون في ميزان حسنات الجميع. شكرا لكم الناس الكل. كنت معاكم اليوم مريم فجيري في تعويض الزميلة ملكة قسام في السابقون السابقون زهير المسعودي. شكرا كريم عتيق، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا لكم السادة المستمعين والمتابعين، وما كنت ربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم. خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
5: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
9: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
10: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
9: شيخ معز، ما زلنا في باب معرفة الوقف والابتداء. عرفنا في الحلقة الفارطة بالوقف والابتداء وعطينا عليها بسطة عامة. الآن ننتقل إلى نتابع ما قاله الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في منظومته المباركة، حيث قال: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. هنا الشيخ قسم الأوقاف إلى تام وكاف وحسن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. كما قدمت، احنا بدينا الحمد لله في باب الوقف والابتداء، وهو باب كما قلنا مهم جدا. يعني هما التلاوة السليمة للقرآن الكريم فيها زوز جوانب مهمة، الجانب اللي هو تجويد الحروف وإعطائها حقها ومستحقها وصفاتها والمدود ومحافظة على الألفاظ، وعنا الجانب الثاني المهم اللي هو الوقف والابتداء. هذوما الزوز يحافظوا على المعاني باش تلاوة القرآن تعين على التدبر سواء القارئ وإلا المستمع. فهذوما هما الزوز جوانب المهمة، وهذاك عليهش هو البيت اللي افتتح به الإمام ابن جزري رحمه الله الباب هذايا، ربط ما بين الزوز. يعني بعد ما فصل الأبواب المتقدمة كلها، نلاحظوا اللي هي في الألفاظ، معناتها في العناية بالألفاظ من ناحية المخارج والصفات وتنبيه على أخطاء شائعة في عند التلاوة، هذيك الكلها في باب التجويد. قال بعد ما انتقل من الباب هذاك وبعد تجويدك الحروفي، مش معناته بعد يعني إنسان يزمه يتعلم التجويد والصفات والمخارج وما يعرف حتى شيء على الابتداء وبعد ما يكمل هذاك ينتقل، لا، لكن هو لهنا بعد في الترتيب هو في تقديمه للمادة العلمية، لكن هو الأصل تمشي مع بعضها، نزيد ونتحدث عليها شوية اللي هي تمشي مع بعضها الحكاية. لكن هنا بعد الترتيب في المادة متاع المنظومة متاعه فصل في التجويد، ومن بعد انتقل باب لا يقل أهمية اللي هو الباب اللي احنا فيه توري، هو الوقف والابتداء. وقلنا نحن فصلنا شوية، يعني عملنا توطئة صغيرة للباب هذا من حيث الأهمية متاع الباب هذا ووجوب معرفة العلم الجليل هذا. يعني هذا يجرى عليه عمل المقرئين في جميع الأمصار والأعصار، ما فماش بلد من البلدان المسلمين ما اعتناتش بعلم الوقف والابتداء، ولا طبقة من طبقات يعني من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التو. أي مقرئ للقرآن ومشتغل بالعلم هذا تلقاه تلقى من جملة الحفظ متاعه، تلقى بتبيع يعني العلم ذي علم صعيب، خاطر متعلق بعلوم متعدة من علوم اللغة والعربية والتفسير والفقه. يعني الناس درجات تختلف فيه، لكن على الأقل فما حد أدنى لازم يكون موجود، يعني يتلقاه الإنسان في ضمن الحفظ متاعه. يعني العناية بالباب هذايا ما مجمع عليها، ما حيش محل نقاش. يعني خاطر ساعات فما ناس يقول لك ليه هذايا تكلف واقرا واقف كما جاء ويبدا منين جاء، ليه مش اقرا من جاي، لازم نحافظ على المعاني. يعني الاعتناء بالإيلاء الأهمية للباب هذايا محل اتفاق. فلهنا توا باش ينتقل الإمام ابن الجزري للتفصيل في الباب هذايا. الباب هذايا شو باش يعتني؟ يعتني بنوع من ثلاثة أنواع متاع الوقف. هو تول هنا قال وهي تقسم، إذن هي هذك الضمير عائد على شنو؟ عائد على الوقوف، خطر هو ذكر الوقف والابتداء والتجويد والحروف في البيت الأول. هي هذك عائد فقط على الوقف، تو ما تكلمش على الابتداء، تقسيم هذا تقسيم الوقف. بالنسبة للوقف فيه ثلاثة أنواع، اللي هو الوقف أكثر الوقف اللي هو الوقف الاختياري. يعني الوقف الاختياري يعني الإنسان القارئ هو وقت اللي يقرأ يختار موضع باش يقف فيه، يختار باش يقف في موضع معين ومن بعد يواصل التلاوة متاعو باختياره هو.
9: باختيار.
10: وفما نوع الثاني اللي هو الوقف الاختباري. الوقف الاختباري يعني وقت اللي إنسان يقرأ على شيخ، الشيخ هو يختبره، يعني هو يلزمه يطلب منه باش يقف على لفظ معين من الألفاظ متاع الآية اللي هو يقرأ فيها، باش يختبروا يشوفوا هل الطالب هذاك يحسن الوقف على اللفظ القرآني هذاك وإلا لا، خاطر فما ألفاظ قرآنية يعرفوها يعني أهل الميدان هذا اللي فيها نوع صعوبة، وإلا يخفى طريقة الوقف تكون خافية على الطالب قد تغيب عليه، وخاصة الألفاظ اللي إنسان يتعود يوصلها معناتها في حفظه، خاصة تبدأ في وسط الآية ما مش في رأس آية ولا مش وقف معروف، الإنسان ديما يستانس من اللي يحفظ، يستانس يواصلها وقت اللي باش يقف عليها ما يعرفش. يعني شيخه هذاك هو اللي يعلمه، يعني يشير له يقول له لا اقف عليها، وكان وقف بالصحيح ينبهه معناتها يقول له صحيح، يقره على الوقف هذاك ويعطيه نظريا
2: يأكد له يعني اللي أداه عمليا يأكده له نظريا باش يبدا يعرف القاعدة متاعها. وإذا كان الطالب أخطأ بطبيعة الشيخ هو اللي يقول له ويبين له موضع الخطأ ويعطيه الطريقة الصحيحة باش يقرأ. هذا الوقف الاختباري. وعن الوقف الاضطراري اللي هو قد يعرض لأي إنسان معناته الوقف الاضطراري أسبابه متعدة وتصير لأي إنسان معناته بحكم البشرية متاع القارئ ما تطرأ عليه عوارض هي اللي تخليه يقف وقف ولو هو مش ناوي باش يقف في الموضوع ذلك لكن يضطر اضطرارا. وأشهرها مثلا الوقف لانقطاع النفس خطر معلوم يعني من أي إنسان يعلم من نفسه أنه ما نجمش يقعد يقرأ مثلا مش يقرأ حزب ولا من القرآن الكريم مش مش يقرأ من أول التلاوة من اللي بسمل حتى لين يختتم التلاوة متاعه بنفس واحد هذا ما مش موجود يعني متعذر. فالإنسان بما أنه مضطر بش يقف بش يأخذ نفس بش ينجم يواصل التلاوة فما ساعات هو يختار الوقف متاعه لكن ساعات يضطر نفسه فيله مضطر باش يقف على لفظ ما كانش مبرمج هو باش يقف عليه يزمو يعرف كيفاش يقف عليه الوقف اللفظ ذاك ولو هو مش معناته في النية متاعه مش قاصد باش يقف عليه واضطر اضطرارا ولو في حكم الاضطرار يزمو يعرف كيفاش يقف عليه بطريقة صحيحة. هذاك الوقف الاضطراري ينجم إنسان ينسى الكلمة اللي بعد مثلا أنا نقرأ في آية قريت اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث من الآية ومن بعد اللفظ الرابع نسيت وشنو مطالب يزمني باش نقف باش نقف على الاقل باش ناخذ ذاك الوقت هذاك باش لعل ربي يفتح عليا ونتذكر بقيه الايه ونواصل. فمضطر باش نقف شنو باش نعمل يلزمني نقف وقف صحيح ولو لنسيان والا لاسباب اخرى انسان باش يعطس تثاؤب مثلا يبدا انسان تعب يغلب عليه بالتثاؤب ولا حاجه يعني الاسباب كثيره بالاعراض العوارض نتاع البشر هذيا تعرض هذاك الوقف الاضطراري. والوقف الاضطراري والوقف الاختباري بطبيعة يلزم إنسان يقف وقف صحيح لكن هو لهنا الإمام ابن الجزري يفصل في الباب الوقف الاختياري خطر هذاك هو اللي يختار الإنسان فأرشده كيفاش يختار الوقوف متاعه. ولهنا معناتها فما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل كان بالطبع هو من أشهر معلمي القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعت مدرسة الإقراء في الكوفة وأسانيدنا حتى التو أسانيد عدة قراءات راجع لسيدنا عبد الله بن مسعود أسانيد حمزة بن حبيب الزيات وأسانيد شعبة عن عاصم وأسانيد الكيسائي أسانيد ترجع لسيدنا عبد الله بن مسعود إن شاء الله باش نجيو بإذن الله للقراء هذوما والأسانيدهم ونوريه واللي الأسانيد كلها راجعة معناتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تلقاه مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القراءة اللي نقرأ بها توا متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى حد ما جاب حاجة من عنده يعني كله كلام المولى عز وجل كما أدهون نبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا كل خير كما تلقاه الصحابة كما بلغوه يعني أسانيدنا متصلة. فسيدنا عبد الله بن مسعود أعطاهم مثال يعرفوه هم من حياتهم العملية إنسان عبارة بشي سافر مثلا نقولوا أحنا بشي سافر من تونس مثلا عشان الجنوب مثلا التطاوين ولا إنسان مش يعملها في سفرة واحدة. فالإنسان إيش يعمل خاصة قبل يعني ما كان سفر بالقوافل على النوق على الإبل وكل شيء فما ينجموش يعملوها في سفرة في مرة واحدة يعني بش يعملوها على عدة أيام يعني هما يلزمهم كي يخرجوا الصباح ويمشيوا يلزمهم يعملوا برنامج نتاعهم وين باش يقفوا في الليل وين باش يعديوا الليله هذيك باش من بعد من غدو يكملوا يواصلوا. فالقوافل بالخبره نتاعهم في السفر خاصه في الجزيره العربيه في الصحراء وكل شيء ما يجيش مثلا يقفوا كما جاء وين يتيح عليهم الليل يقفوا في بلاصه صحراء وفيها قطع طرق ماهيش امنه ولا ما فيهاش ماء باش يتزودوا بالماء والا تبدا ارض معناتها مليئه بالسباع ما يامنوش على رواحهم معناتها فيها خاصه قبل الجزيره العربيه فيها الاسود وفيها الضباع وفيها الذئاب يعني فيها حيوانات ما يامنوش على رواحهم يختاروا افضل المنازل. اعطاهم مثال هذا سيدنا عبد الله بن مسعود يعني انسان كي يبدا يقرا في الايه ما يقفش كما جاء ويؤدي معنى كما تنشوفوا الإمام ابن الجزري يفصل ساعات يقف وقف ما يؤديش حتى معنى ساعات يؤدي معنى قبيح يعني مخالف تماما للمعنى المراد من الآية. هذا عبارة إنسان وقف في بلاصة صحراء فيها قطع طرق وما فيهش ماء. الإنسان يزمو يتخير الوقف الباهي والابتداء الباهي باش يؤدي هذاك هو الوقف الحسن. الحسن مش في الاصطلاح يعني الوقف الباهي الجيد اللي يناسب المعاني متاع القرآن الكريم. هذا هو يعني المغزى من اختيار المواضع الوقف.
9: بارك الله فيك شيخ معز. فاصل ثم نرجع إن شاء الله نزيد ونفصل أكثر في هذا الباب. بارك الله فيك شيخ معز.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
12: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معزز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ حسام، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: نرجع لكلامنا على الوقف والابتداء. حكينا على أهمية هذا الباب شيخ معز، كذلك زدت بينت لنا معناتها قيمته بالنسبة للقراءة، وكيفاش يلزم القارئ ينتقي الأوقاف متاعه باش يكون المعنى سليم ويكون المعنى تام بإذن الله.
1: طبعا هو باش تبدأ القراءة مؤثرة يلزم تأدي المعنى، يعني يلزم سواء هو القارئ باش يتدبر في آيات القرآن العظيم، وإلا إذا كان فما شكون يسمع فيه زاد باش تعينه على التدبر يلزم تأدي المعنى. وأهم حاجتين يأديوا المعنى اللي هما إعطاء الحروف حقها ومستحقها، كما سبق مثلا الفرق بين عسى وعصا، ولا محذورا ومحظورا، يعني تفخيم وإلا ترقيق يغير المعنى جملة، وهذا ما يعينش إذا كان احنا المعنى متعلق بلفظ وانا نجيبه بلفظ آخر وليوهم معنى آخر، ما لا يعين على التدبر هذا. والجانب الثاني اللي هو الباب اللي احنا فيه تولي هو باب الوقف والابتداء، زاد كيف كيف يأثر على تسهيل وإلا تصعيب الفهم للآيات سواء للقارئ في نفسه وإلا لغيره. هذاك علاش الباب مهم هذا.
0: طيب شيخ، نفهم من كلام الإمام عليه رحمة الله أنه الأوقاف هذه درجات.
1: طبعا هو تو لنا كما قلنا هو قاعد يفصل تو في الباب الوقف الاختياري، يعني الإنسان هو قاعد يعلم في المبتدأ، خطر طبعا هو الباب الوقف الابتداء قلنا علم جليل وألفت فيه مؤلفات مستقلة ومطولة، وكما قلنا هو بما أنه متعلق بعدة علوم ساعات الاختلافات في الوقف والابتداء متفرعة على اختلافات اختيارات فقهية نحوية صرفية بلاغية
0: تفسيرية،
1: يعني علم متعلق بعدة أشياء. يعني الأئمة هذوكم ساعات يلقى الخلاف في الوقف والابتداء، لكن هو الخلاف أصله في علم آخر، خاطر الأئمة ذوما كانوا محيطين بالعلوم اللغة والتفسير والمعاني وكل شيء، معناتها يعرفوا أساليب العرب مناهج العرب في الكلام.
0: شيخ معز
1: طبعا والقراءات
0: تختلف
1: طبعا على حسب القراءة طبعا، أي خاطر القراءة هذيك تنجيو إن شاء الله. القراءات
0: إعرابها يختلف
1: تبدأ بالطبع مبنية فما توجيه القراءات، مثلا إذا كان قارئ قرأ بالرفع وقارئ قرأ بالنصب، علاش قرأ بالرفع وعلاش قرأ بالنصب، تولي ترجع للنحو والصرف، وإذا كان قلنا نحو وصرف ولا لإعراب، والإعراب متعلق بالمعنى، وخطر هو الإعراب شو معناته أعرب، يعني بينا الإعراب يعني تبيين، يعني مش تبين المعنى بالحركات، هذاك هو النحو، يعني لفظ المعرب، المعرب يعني الحركة متاعه هذيك تبين موقعه ومحله من الجملة والمعنى اللي أديه في الجملة في التركيب النحوي.
0: فأحيانا نفهم شيخ من كلامك أنه وقف يحسن ويصح في رواية معينة يمكن يكون في رواية أخرى لا يستحسن أو يكون
1: طبعا يكون أجود الوقف ذاك، أجود في قراءة أجود منه في قراءة أخرى، طبعا هذا موجود بحسب اختلاف الإعراب وكل شيء. فلهنا الإمام بن الجزري بدأ في التقسيم متاع الوقف الاختياري. بالنسبة للوقف الاختياري توا هذايا الوقف التام، شو معنى الوقف التام؟ يعني يؤدي معنى كي تقف تؤدي معنى تام. شو معنى نقوله تام؟ تام يعني من ناحية في النحو فما نظرية الإسناد، يعني فما المسند والمسند إليه، فما في العربية فما زوز أنواع متاع جمل، الجملة الفعلية اللي فيها الفعل والفعل، الفعل هو المسند والفعل هو المسند إليه، وفما الجملة الإسمية اللي فيها ركني الإسناد هما المبتدأ والخبر، اللي هما المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند ولا المحكوم به والمحكوم عليه، ولا هذوما الكل معناتها عبارات، لكن المحكوم به والمحكوم عليه هذوما خاصة اصطلاح في المنطق، لكن في النحو مسند إليه ومسند في البلاغة وفي النحو هذيهم. فالركني الإسناد يزمن نجيبهم، يعني ذي هو الوقف التام، يعني الجملة الأركان متاحها موجودة والمعنى متاحها تم. هذه فيها ثلاثة أنواع القسمة، هذه قسمة عقلية، يعني فماش احتمال لا رابع لها. يا إما إذا كان وقفت أنا اللي بعد اللفظ اللي أنا وقفت عليه اللي بعده مش متعلق بالجملة اللي قريتها أنا، لا من ناحية اللفظ يعني من ناحية الإعراب، ولا من ناحية المعنى، كل واحدة على روح. هذا نوع، وإلا تنجم تكون متعلقة لفظا ومعنى، تكون من ناحية اللفظ والإعراب متعلقة بها، وتكون من ناحية المعنى بالطبع إذا كان متعلقة بها في اللفظ بتكون متعلقة بها في المعنى. وإلا ساعات تنجم تكون متعلقة في المعنى من غير ما تكون عندها تعلق في اللفظ، يعني كجملة، جملة نحويا، جملة لولا وفيت وبدينا جملة جديدة، لكن من ناحية المعنى فما ترابط معنوي. وبتبيع الترابط اللفظي يستلزم الترابط المعنوي، لكن الترابط المعنوي ما يستلزمش، أي لا عكس. فيجيوا ثلاثة أنواع. نوع اللي يكون ما عنده لا تعلق لا لفظا ولا معنى، اللي هو سماه التام
0: كامل من جميع،
1: يعني هذاك اللي بعد اللي وقفت عليه هنا ما يتعلقش باللي قريته أنا جملة، لا من ناحية المعنى، وإذا كان ما تعلقش من ناحية المعنى بالضرورة ما يتعلقش من ناحية اللفظ. وإلا يكون متعلق لفظا ومعنى، اللي هو آخر الأقسام اللي هو سماه الحسن، هذاك متعلق لفظا ومعنى، واللي وسط ما بيناتهم الاثنين اللي هو يكون متعلق معنا لا لفظا. هذا إذا كان متعلق معنا لا لفظا هذا هو سماه الكافي، الوقف الكافي. هذه ثلاثة أنواع بصفة عام. طوى هذي بعد التقسيم باش يعطي الحكم بتاع كل واحد في البيت الموالي، باش يتعرض لشنو التقسيم هذي، شنو يستلزم، شنو يترتب عليه بالنسبة أنا للقارئ. باهي هك قسمت لي الوقف هذي، التقسيم هذي أنا في قرايتي شنو باش ينجر عليه. قال لنا الإمام الجزري رحمه الله، كونه زوز أقسام الأولانين اللي هما التام والكافي، يعني التام والكافي ما فهمش ترابط لفظي اللي يجمع ما بيناتهم، خاطر كما قلنا التام لا فيه لا ربط لا معنوي لا تعلق، وما يسميه تعلق، لا فما لا تعلق معنوي لا تعلق لفظي. وبالنسبه للكافي فما تعلق معنوي لكن فماش تعلق لفظي، يعني الجامع ما بينات هذوما الاثنين ان انتفاء التعلق اللفظي. اذا كان فماش تعلق لفظي النجم نقف ونبدا باللي بعد مباشره. قعد القسم الثالث اللي هو الحسن. الحسن فيه تعلق لفظي، وبالضرورة إذا كان فما تعلق لفظي بيكون فما تعلق معنوي طبعا. إذا كان فما تعلق لفظي وتعلق معنوي، لكن أنا وين وقفت المعنى التام، صحيح جبت الركنة الإسناد موجودين اللي هما ياما المبتدا والخبر ولا الفعل والفاعل موجودين، والجملة تامة ومن ناحية النحوية ما معتها استكملت الأركان متاح، وقفت المعنى ما فيش إشكال. كيف باش نبدأ في اختيار ابن الجزري لهنا في المقدمة؟ بالطبع لأنه حتى كلام ابن الجزري مثلا في الكتب الموسعة فيه تفصيل أكثر معناتها وفيه شروط أخرى، لكن لهنا احنا باش نجريه على ما قاله ابن الجزري في هذا النظم المبارك فقط، يعني اللي هو مبادئ أساسية قواعد كلية هكيك، لكن بعد الإقراء والتجربة هي بشوية بشوية تولي تعطي معناتها ما تمشيش، ما تكونش قواعد جامده، تعطيها
0: اثراء
1: اكثر وتعطيها مرونه اكثر، تولي قواعد مرنه على حسب المعنى وعلى حسب المقرب بالاختيار بالتجربه نتاعو، بشويه بشويه تكون فما اكثر تدقيق. لأنا في القواعد العامه اذا كان فما التعلق اللفظي والمعنوي اللي هو باب الوقف الحسن في الاصطلاح نتاع ابن الجزري، خاطر لازمنا نعرفوا زاده الألفاظ هذه والاصطلاحات ما تختلف باختلاف الأئمة، كل إمام عنده اصطلاحاته، لكن هو جرى هنا من الجزري على المصطلحات اللي غلبت على المؤلفات معناته، وإن كان كل عالم عنده مصطلحات وعنده تقسيمات باختلاف الاعتبارات باختلاف الاجتهادات، مسألة اجتهادية، وهم أئمة يعني بلغوا درجة الاجتهاد في المسائل هذه. فالوقف الحسن إذا وقفت لا إشكال فيه، ما عنديش حتى مشكل، لكن إذا كان باش نبدأ يزمني نرجع، علاش؟ خاطر فما التعلق اللفظي والمعنوي، واستثنى منه كون يكون في رؤوس الآية، كما مثلا في الفاتحة، كي باش نقول أنا الحمد لله رب العالمين، وبعد باش نقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذايا الرحمن الرحيم شنو من ناحية الإعراب؟ اصلا هي اللفظين هذوما اسمين من اسماء الله عز وجل، من اسماء الله الحسنى، وجاوا بالجر الرحماني الرحيمي، مادام فما جر فما عامل اثر فيهم اللي هما هذوما من التوابع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذوما نعت معناتها في الاعراب نعت من التوابع ونعت لشنو الاسم الله الاعظم اسم الجلاله اللي جاء مجرور بحرف اللام فجاءوا مجرورين كيف يعني فهم تعلق لفظي وطبعا تعلق معنوي لانه النعت معناتها يستلزم منعوت اي متعلق بالمنعوت يعني فما تعلق لكن لهنا اذا كان باش نبدا الرحمن الرحيم لا اشكال فيه علاش خطر الحمد لله رب العالمين ايه باتفاق فاذا كان الراس ايه نستثنيها من القاعده نتاع الوقف الحسن والنجم نبداو بما بعدها على اختيار الامام ابن الجزري في هذه المنظومه المباركه.
0: بارك الله فيك شيخ معز ان شاء الله في الحلقه القادمه نزيد نفصلوا اكثر ونبينوا اكثر وناخذوا امثله من هذه الاوقاف. نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء على أن نلقاكم في حصة جديدة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء نسمات من علوم الإقراء نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذه الحلقة من البرنامج الوثائقي طيبة سلسلة المخاطر التي كان يتعرض لها المسلمون، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند إجلاء بني النضير من المدينة ومحاولة هجوم غطفان عليهم فيها، ونستكمل في هذه الحلقة ما حدث في السنة الخامسة من الهجرة في المدينة من تجمع الأحزاب ورغبتهم القضاء على الإسلام. فهل تذكر لنا أستاذنا المؤرخ ما جرى في تلك السنة؟

كما تعلمين ويعلم السادة المستمعون، الأحداث سلسلة مترابطة، وبالنسبة إلى غزوة الأحزاب لم تبدأ هكذا، بل إن وراءها الكثير من التخطيط والعمل الذي قامت به قريش وبنو النضير وبعض القبائل العربية مثل غطفان دون إغفال دور بني قريظة في نهاية الأمر. وسبق أن تحدثنا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى في السنة الرابعة من الهجرة بني النضير من المدينة، لأنهم حاولوا تنفيذ مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها بقليل ذهب جيش المسلمين لمحاربة قبيلة غطفان التي كانت تعتزم الهجوم على المدينة في غزوة سميت ذات الرقاع. هاتان العمليتان العسكريتان كان لهما ما بعدهما، فقد تجمع أربعة من كبار بني النضير، وهم سيدهم حيي بن أخطب، وهو أبو السيدة صفية التي ستكون فيما بعد زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعظيمهم سلام بن مشكم، ورئيسهم كنان بن أبي الحقيق، وهودة ابن قيس، وقرروا الذهاب إلى مكة لتحريض قريش على غزو المدينة. ومن نافلة القول إن قريشا لم تكن بحاجة إلى تحريض أحد في حربها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التنسيق بين أكثر من طرف من أعداء المدينة هو المقلق. وتاريخيا كان المسلمون حينما يحاربون إنما يحاربون طرفا واحدا، لكن هذه المرة أطراف متعددة، يهود بني النضير وقريش، فضلا عن قبائل عربية مثل غطفان وهذيل ولحيان وبني سليم. وتلك القبائل كانت لها مناوشات مع جيش المدينة في بئر معونة والرجيع، فضلا عن أن اليهود رغم بخلهم التاريخي المعروف فإنهم وفي سبيل جذب غطفان إلى الحرب تنازلوا لهم عن محصول مزارع خيبر مدة عام للمشاركة في تجمع الأحزاب. وقيادة اليهود عملية تجميع الأحزاب لها ما يبررها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم من المدينة كما قلنا، والأهم من ذلك أنهم كانوا يعيشون في خيبر في رعب من المسلمين، وأنهم سيجلونهم أيضا من خيبر، نظير المؤامرات والدسائس التي كانوا يحكونها. والأمر نفسه ينطبق على قريش، فطريق تجارتها الذي يمر بالقرب من المدينة في اتجاه الشام أصبح محفوفا بالمخاطر، فضلا عن حقدها القديم على الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، ومشاهدتهم منذ هجرة النبي إلى المدينة أن كفة الميزان أصبحت تميل إلى الإسلام. إذن كل من تجمع لغزو المدينة في السنة الخامسة من الهجرة كان له هدف مختلف، لكن الجميع كان يرغب في نتيجة واحدة، ألا وهي القضاء على الإسلام. طيب.

هل تحدثنا أستاذنا المؤرخ عن خطة بني النضير وقريش والقبائل العربية في الهجوم على المدينة؟ وكم كانت الأعداد؟ وإلى من تعود قيادة هذا الجيش الكبير الذي لم تعهده الجزيرة العربية؟

نجحت خطة اليهود في حشد 10,000 مقاتل، 4,000 منهم من قريش وحلفائها الأحابيش وهي قبيلة كنانة، و6,000 من قبائل العرب غطفان وبني أسد وبني سليم وغيرهم. طبعا كان عدد هذا الجيش في ذلك الزمن عددا ضخما، فالعرب وقتها كانت حينما تجمع 1,000 تقول من يستطيع أن يهزم هذا الجمع، لكن جيش الأحزاب تحرك حتى وصل مشارف المدينة المنورة قريبا من أحد، وتولى قيادة الجيش أبو سفيان بن حرب لأسباب لا تخفى على أحد. في المقابل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تشير المصادر التاريخية على علم بكل ما قام به الوفد اليهودي ابتداء من زيارة مكة والتنسيق مع قريش للحرب، وانتهاء بتجوال ذلك الوفد بقبائل العرب وحثهم وإغرائهم بالمشاركة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تأكد من قدوم الأحزاب لحرب المدينة كبار الصحابة والقادة العسكريين للتشاور في الأمر، خاصة أن عدد الجيش كبير لدرجة أنه فوق طاقة جيش المسلمين. فكان رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق كما في القصة المشهورة، على أن قصة بناء الخندق حول المنطقة المكشوفة من المدينة يعد عملا مذهلا بكل المقاييس. ورغم تضارب المعلومات التاريخية حول طول الخندق وعرضه ومدة بنائه، فإن ذلك لا يمنع القول إنه كان عملا عظيما بمقاييس ذلك الزمان والأزمنة التي تلتها. فبعض المصادر تشير إلى أن طوله كان 12 كيلو مترا، يبدأ من الحرة الغربية عند موضع معروف إلى اليوم به بقايا تلة صخرية، ويمر بالمنطقة التي تسمى اليوم المساجد السبعة أمام جبل سلع وصولا إلى جبل راتج أو ذباب، وهو يقع اليوم أمام شارع سلطانة، ثم يمر من أمام جبل أحد وينتهي في بدايات الحرة الشرقية. أما مدة بنائه فتبدأ وفق المصادر من 6 أيام وتنتهي بأقل من الشهر قليلا، بيد أن غالبية المناطق التي يمر بها صخرية صعبة، وعليه فيبدو أن الانتهاء منه في 6 أيام قد يكون صعبا جدا. وتقول بعض المصادر إن عمقه 5 أمتار وعرضه 5 أمتار أيضا. وإن صحت تلك الروايات فإن جيش المسلمين الذي حفر الخندق كان يضم رجالا أشداء أقوياء يكسرون كل تلك الصخور في أقل من شهر. ورغم الصعوبات التي مرت على المسلمين أثناء الحفر، فإنه كانت هناك صعوبات أكثر، ألا وهي برودة الطقس، إذ تجمع المصادر على أن غزوة الأحزاب كانت في شهر ذي القعدة وكانت في الشتاء، ومن يعرف وعاش في المدينة يعرف مقدار قسوة شتائها. طيبة.

إذا كان المسلمون حفروا الخندق عند جبل سلع، وحسب ما أعرف أنه كان بعيدا عن المدينة نسبيا، فكيف ترك المسلمون نساءهم وأطفالهم أثناء الغزوة، خاصة وأن الجيش الغازي كبير ويمكن لبعض أفراده التسلل لداخل المدينة، فضلا عن وجود بعض اليهود فيها أيضاً؟

0: واجهت المسلمين في غزوة الأحزاب سلسلة طويلة من الصعاب ليست أقلها حتمية الانتهاء من حفر الخندق في وقت قصير ترقبا للعدو الذي وصل تخوم المدينة وبرودة الطقس. يضاف إلى ذلك أن هناك عدوا داخليا فيها، وغالبية رجال المسلمين منهمكون في حفر الخندق، ونساؤهم وأطفالهم دون حماية، وهو الأمر الذي تنبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع النساء والأطفال في حصون الأنصار حماية لهم من جهة، ولطمأنة الصحابة الذين يحفرون. ورغم ذلك تشير المصادر التاريخية إلى أن بني قريظة وهم القبيلة اليهودية الوحيدة التي بقيت في المدينة وقتها أرسلت أحد رجالها للتجسس على حصون المسلمين ومن فيها، وفعلا وصل اليهودي وتلصص على الحصن فشاهدته، كما تروي المصادر التاريخية السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة قوية، فكلمت كما يقال حسان بن ثابت شاعر النبي وكان في الحصن بأن اقتله، ولم يفعل. فما كان من السيدة الجليلة إلا أن أخذت عمودا وضربت اليهودي به فقتلته، وقالت لحسان انزل فاسلبه، فرد لا حاجة لي بسلبه. على الرغم أن بعض المصادر تنفي ردة فعل الصحابي الجليل حسان بن ثابت، هنا توقع اليهود أن هناك رجالا يحمون الحصون فابتعدوا عنها. في تلك الأثناء دخلت جيوش الأحزاب إلى المدينة فعليا وعسكرت في المنطقة التي تسمى اليوم الجرف والأزهري وأمام جبل أحد استعدادا للهجوم.
1: طيبة
0: من جانبه أنهى جيش المسلمين الذي قدرته المصادر التاريخية بنحو 3000 مقاتل كافة الاستعدادات للدفاع عن المدينة. فالخندق اكتمل حفره ولم يتبق إلا صد كل من يحاول القفز فوقه وقتله مباشرة. تفاجأت جيوش الأحزاب وهي تتحرك باتجاه داخل المدينة بوجود الخندق، وهو أمر غير مألوف لدى العرب. وسلمان حينما اقترحه قال إنه عندما كانت فارس تحس بأنها لا قبل لها بعدو يهاجمها كانت تخندق أمام هذا الواقع. أمام الأحزاب لم يكن لديهم الكثير ليفعلوه بالمسلمين إلا الرمي بالنبال، وكانت محدودة التأثير للغاية أو حصار المسلمين داخل مدينتهم، ولم يكن لديهم إلا خيار الحصار ففعلوه. ولما أحست قريش بفشل ما كانت تنوي فعله اجتمع فرسان منها وهم عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن ود وضرار بن الخطاب وهبيرة المخزومي وغيرهم، وقرروا البحث عن نقطة ضعف في الخندق أو أقصر عرض فيه للقفز فوقه ومحاربة المسلمين، وفعلا وجدوها، ويبدو أنها كانت بالقرب من منطقة المساجد السبعة حاليا. لكنهم أيضا وجدوا مجموعة من المسلمين يرأسهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالتقى عمرو بن ود بعلي، وسرعان ما سقط عمرو عن فرسه وتحول للمبارزة مع علي بن أبي طالب الذي سرعان ما قتله.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، وشكرا للسادة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طيبة. إعداد وكتابة مجدي وعده، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
1: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظها.
0: وإدراك لما بين السطور.
1: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
3: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أمين الله على خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سماه الله ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سماه الله نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان أحب الأسماء إليه عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قال أنا أمانة أصحاب رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان على الخلق نعمة الله وعلى آله وصحبه، واجعلنا بجاه القرآن العظيم يا رب بالصلاة عليه من الفائزين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 16 إلى تمام الآية 29 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن.

وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا

0: يحسنون
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون
0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون

0: آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: آمين.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الرسول الطاهر الكريم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة. عنوان له البخاري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ذا توجيه نبوي شريف. قل له يجي نعلمك يدخل عليه كل يوم الصباح العشية حتى يقطع حواجه حتى يهرب. هذا لا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قالوا كانوا يتحرس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا كانوا يوم في الجمعة معروف معناتها عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لهم شبه الدرس. تو نقولوا احنا كانوا هكا كمشايخنا سيد حسن الخياري نهار الخميس في جامع صاحب الطابع من مغرب والعشاء، سيدي محمد الأخوة نهار السبت العشية في صاحب الطابع في الأصول، ونهاير لحد اللي يحب الفقه هكا من مغرب زاد العشاء في الفقه، ومن بعد أكمل صاحب الطابع مشى عمل البخاري نهار السبت العشية في جامع الزيتونة، وعنده درس قديم ياسر في جامع الجنايز مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. والله كنا مفرهدين في برشا مساجد، وكان الدرس نتاع سيدي الناصر الباهي في رمضان يوميا في جامع باب الأقواس قبل ما يصليوا التراويح بين المغرب والعشاء، وكان سيدي الشادلي النيفر عنده دريس معناتها في صلاة الجمعة بخلاف الجمعة متاعه ويعمل درس خفيف. حسيله كانوا هكا اقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وقال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. شنو معناه؟ كلمتين: حب الناس في ربي، مش كل ما يرضوا تشوف ربي شو يعمل لك، وتشوف ربي شو يعمل لك، وتشوف كذا عليه حتى تخوفوا من ربي جملة واحدة. وهو الرسول قال: يسروا ولا تعسروا. حاجتين صحاح في أي علم من العلوم في الدين، أعطي الأيسر، علاش تمشي للصعيب؟ حتى كي يبدأ يدرس العباد يبدأ يختار في الألفاظ الصعيبة، شنو زعما باش يقولوا اللهم صلي على النبي معناتها هالعالم الجليل ولا لا أبو عمرو البصري رجع عنا توا؟ لا والله ما يقولوها. هذوكم ناس أخلصوا واخذوا أساميهم، والشيخ الفاضل بن عاشور خذا اسمه، الشيخ محمد طاهر بن عاشور خذا اسمه، لأنهم ناس أخلصوا لله. أنت كي تعمل وتبدأ تلعوك في لسانك مع المحبة وقول يا رب عليه عليه باش يقولوا تبارك الله الطيارة اللي خرج جديد هذا في الأخير، هذا كان أنا الإنسان راك باش تقابل ربي يسر وما تعسرش، ماكش باش تفتي من راسك ولا باش تسهل أمور اللي ما تعرفهاش. حاجة تعرف الأيسر خذ الأيسر. وكذلك بشروا ولا تنفروا، بشر الناس، رحمة ربي كبيرة ورحمة ربي سبحانه وتعالى واسعة وأوسع من ذنوبنا وأوسع منه. توبوا إلى الله وحبب الناس في ربي، وهذا هو ديننا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.

0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
1: جزاك الله كل خير، تفضل سي علاء الدين.
2: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: جزاك الله كل خير، تفضل سيد علي.
3: أم اتخذوا من دونه آلهة

0: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم.
0: صدق الله مولانا العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو شرح جليل شيخنا سيدي إبراهيم المرغني على منظومة الشيخ أبي الحسن علي الرباطي المعروف بابن بري إلى أن قال رحمة الله عليه: والوجهان جيدان منصوص عليهما ومقروء بهما وبهما قرأت على شيخنا مع تقديم الطويل وكذلك أقرئ. هكا وصلنا. وكانت تتذكروش علاش نتكلموا احنا توا على الساكن اللي هو ساكن صحيح وقبله حرف مد، قلنا مد لازم، لكن إذا قلنا حركة لها الساكن الصحيح إما لالتقاء الساكنين وعلى وإلا معناتها النقل عن سيدي ورش وإلا أي شيء يولي الوجهان صحيحان الطويل. وكذلك إذا نظرنا إلى هذه الحركة العارضة يجوز فيها القصر، هذا من اللي يتكلم عليهم. قال ونص مازال الكلام في غيث النفع على تقديم القصر في ألف لام ميم الله وكذلك وألف لام ميم حسب الناس بالنسبة لرواية ورش، وهذا كله في الوصل. وأما إذا وقف على ألف لام ميم وابتدأ بما بعده فليس إلا المد الطويل كما هو ظاهر، ويمكن أن نأخذ أو تؤخذ هذه المسألة، أعني مسألة تحرك الساكن اللازم، بحركة عارضة من قول الناظم المتقدم، والخلف في المد لما تغير بأن يحمل على السبب المتغير مطلقا سواء كان همزا أو سكونا، وعليه حمله بعضهم والله تعالى أعلم. ثم قال وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. شنو معنى البيت هذا؟ قال سيدي إبراهيم لما تكلم على حرف اللين إذا وقع بعده همز نحو شيء وسوء أو وقع بعده سكون لازم، وذلك في عين من فاتحة مريم والشورى، تعرض هنا إلى حكم حرف اللين إذا وقع بعده سكون عارض للوقف، فأمر بأن يوقف على سوف مثلا وريب ونحوهما كالخوف والطول والليل والعين وشبهها بثلاثة أوجه. شنوما؟ المد المشبع والقصر وما بينهما وهو التوسط. من المد العارض بيننا تحب معناتها المد وإلا القصر وإلا التوسط، وهي جائزة لشكون؟ لقالون وورش. احنا نتكلموا على سيدي نافع القراية، مش نتكلموا على العشر ولا السبع. ولذا قال عنهما ومثلهما سائر القراء، حتى معناتها جميع القراء الأخرين طبق عليهم هذا، إلا أن المختارة منها عند الإمام الداني التوسط، وبه كان الشاطبي يقرئ، وهذا إذا كان ما بعد حرف المد غير همز، كما يؤخذ من قول الناظم بنحو سوف وريب. كيف نقفوا نقولوا سوف ريب، هكا قرا داني وقرا، وهكا قرا شاطبي وقرا، بالرغم ثلاثة وجوه موجودين، إلا أنهم اختاروا التوسط، لذلك جامع الزيتونة اختاروا التوسط، الوقف على التوسط في المد العارض، اقتداء بالإمامين الجليلين الشاطبي وقبله أبو عمرو وما أدراك الداني. فإن كان همزا كشيء، مش كما خوف ذي بعد، معناتها حرف معناتها اللين شعلنا ساكن عندنا همزة وقفنا عليها، ولا سوء عند الوقف، فلا يجوز لي ورش إلا التوسط والطويل. تنجمش تقول قصر تسبب همزة، يجوز لورش التوسط والطويل كما عنده وصلا ووقفا الوجهين هذوما، ويمتنع له القصر من طريق الأزرق، لأن سبب المد عنده في ذلك هو الهمزة، ديما يؤكد من طريق الأزرق. علاش يقول؟ لأن احنا يقولوا في تونس لا ما عندهمش الأصبهاني، منين جاهم؟ لا الأصبهاني سيدي هو اللي مات ذي عام 30 ولا 31، قالوا في السيدي إبراهيم المرغني ديما ينص يقول راهو من طريق الأزرق. علاش؟ خاطر يقراوا بطريق الأصبهاني في تونس ومن قديم الزمان، خاصة في طبربة قراوا من طريق الأصبهاني من قبل والطوى، امشي كيف تسمعهم يقراوا جماعة حط وذك تلقى طريق الأصبهاني، وهي موجودة مع سكون الوقف مع كونها أقوى منه. فاعمل القوي والغي الضعيف، وأما غير ورش كقالون فسبب المد عنده هو سكون الوقف، فإذا اعتبره مد أوسط، وإذا ألغاه قصر. والهمز غير موجب عنده لمد حرف اللين كسائر الحروف، ولذا قصره في الوصل. تفهموا فيه؟ تو شيء في الوصل، يقول شي سيدي قالون شيء في الوصل، لا شيء، ولذلك قصره في الوصل، لأنه ما يعتبرش كما المد الواجب أو حرف مد وبعده ما نتغل. لا لا، هذا حرف ساكن لين وبعده جت الهمزة في الوصل، فإنه يقصره. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، قل لنا ولا تكن علينا. أمين. أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية. أمين. فرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين. والحمد لله رب العالمين.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما

والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
5: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية 196 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: والله سريع الحساب، الآية 202 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ

0: الحج والعمرة لله
1: وأتموا الحج والعمرة لله
0: وأتموا الحج والعمرة لله
1: وأتموا الحج والعمرة لله
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: أحصي أحصر أحصر أحصر الراء مرققة هنا أعيدوها
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
0: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
0: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

0: أو صدقة أو نسك.
1: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.

0: صدقة أو نسك.
1: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.

0: الهادي.
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
0: فمن

0: توم.
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت.

0: تراجعتم
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
0: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
0: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
1: تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

0: الحرام.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: واتقوا

0: عقاب.
1: الحج أشهر معلومات،
0: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات،
1: الحج أشهر معلومات،
0: الحج أشهر معلومات،
1: الحج أشهر معلومات،
0: الحج أشهر معلومات،
1: الحج أشهر معلومات،
0: الحج أشهر معلومات،
1: الحج أشهر معلومات،
0: الحج أشهر معلومات،
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

0: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
0: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
0: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا.

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.

0: النار
1: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: والله سريع الحساب،
1: والله سريع الحساب،
0: والله سريع الحساب،
1: والله سريع الحساب،
0: والله سريع الحساب،
1: والله سريع الحساب،
0: والله سريع الحساب،
1: والله سريع الحساب.
0: صدق الله العظيم. ننتقل سيداتي وسادتي إلى القراءة الفردية، فنبدأ على بركة الله تعالى. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن
0: لله. خف ثم هناك وقف.
2: وأتموا الحج والعمرة
0: الحج الج
2: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما
0: فإن أحصر أحصر صر أحصرتم
2: فإن أحصرتم ف
0: أحصر أحصرتم أحصرتم أحصرتم را مرقب
2: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فما استيسر
2: فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى
0: مريضا
2: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
0: قلقل الدال
2: ففدية من صيام
0: أعدها من صيام صيام صي
2: من صيام أو صدقة أو نسك
0: أو نسك
2: أو نسك
0: يكفي استخرج الأحكام
2: وأتموا عن ميم مشددة إظهار الغنة فيها
0: نعم
2: والعمرة راء مرققة
0: والعمرة المرق
2: والعمرة راء متحركة
0: حكم تفخيم لماذا؟
2: لأنها متحركة بفتحة
0: بالفتحة لكي لا نثقل المعلومة دائما تبارك الله سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم ويبارك فينا والجميع إن شاء الله والمسلمين والمسلمات لابد هنا على كل حال نحن تعلمنا والحمد لله مازلنا نتقدم شيئا فشيئا تقول لي والعمرة الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح وتنتقل مباشرة
2: فإن أحصرتم عنا إخفاء سيدي عنا حرف من حروف الحلق
0: عنا النون من لفظ فإن عند الهمزة

0: تم
1: أي قريبا إن شاء الله. أي الراء قل لي الراء من لفظ حصرتم هي حكمها ساكنة. شنو شنو حكمها؟ حكمها الترقيق لأنها ساكنة سكون أصلي وما قبلها كسر متصل بها، قبلها كسر أصلي متصل بها وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها من قول ابن جزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن ما قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. نعم
0: فما استيسر عن راء مفخمة.
1: نعم لماذا؟
0: لأنها متحركة،
1: لأنها متحركة بالفتح. واصح
0: بالفتح.
1: واصل
0: من الهدي قلقلة.
1: أحسنت.
0: قلقلة
1: أين توجد؟
0: في الدال.
1: أحسنت بارك
0: هدي.
1: الله فيك. الدال هو من حروف القلقلة.
0: قلقلة.
1: إذن بارك الله فيك، كما قلنا في لفظ الهدي القلقلة في الدال. وقبل أن ننتقل لابد أن نذكر في لفظ أحصرتم الميم الساكنة ما حكمها؟ الميم ساكنة عند الفاء. ميم ساكن. أيوة
0: الإخفاسي.
1: لا حكمها
0: الإظهار.
1: حكمها الإظهار. قلنا أحكام الميم الساكنة كم لها من حكم؟
0: ثلاثة
1: أحكام. الإدغام.
0: الإدغام
1: الميم في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون.
0: نعم.
1: الحكم الثاني هو إخفاء الميم بغنة عند حرف الباء. إذن باقي حروف الهجاء حكمها ماذا؟ الإظهار. إذن فالفاء من باقي حروف الهجاء. إذن بعد ذلك رؤوسكم. نعم. الراء حكمها ماذا؟
0: التفخيم.
1: لماذا؟
0: لأنها متحركة بضم.
1: أحسنت. لأنها متحركة بضم. نعم. رؤوسكم حتى الميم ساكنة عند حرف الحاء حكمها ماذا؟
0: الإظهار.
1: الإظهار. أحسنت. يبلغ
0: أن قلقلة في ال
1: قلقلة في الباء.
0: نعم.
1: أحسنت. لأن الباء كما نعلم أنها من حروف
0: القلقلة
1: الخمسة. قطب جد. قال ابن جزري قلقلة قطب جد. نعم.
0: طيب. الهدي.
1: أحسنت. كذلك هنا الدال ساكن حكمه أي معناها القلقلة. وتقدم في اللفظ الذي أتانا قبل حين.
0: فمن كان منكم.
1: فمن كان. النون
0: الإخفاس.
1: النون ساكنة عند كاف كان. ماذا حكمه؟
0: الإخفاء.
1: أحسنت. فمن كان إخفاء مع الغنة كما قلنا لأن الكاف هو من لفظ كم.
0: كم.
1: الكاف من كم. بارك الله فيك. منكم.
0: منكم.
1: كذلك النون عند الكاف تقدمت
0: منكم.
1: آنف. أي ميم عند الميم. ميم منكم عند ميم مريضا.
0: نعم.
1: حكمها ماذا؟
0: الإدغام
1: الإدغام بغنة.
0: إدغام الميم في مثيلتها.
1: الميم في مثيلتها بارك الله فيك. حكمها الإدغام بغنة.
0: بغنة.
1: منكم مريضا. بعد ذلك مريضا. تنوين مركب واحدة فوق من واحدة قد بعد حرف الإظهار حرف الحلق من حروف الحلق الستة وهو الهمزة. حكمها الإظهار كما نعلم دائما نعاود عند حرف الحلق أظهر إلى آخره. أذم من رأسه. تنوين متتابع واحدة سابقة واحدة بعد الميم من. شو حكمها؟
0: الإدغام.
1: الإدغام بغنة. أذم من.
0: نعم.
1: من رأسه.
0: عنا راء متحركة.
1: أحسنت. لا
0: مفخمة.
1: لا أولا هي مفخمة كما قلت. النون ساكنة بعدها الراء حكمها ماذا؟
0: التفخيم.
1: لا حكمها الإدغام بلا غنة.
0: نعم.
1: حكمها الإدغام
0: بلا غنة
1: من قول المجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم تقرأ هكذا. من رأسه. من رأسه. أي ففدية.
0: فدية عن
1: الدال مقلقل. أحسنت. لأنه يعني من حروف القلق كما نعلم.
0: نعم.
1: قلقلة الدال. أي ففدية من
0: إدغام بغنة.
1: نعم.
0: فدية من سيام.
1: من صي.
0: من سي عن إخفاء.
1: قل سي صي صا صي
0: صا صي.
1: من صيام.
0: من صيام.
1: إذن إدغام ففدية من إدغام بغنة
0: ثم إخفاء.
1: أي النون عند الصاد حكمها الإخفاء بغنة.
0: نعم من صفر
1: يا من آ

0: حكمها الإظهار؟ صدقة صدقة أو نسك حكمها الإظهار؟ أحسنت، بارك الله فيك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. استخدم الحكام في لفظه مريضا.
1: سيدي في مريضا الترقيق نتاع الراء لأنها فيها معناها مكسورة.
0: أحسنت، متحركة بالكسر. بارك الله فيك. قال ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم.
1: أي إذا أمنتم هي الآية سيدي أحسن. أمنتم النون.
0: النون عند التاء.
1: عند التاء هو الإخفاء.
0: بالإخفاء
1: بغنة من تقى.
0: أي قالوا
1: من تقى سف ذا ثناه كم جادة
0: شخص قد سما دم طيبا
1: في زد في تقن
0: زد من في تقن, تقن ضع ظالم. بارك الله فيك. التاء من تقن ما شاء الله.
1: سيدي الميم الحكم متاع الميم هو الإظهار.
0: الإظهار فإذا أمنتم حكم الميم الساكنة
1: بالإظهار.
0: الميم الساكنة في لفظ أمنتم عند فاء فمن حكمها الإظهار.
1: فمن تمتع
0: قال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وذلك لقرب مخرجهما. نعم.
1: سيدي فمن تمتع فرد حكم بالنون من هل
0: حكمها الإخفاء مع الغنة
1: من تقى
0: قدمت أي في اللفظ قبل هذا.
1: بعد سيدي نتقل فما استيسر
0: بالعمرة الراء
1: بالعمرة الراء حكمها تفخيم.
0: أحسن، حكمها التفخيم. هو ما ناخذه سادة المستمعين والمستمعات ناخذه إلا معناها قاعدين نتبعوا كان في الأحكام اللي خذيناها وبشوية بشوية ما نثقلوش المعلومة. أي
1: فما استيسر سيدي استيسر زاد الحكم فرد حكم
0: الراء حكمها ماذا؟ الراء حكمها التفخيم,
1: التفخيم سيدي.
0: لأنها متحركة خاطر متحركة بالفتح منها فتح. أي واضح بارك الله فيك. من الهدي
1: من الهدي دل سيدي قلق
0: مقلق لأنه من حروف القلق. وصلت فما لم يجد
1: لا ما زلت مقلت يا سيدي
0: نقراها تراس ما سمعها لك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. استخرج الأحكام
1: سيدي فما لم فما الإدغام بغنة في الندغم ديما الميم مع الراء هنا فما اللام سيدي.
0: أحسنت، عن نون الساكنة نون فمن عند لام لم ما حكمها؟ شنو حكمها؟
1: الإدغام
0: بغنة ولا بلاش غنة؟
1: بلا غنة
0: بلاش غنة
1: فما لم.
0: أحسنت، في اللام والراء لا بغنة لازم. نعم
1: الميم.
0: يجد الميم
1: الميم أحسن قبل الميم.
0: أحسن ميم ساكن ميم. نعم كذلك بارك الله فيك. حكمها شنو؟ من لم ياء الميم عند الياء حكمها الإظهار.
1: الإظهار
0: نعم يجد
1: دل قلق لا سيدي
0: قلق في الدال. أحسن لأنه من حروف القلق. أي صيام ثلاثة أيام في
1: أيام التنوين سيدي
0: تنوين في ميم أيام عند فاء في شنو حكمها؟ حكمها
1: الإخفاء بغنة سيدي.
0: عندها حكمها الإخفاء بغنة
1: في
0: قالوا
1: سف ذا ثناء في تقات من
0: الفاء من في أحسن وقالوا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ تقرأ هكذا أيام أيام في الحج. إن شاء الله تبقاها بارك الله فيك. وسبعة بها ساكنة حكمها ماذا؟ حكمها القلق.
1: القلق لا.
0: أي وكذا لأنها من حروف القلق.
1: القلق
0: قطب وجد.
1: نعم
0: سيدي. أي التنوين.
1: والتنوين بالتاء وسبعة
0: إذا التنوين.
1: التنوين.
0: بتاء وسبعة عند همزة إذا.
1: إلى.
0: شنو حكمها؟ أي تو نشوفوا التنوين مركب.
1: مركب.
0: واحدة. تحت واحدة قد هذا شنو مركب أي شنو حكم حكمه
1: الإظهار
0: نعم بارك الله فيك.
1: رجعتم سيدي
0: ما شاء الله
1: الميم إذا رجعتم.
0: نعم أحسنت
1: الإخفاء
0: أي إذا رجعتم أحسنت ما لقلنا وسبعة إذا حكمها الإظهار رجعتم تلك الراء قبل كل شيء، الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح، ثم الميم ساكن عند التاء حكمها الإظهار. أحسنت. إذا رجعتم بارك الله فيك عمار، إن شاء الله أخوة إن شاء الله في الحصة القادمة بارك الله فيك ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف، وكما عودنا أنفسنا هو للاستئناس، للاستئناس الإنسان يشعر بالطمأنينة وراحة الضمير. شوف الحديث مع بعضنا، قيمة السجود لله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه البزار من حديث أنس، ورواه الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود موقوفا قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال يا ويله يا ويل الشيطان، أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة، فأطاع وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار. إخواني أخواتي، كما نعلم قيمة السجود، الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا كان الإنسان صعص عليه أمر وإلا كان في أمر ما من أموره يفزع إلى الصلاة ويطيل السجود ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا باش نعرفه دائما أبدا الإنسان لابد في من حين إلى آخر يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان عنده وقت يطيل السجود معناها وتستجيب جميع الجوارح. وإن شاء الله مع بعضنا توم بيناها. أو إخواني أخواتي، ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة إن شاء الله، ونبين ما فيها من أحكام، وقد توقفنا في الحصة الماضية في قوله تعالى نستعين. يقع الخطأ في لفظ نستعين من أوجه عدم بيان فتحة النون، يقولون نستعين، كما نعلم الكثير وخاصة معناها اللي هما نقول نحن اللي هما أئمة، رد بالك أنت إمام للمسلمين. يقول البعض ما خصوش، يقول إياك نعبد إياك نستعين، نستعين بالكسر أو فيها اختلاس. إذا كان نقول نحن أكثر من 50% نزلت إلى الكسر تولي قراءة شاذة، وهذه قراءة المطوعي قراءة شاذة، الجمهور قال أنها تبطل الصلاة. ما لا أرد بالك تم اللي يقول إياك نستعين، يا سيدي فيها اختلاس، انزلت إياك ني، شوف الفارق بين نا وبين ني، ني مش نزل من الفتحة للكسرة. ثم يقولوا إياك نستعين، ني نست يخطفها كسرة، قراءة شاذة تبطل الصلاة، معروف عند الجمهور. الصواب وإياك نا، فرق بين ني وبين نا، هذا هو الصواب، نا نستعين وإياك نستعين. هنا يقع الخطأ في السين عدم إعطاء صفة الرخاوة والصفير، ثم يقول نستعين نستاء، وثم اللي فخم التاء، يقول الخطأ في التاء من أوجه عدم ترقيقها، يك نستعين مش طاء يا سيدي، نستاء، لولا الاستعلاء والإطباق وفي الطاء لكانتان، هو الفارق بينهما. إذن الصواب نستعين نستعين، هذوما قلنا ديما علاش نحن أخذينا بالآية أو باللفظ حتى تستقيم معناه، يستقيم النطق، والبعض منا يتبع معانا، ثم الكبار في السن معناها ما يقدوش يا سيدي هاو بالحرف باللفظ بالآية، نستعين نستعين، أعيدوها معي وإياك نستعين.

0: نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: إهدنا

0: إياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: مش طل طل، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم.

إخواني أخواتي، لابد أن ننتبه ماليا، وإن شاء الله سنواصل بعدما نكمل أوجه الخطأ من سورة الفاتحة لأمان عندكم. ننتقل إلى سورة الناس، وإن شاء الله سنأتي على شرح الألفاظ كما يقال، كما يمكن مكان الحديث كما يقال للاستئناس، باش نعرف نحن قدمنا نوعا ما الحمد وبيناه ولم نأتي عليه تماما كما يقال، وإنما أتينا على البعض منه. هذه يشوفوا معنى قيمة دائما الحمد. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. دائما الإنسان إذا ابتدأ بالأشياء، إذا كان مش تقضي عندك حاجة حويجة باش تقضاها، إيش تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان انتهيت من عمل، وخاصة إن كان مما يؤكل، تقول الحمد لله. الإنسان إذا يلبس حاجة جديدة يقول الحمد لله بتسخير من سخرها لي. باش تعرفوا قيمة هذه، شوف في يوم كذا في ساعة كذا سيتعاطى عبدي فلان كذا، معنى ياخذ كذا كذا، وسيدخر كذا كذا، وسيلبس كذا كذا، وسيشرب كذا، وسيأكل كذا، هذه وسيصل إلى المراتب إن شاء الله جميعا اللي هي عليا في تدرج المعرفة. هذه كله من فضل الله. تقول الحمد لله دائما. الإنسان بين الحين والآخر يتحسس نفسه ويقول الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإلى آخر ما جاء في هذا السياق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الفرقان برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بصوت القارئ حسن معلول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ أحسن معلوم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

هامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر.

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي: أعوذ

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن وتعمر أوقاتنا بذكر

0: أقرأ
1: لنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. يوم مبارك، يوم جميل، يوم سعيد، يوم فيه تبركات وفيه تيسيرات من المولى سبحانه وتعالى، فيه فرحة كبيرة ما يعرفوها كان المحبين، ما يعرفوها كان المتلذذين بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاليوم الأغر المبارك اللي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة يقابلنا واحد ربيع. ترى قول لي شنو اليوم الأول من شهري ربيع؟ الأزهر الأول الأنور اللي تولد فيه سيد الكائنات صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي وافق اليوم 14 أوت 2026. إن شاء الله ربي يجعلها حصة مباركة علينا فيها نفحات وفيها كرمات من المولى تبارك وتعالى.

يصحبني في هذه الحصة المباركة سيدي فؤاد اليعقوبي. وشيخ فؤاد اليعقوبي ديما نقول له فوف، إن شاء الله ربي يبارك له وربي يفتح عليه. عاد تو دخلنا الحصة في الأفق، قبل ما ندخله حكينا هكا شوية خلاصة الكلام اللي حكيناه، كن مع الله ترى الله معك، وهو اللي اختار لنا هالكلمة هذه. هو اليوم في الإخراج معايا، إن شاء الله ربي يبارك فيه وربي يفتح عليه فتحا مبينا.

0: وفي الإخراج الرقمي كالعادة والعويد معنا سيدي أحمد الطبابي. إن شاء الله ربي يبارك له وربي يفتح عليه. هاني نشوف فيه قاعد من بعيد غاديك قاعد يدندن مع هاته الأنشود المباركة محلها كن مع الله ترى الله معك. هنيئا لك يا من لا يضر الناس, هنيئا لك يا من لا يظلم الناس, هنيئا لك يا من تبحث عن راحة الناس مهما أذوك. احمد ربي سبحانه وتعالى أنه أرسل لك هذا الابتلاء, خاطر ربي سبحانه وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. شوف معلها الآية في الأخر وكان ربك بصيرا. علاش بديت الكلام هذا؟ بديت الكلام هذا لإخواني وأخواتي إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم ربي يفتح عليكم. صحيح نحتفل بمولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحيح نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا عليه الصلاة والسلام, لكن القلب متاعك شنو هو؟ هل فيه أذى؟ فيه نقمة؟ فيها يعني خليني نقول عدم اللامبالاة, خليني نقول أو خليني نقول نقرأ في القرآن لك مش قاعد نطبق فيه من حيث قال ربي سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شو هي رسائل حبيت نختصرها ونقولها لكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا, سواء يسمعون الآن في الطرقات, سواء في سيارات الأجرة, سيارات التاكسي, في السبيطارات, إن شاء الله يشفي ربي أبائنا وأمهاتنا, في البيوت أيضا أمي وأختي وبنتي ومرتي ولدي, وكذلك في خلينا نقول تويش كون يحكي معايا قال لي سيدي تو رانا كنا نبحر وهنا خرجنا خاطر الحصة نحبوا نسمعوا شوية. أيضا أنتم في البحر وقت تشوفوا البحر قولوا سبحان الخلاق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهي رسائل أردت أن أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وأخواتي. نحن الآن ندعي محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأي واحد لما تجي تحكي معاه يقول لك والله نحب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم, وممكن تاخذ العبرة زادة تاخذ العبرة ويبدأ يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم عليه ويقول إيه ما هو سيدنا وما هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وكذا وكل شيء, لكن لما تجي تشوف الأفعال إلا ما يرحم ربي سبحانه وتعالى. ربي شنو يقول؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا من تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وبارك عليه, إن الصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ونصر وتأييد صلى الله عليه وسلم. مع بعضنا ونحن نخاطب سيدنا صلى الله عليه وسلم, مع بعضنا نقول سيدي يا رسول الله هنيئا لك التكريم الذي حباك وميزك به ربك إذ اختارك المنفذ الذي لا بديل عنه إلى رحمة من أقبل يسترحمك وإلى مغفرة من جاء يستغفرك. فخاطبك سبحانه وتعالى قائلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيمة. وأعظم بها يا سيدي شهادة من الله عز وجل على فريد اجتبائه واصطفائه لك أن وقف السبيل إلى رحمته الواسعة الشاملة لعباده جميعا يوم القيامة على شفاعتك بهم واسترحامك لهم. سيدي رسول الله لو كان الخلق الإنساني الرفيع متمثلا في شخص ذي كيان لطأطأ الرأس لسمو أخلاقك وكمال إنسانيتك وصفاء لطفك. رأيتك يا سيدي وأنت في أعلى قمم النصر يوم فتح مكة لا تنتشي إلا بذل العبودية لربك تبارك وتعالى, ورأيتك وقد أمكنك الله من نواصي الجاحدين الذين أوسعوك أذى وضر لا تقبل إليهم إلا بوجه المرحمة والصفاء, ولا تحدثهم إلا بلسان الحب والوداد, ولا تعاملهم إلا بما هو شأنك من المكرمة والعطاء. قيل لك ألا تدعو على طغمة الذي التي طردتك وسفهتك وأمطرتك بحجارة السفهاء والرعى, فبسطت كفيك إلى مولاك قائلا اللهم اهديهم وأت بهم مسلمين. عرض عليك الملك والثرى من قبل أصدق شيوخ قريش فأبيت وقلت ما جئتكم بما جئتكم به لا أبغي ما لكم ولا الملك عليكم ولا السؤدد فيكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابه فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم ما بيني وبينكم. سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير من رتل كلام الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير من جود كلام الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير من تعاهد كلام الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا مولاي يا سيدي يا رسول الله. نحن الآن سيدي فؤادي قل لي الرقم، يعني نطلب عليه 71,136,000، يقول لي راه ثم اتصال حاضر، لكن نحب كل واحد يدخل معانا لحلقة حصة تعهد القرآن واللي قاعدين يتابعوا فينا على صفحة الإذاعة، نحبكم تدخلوا وتحطوا خصلة من خصال سيدنا اللي تعرفها من غير ما ترجع للجوجل لا ترجع شات جي بي تي ولا شيء، نحبك وحدك الثقافة متاعك، أعطيني خصلة من خصال سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي قريتها، نحبك تكتبها لنا غديك، خلينا نقراوها ونذكر بها ونذكر بها وخياننا وأخواتنا. أنا سأبدأ صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، ها ما اكتب يلا بسم الله، وأي واحد قاعد يسمع فيا يصلي ويسلم على سيدنا، لأنه الصلاة والسلام على سيدنا مفتاح لكل شيء. حتى توا الوالدة إن شاء الله ربي يرضيها علي وربي يشفيها ويعافيها إن شاء الله يا رب العالمين، قالت لي عايش وليدي ذكر الإخوة والأخوات بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، راهو بالصلاة والسلام على سيدنا ربي بإذن الله يفتح الأبواب. حتى ثم شكون اللي حاجته بالذرية وتأخرت الذرية، شنو نعمله يا بلال؟ كثر من الصلاة والسلام على سيدنا، خلي عندك ورد به الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سيدي شنو هي الصيغة؟ أي صيغة؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانوي أنه باش ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله يرزقك الذرية، ولا يصلح لك حالك، وإلا ربي يصلح حال اللي متعارك أنت وياه، وإلا إذا كان حتى أنت قاعدة اللي غالب عليك هاربة بك، يعني خلينا نقول النفيسة متاعك باش تشد الزمام متاع النفيسة متاعك بشنو؟ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قاعد نقول؟ جبار الخواطر الصادق الأمين صلى الله على سيدنا محمد خير من رتل القرآن، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يلا نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: فاطمة الزهرة. في
0: أهلا وسهلا ومرحبا بنتي فاطمة الزهرة، نتكلم فينا يا فاطمة؟
1: من ولاية سوسة.
0: أهلا وسهلا بنتي الغالية. يا فاطمة.
1: نعم.
0: تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنتي ولا؟
1: إيه.
0: بالحق برشا ولا شوية؟
1: بس
0: برشا ما شاء الله على بنيتي الغالية إن شاء الله. به أنت شنية أكثر وصف هكا قريته وشدك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الساعة أنت فاطمة قداش تحفظ من حزب في القرآن؟
1: نحفظ 28 حزب.
0: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، بسم الله ما شاء الله. به 28 حزب، شنية منين لونة 28 حزب؟
1: من حجز الناس وصورة طه.
0: بسم الله ما شاء الله، عي ما لا تعرف كيفاش انت تو مش تبدلنا بالصلاة والسلام على سيدنا ومش تقرأنا محمد رسول الله اخر سورة الفتح به.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله تفضلي.
1: محمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد.

التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى

0: فتح الله على بنتي الغالية، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. شوف أنت بديت بنتي بمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ديما عايش بنتي فاطمة، ادعي بهذه الصيغة قل اللهم صلي وسلم وبارك على نبي الرحمة. باهي بنتي؟
1: باهي.
0: الله يفتح على بنتي الغالية. نعم
1: تنجم تعطيني رقم الهاتف نتاعك؟
0: ما شاء الله. هاي بإذن السميع. أنت فين؟ في سوسة؟
1: مساكة.
0: ما شاء الله، بإذن الله نتقابل غديك إن شاء الله غدا إن شاء الله. باهي تو نكلموك إن شاء الله. باهي بنتي، بعد شوية كلم عمو أحمد ويعطيك الرقم إن شاء الله. باهي إن شاء الله ربي يفتح على بنتي الغالي.
1: نجم نعديلك أختي؟
0: أي تفضل. بسم الله ما شاء الله. هاي السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: زويريا سعيد.
0: نعم امان ركحوا التليفون، ركحوا التليفون بالباهي. السيد المخرج يقول لك راح حطوا التليفون بالباهي باش نسمعوكم. نحي لوت بارلير عايش بنيتي الغالي. هاي خلنا نسمعوك. شنو الاسم؟
1: جويرية.
0: جويرية، قداش عمر بنيتي جويرية؟
1: ست
0: سنوات. ما شاء الله على بنتي الغالية. منين مش قرانة يا جويرية؟
1: سورة قاف.
0: سورة قاف. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا المؤيد المنصور ونقرأ. وي بسم الله.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.
0: ما شاء الله يا جويري.
1: وجاءت
0: يا جويري.
1: كل نفس ما شاء سائق وشهيد.
0: يا جويري ما شاء الله. قديش تحفظ من كلام الله انت الكل؟ قديش عندك من حزب؟ ما شاء الله على بنيت الغالية. إن شاء الله يا ربي يكمل 50 حزب إن شاء الله باش تكمل القرآن الكل. قولي أمين.
1: أمين.
0: باهي اسمعني، دعينا دعوة خير خلي الناس الكل يقولوا أمين. أي أي دعوة جي على بالك؟ هاي قولها لنا.
1: جزاك الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ربي جزينا خيرا كثيرا يا رب العالمين. عندنا اتصال آخر سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.

0: على سيدنا.
1: سلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كثير المحامد.
0: نعم بسم الله تفضل. يلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا.
0: انت انتبهي شوي، الحرف العين مرقق مش فالعاء، فالعاء فالعاصفات
1: فالعاصفات عصفا.
0: طب باهي خلي باش ننفع الناس الكل ان شاء السميع العليم. تو الحرف المفخم الصوت نتاعو وين يمشي؟
1: الحنك الاعلى.
0: ايوه بالفلاقي باش ما شاء الله تغزر الجمهوريه كلها يسمعوا فينا تو الان ما شاء الله في البقيع الكل. وتعرفوا اذاعه الزيتونه ما شاء الله رايده، هي الاولى في نسبه الاستماع، ونحب الناس كلها تستنفع. خاطر ساعات كي يقولوا الحنك الاعلى ما يفهمش هو اللي قاعد يسمع فيه. ايش نقول
1: عشان الفوق
0: يا يعطيك الصحه. ايش نقولوا؟ الصوت نتاع الحرف المفخم يبقى داخل الفم والمرقق خارج الفم. اوكي سهله القاعده هك التقنيه هذيك نتاع الحنك الاعلى، وغير ما كنا نقراها غاديك في المدارس وحدنا مع المشيخ واللي كيفاش يقرون. اما تو شو نقولوا؟ يا ميمتي الغاليه، يا بابا يا ولدي يا بنتي، ركز معايا هك مش تعلم حاجه، انه الحرف المفخم كما اختي تو قالت والمرسلات عرفا، اغزروا حرف الراء، ما نقولوش والمرسلات عرفا، اغزروا نقول والمرسلات، ولا الراء البراء، لا الراء التفخيم. ايش معنى التفخيم؟ صوتها داخل الفم. ما نقولوش فالعاصفات، اغزر عاصفات، لا فالعاصفات. ايش معناها؟ العين صوتها يخرج البر. سهل القاعده. هيا ترى جربوا مع اختي تو حميده قاعده تقرا، وانتم اللي قاعدين تسوقوا ولا قاعدين في الدار ترى جربوا قولوا هكا عا هكا. الثانيه هي صحيحه، قولوا هكا ترى فالعاصفات عصفا. ترى قولوا اختي الباهي
1: فالعاصفات عصفا.
0: احسنت.
1: والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذورا.
0: أحسنت فتح الله لك. قديش تحفظ يا حميدة؟
1: مبتدأ.
0: لا ما شاء الله
1: أحزاب ومعاهم سورة ياسين
0: ما شاء الله. قراءتك طيبة واصلي، ونحبك بإذن الله بعد فترة تكلمني تقول لي يا بلال راني قاعد في الحفظ نتاعي إن شاء الله. باهي
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يفتح عليك إن شاء الله، وربي يجزيك خيرا كثيرا، وربي يفتح علينا فتحا مبينا. أنا بس أتكلم كلمة واحدة أقول فيها، مدمن الصلاة على سيدنا النبي، اكتبوها عندكم وخذوها من عند خيكم بلال، وخلوها هاشتاج على صفحاتكم، لأنه إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. خلي الأثر متاعك طيب، أسمع مليح. مدمن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمان الله ولطفه وفي مدد سيدنا النبي وعطفه صلى الله عليه وسلم. نعاود. مدمن الصلاة والسلام على سيدنا النبي في أمان الله وعطفه وفي مدد سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم وعطفه. نعودها للمرة الثالثة وخليها عندكم، ونحبكم توا اللي قاعد يسمع فيه الآن مهما وصل العمر متاعك، نحبك تحتفل أكثر من تحتفل بحاجة أنت خذيتها، أكل فانية، الحاجة الفانية اللي تفنى تقعد مدة وبعد تمشي تتعود عليها، لا أمن أكثر حتى من عيد ميلادك. إيه نعم، نحبك في الشهر هذايا المبارك ترى أقصى عدد تنجم تخلط له في الصلاة والسلام على سيدنا، صلي وسلم على سيدنا، لأنه هذايا الشهر شهر المحبين، شهر المتلذذين، شهر المكثرين بالصلاة والسلام على سيدنا. هاي خلينا نعمل تحدي ونشوف التعليقات. ترى كل واحد أي يعمل تحدي، يقول مثلا أنا بإذن الله في الشهر هذا مش نخلط مثلا نقوله 10,000 مرة، ثم أنا مش نخلط مثلا 20,000 مرة، ونحبك تكون يعني خليني نقول عند عهدك. نعاود باش انت تخرج في الاخير مدمن للصلاه والسلام على سيدنا. اوزر قلت لكم انا نحبكم تكتبوها لنا في التعليقات يسر حالكم. مدمن الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امان الله ولطفه وفي مدد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه. ان شاء الله ربي يرزقنا هالادمان الطيب المبارك بالصلاه والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش تعرف علاش نقول هكا؟ اللي يحب ربي يصلح له حاله في ديرته يكثر من الصلاه والسلام على سيدنا، اللي يحب ربي يهدي له الذريه يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا، اللي مبتلى بمرض الغيبة يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا بنية أنه ربي يصرف عنه هك الغيبة والنميمة. وإذا كان طرق باب المشعوذين والسحرة والكذابين والدجالين ويحب يتوب، ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تحب تترقى في الخدمة متاعك كثر من الصلاة والسلام على سيدنا، تحب ربي يشفي لك بوك وأمك وولدك وبنتك وأختك واللي الناس اللي عزيز عليك كثر من الصلاة والسلام السلام على سيدي رسول الله.

0: صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أكثرنا من الصلاة والسلام على سيدنا تكفى همومنا ويغفر لنا ربنا ذنوبنا إن شاء الله يا رب العالمين. نأخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: مريم من تونس.
0: أهلا وسهلا بنتي مريم، قداش عمر بنيتي؟
1: 12 سنة.
0: ما شاء الله، كم تحفظين من كلام الله يا مريم؟
1: زوز أحزاب وسورة الرحمن والملك.
0: ما شاء الله على بنتي الغالية، نحبك في 15 سنة تكون خاتمة للقرآن الكريم، نحبك توعدني.
1: نعم
0: باهي. والشهر هذا قداش مش تصلي من مرة إن شاء الله؟ نحبك تولي تحسبهم من هنا 30 يوم أخرين، 29 يوم أخرين، قداش ترى؟ قل لي أنت وحدك باللي أنت تقدر
1: تعرف بالضبط
0: تقريبا، أعطي عدد هكاك. فيها البركة ما شاء الله، 100 مرة. شوف يا بنتي الغالية مريومة، شوف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إنكم تعرضون علي بأسمائكم وسيماكم فأحسنوا الصلاة علي. يعني سبحان الله، أنه يعني كلما نطق لسانك بالصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع اسمك ورسمك إلى جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيذكرك ربي سبحانه وتعالى عن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يكرم بنيتي. بنتي قالت لي بإذن الله 100 مرة، يلا بإذن السميع العليم إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالي. شنو هي السورة باش نقراها يا بنتي الباهي؟
1: ما تيسر من سورة الرحمن.
0: بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.
0: ما نقولش الشمس ولا قمر، لا الشمس والقمر، ما فيش قلق لا في الله. معاش بنيتي ترى عودها.
1: الشمس والقمر بحسبان.

0: لا،
1: ذات
0: والنخل زيد.
1: والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف.
0: علاش ذو العصف؟ كما قلت نحكي لأختك قبيلة، ما خش ذو العصف ع، لا، والحب ذو الع، ذو العصف والريحان. عاود.
1: والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: فتح الله عليك يا ابنتي، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمرة سلموالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: معك عمر نسي من الدوارة معتمدة العريف جفة.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا سيدي عمر. أيوه يا سيدي عمر،
2: ثم دعاء السفر الشيخ بلال.
0: اي
2: بسم الله بسم الله بسم الله.
0: اي
2: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
0: وإنا مش وإنا إلى ربنا، وإنا
2: إلى ربنا لمنقلبون.
0: اي
2: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر، لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: هذه متاع الحصة الفارطة عاد، ما شاء الله.
2: إيه
0: ما شاء الله. أسمعني، أنت حاطة التليفون وتبرلير ولا؟
2: إيه
0: لا، نحي التبرلير باش نجمو نسمعوك عاش ولدي. هذا شي يقول لي سيدي المخرج الله يفتح عليك. توا نسمعو فيك بالباه. أسمعني يا سيدي عمر. تبدأنا بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقرأ، وكما قلت لكم هذا الشهر شهر الصلاة والسلام على سيدنا، نحبك تكون من المدمنين بالصلاة والسلام على سيدنا إن شاء الله.
2: أمين رب العالمين، أمين رب العالمين.
0: هاي شنو يصير باش تقرأ هنا؟
2: نقرأ ما تيسر من سورة النور. النور.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النور. هاي تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض.
0: كي نقول هكا، الله نور نو نو، الله نور السماوات والأرض.
2: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري.
0: لا لا لا لا، اسمعني يا عمر يا عمر، تو كوكب دري الياء مشددة صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: إيه كيفاش نقف عليها؟ لا، ينبغي بيان التشديد فيها، فكيفاش نقراوها؟ ترى كأنها كوكب دري، ريتها كوكب دري، ريتها كيفاش اللي نقف عليها ولا؟ لأنها مشددة مش دري، تولي دري يا ممدودة غديك، واليا غديك متأصلة، ينبغي بيان تشديدها عش سيدي الباهي. ترى عاود.
2: المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد.
0: لا أنا نحبك تقف عليها باش نصلحوها.
2: كوكب دري.
0: أيوة تفضل.
2: يوقد من شجرة.
0: لا ما نقولش هكا، لا ما نقولش
2: مباركة زيتونة.
0: نهيش مي شجرة مي ولا تمد غاديك، وين الغنة صوتها من الأنف مخرجها من الخيشوم، مش مي شجرة، من شجرة. عاود.
2: يوقد من شجرة مباركة زيتونة.

0: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: قال نصلحوها مش والله و والله مش
0: والله بكل لا لا لا. شيء عليم.
1: اسمعني عاد سيدي عمر اسمعني سيدي عمر والله حتى الهام رقم مش والله عاود
0: والله بكل شيء عليم.
1: فتح الله لك سيدي الغالي يا سيدي عمر نجم نطلب منك طلب سيدي الله يفتح عليك ما هو سيدي قد بلغنا عصر الجمعة وقت مجاب ورب وهاب ما هي الناس اللي ما شاء الله عليها مع ربي سبحانه وتعالى يغتنموا كل فرصة يبدو في مجلس خير مجلس بركة بلغنا أنه بعد صلاة العصر الوقت فيها مجاب والرب سبحانه وتعالى وهاب فأنا نطلب منك أنك بعد صلاة العصر إن شاء الله في الجلسة بينك وبين ربي سبحانه وتعالى وتصلي على سيدنا الدعوة مستجابة تدعي لي دعوة خير إن شاء الله بما يجريه ربنا على لسانك باهي؟
0: الشيخ بلال
1: أباب أباب
0: راني عملول شركت في مسابقة القرآن الكريم ما كشفني في السوق ولا
1: والله يا أخي والله أتشرف بكم لكن والله ما شاء الله طلبة كثر
0: إيه شركت بالقرآن الكريم كل
1: ما شاء الله
0: في جامع أبي يعقوب
1: ما شاء الله إن شاء الله ربي يفتح عليك
0: أول مرة شارك بالقرآن الكل إن شاء الله
1: ما شاء الله ما دامك مع القرآن ما تخافش المهم كما وصيتك اليوم
0: شيخ بلال حب قدم تحية زادة
1: أي
0: أي وتحية للشيخ منذر الزهدي
1: باي سيدي منذر
0: وتحية زادة للسي حسين ودارنا كل شيخ بلال
1: ربي يحفظكم سلم لي عليهم فردا فردا وسلم لي على سيدي منذر وكما وصيتك دعوة خير إن شاء الله وربي يفتح عليك فتحا مبينا
0: قد بل أختي بتقرأ شيخ بلال
1: نعم
0: أختي
1: تقرأ لك عادي هنا سيدي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله محلها العائلة كده بدل كل هكا ما شاء الله أيوة السلام عليكم
0: لحظة الشيخ بلال جيك
1: السلام عليكم
0: أي لحظة جيك شيخ بلال
1: لا ما هو خطر ناس ما شاء الله يستنوا فينا تو سيد المخرج يقول لي راهم ما شاء الله طلبات كثيرة توكي تحضر إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله شكون معايا
2: يمينة من أخت عمر
1: يمينة أخت عمر من قفصة هكا
2: أي
1: مرحبا بنتي الغالية تحفظ كذا قديش من كلام الله يا يمينة
2: متى يسر
1: متى يسر إن شاء الله ربي يكرمك ويقول له برشا إن شاء الله باهي
2: يا عيسي
1: أمين شنية السورة اللي باش تقرأها إن شاء الله
2: قبل أن أقرأ سورة الإنسان نحب دعاء أخواتنا في غزة ودعاء للمجاهدين يعني بالحق خطر مقصرين ناحيتهم فرش
1: إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمهم بالنصر بجاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمنا جميعا بالصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين أيوة نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بنتي أيا
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يمينة أنت ما شاء الله اسمك مشتق من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أبدأ صلي وسلم على سيدنا ونقرأ وهي
2: الله صلي وسلم على سيدنا محمد
1: بسم الله هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه
1: زيد شوية الغنى إنا زيد
2: إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا.
1: لا ما نتنفسوش هكاكا، ناخذ نفس بالباهي ونقراه. هاي عودها. إنا أعتدنا،
2: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا.
1: إن الأبرار،
2: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافورا عيني.
1: لا لا لا لا، عندك وقف. عينا نبدأ بها، مش كافورا عيني.
2: عيني يشرب بها عباد الله.
1: عيني يشرب بها عباده. عاود.
2: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. صلوا وسلموا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة لنا في جميع النعم. أركز معايا على الكلمة اللي قلتها لك وركز معايا مليح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة لنا في جميع النعم كما ذكر سادتنا. سيدي فؤادي قل لي نخرج فاصل فيه الصلاة والسلام على سيدنا باش نعطر فيه المستشفيات متاعنا وبيوتنا والإدارات متاعنا والطرقات متاعنا والسيارات متاعنا. زيد شوية في الفلسة وخليك مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

معي وسيدي الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. بطلب من السادة الجماهير رجعنا إيه العمل يا أحمد. يلا سيدي الشيخ بسم الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها عافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين. أيها الأفاضل أيها الفضليات خويا الغالي ولدي وبنتي أسمعني تو قبل ما ناخذ الاتصال الحاضر يحضروا فيه الأولاد إن شاء الله ربي يبارك لهم مش نقول لك كلمة مهمة جدا أسمعني مليح اسمعني ركز معي مليح. الكلام موجه لي أنا أولا ثم لك أنت وكل واحد يشوف يعني في 20 ثانية أو في الكلام اللي باش نتكلمه أنا توا شنو اللي يزمي يصلح شو دع عنك النزاعات والقيل والقال فك عليك من النزاعات فك عليك من القيل والقال اعتصم بالله وحده اشغل نفسك بإصلاح عيوبك عن عيوب الناس وكن فطنا واشغل نفسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اشتغالك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح حالك ويهذب نفسك ويطيب قلبك ويغفر ذنبك ويقضي حاجتك. نزيد نعود لك ركز معايا أي واحد قاعد يسمع فيه الآن اسمعني بالروح متاعك والعقل متاعك الله يسر حالك فك عليك من النزاعات والقيل والقال اعتصم بالله وحده سبحانه اشغل نفسك بإصلاح عيوبك عن عيوب الناس كن فطنا لكن مع الفطانة اشغل نفسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اشتغالك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح حالك ويهذب نفسك ويطيب قلبك ويغفر ذنبك ويقضي حاجتك كن فطنا يا رسول الله إنا كلنا نبتغي العرفان منكم والنظرة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو ناخذ الاتصال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبتين. شكون معايا يا سيدي؟
1: محمد المنوب.
0: أهلا بسيدي محمد كيف حالك يا سيدي؟
1: يرحم والديك ربي يبارك
0: فيك. هيا كيفاش إن شاء الله؟ شنية توا اللي تجي في قلبك ما بين عينيك وفي خاطرك توا صفة من صفات سيدنا عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم نور على وجهه.
0: نور صلى الله عليه وسلم.
1: مدح في
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. وانت قديش ان شاء الله باذن الله عامل برنامجك في الشهر هذا ان شاء الله من مره بالصلاه والسلام على سيدنا؟
1: كل ثلاثه نصلي عليك الصلاه الابراهيميه ونكمل نصلي بعد نكمل الصلاه الثانيه
0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاك سيدي محمد مش قلنا يلزم الواحد يكون لي مدمن بالصلاه والسلام على سيدنا؟ هاي هناك نحبك تكبس روحك باذن الله وما شاء الله توصل حتى ال 5000 و 10000 مره ان شاء الله باذن الله. باهي
1: ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله.
0: ربي يفتح على سيدي الغالي. شنو هي السوره باش تقراها لنا يا بابا؟
1: نتيسر من سوره المائده.
0: نعم نبدا بالصلاه والسلام عليه. تفضل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم.
0: لا مقوش واتلو عليهم.
1: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما.
0: يا سيدي محمد
1: بابا
0: ركز سيدي مليح. هاي ما واتلوا عليهم نبأ ابني زوز هما اذ قربا مش قرب قربانا عاودها ترى.
1: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر.
0: لا مع بعضها سيدي الغالي شو هام مش نقراها لك انا وتبعني. هاي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تقين. فضل.
1: واتلو عليهم نبأ ابني آدم
0: تفضل تفضل يا شيخ.
1: واتلوا عليهم نبأ بني
0: بالحق. تفضل.
1: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا قرب قربانا فتقبل من أحدنا ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
0: أي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. لا يا شيخ سيدي فؤاد الصوت قاعد يتعاود. نشوف اتصال آخر بعده وركز يا سيدي محمد واخده في بقعة به. الله يستر حالك. نمر باتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبتين. شكون معايا؟
2: شيماء
0: الدوار. هيش شيماء. أهلا وسهلا يا شيماء. منين مشقرنا يا شيماء؟
2: نقرأ سورة الغاشية.
0: تقرأ سورة الغاشية. شنية أهم صفة تحفظها الآن وتستحضرها الآن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: تحب الأخلاق العالية.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. اللهم لا أسمعني أبدأ بالصيغة هذه. قل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا. تفضل.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا.
0: تفضل يلا أقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: عندنا حرف الطاء مفخم كما قلت لزميلتك المرة الفايتة قبيلة عفوا أن الصوت متاع الحرف المفخم يبقى داخل الفم. أعوذ بالله من الشيطان طا طا طا عاود.

0: الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.
1: زيد شوية الغنى. عاملة
0: عاملة ناصبة تصلى نارا.
1: مهيش طاء.
0: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة.
1: نزيد شوية الغنى. وجوه يومئذ ناعمة.
0: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: لا مش وزاء وزاء.
0: وزرابي مبثوثة.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. نمشي اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
2: ألا بن حسن.
1: ألا من يتكلم فينا يا ألا؟
2: من ولاية نابل.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية نابل. قداش عمر بنيتي؟
2: 10 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله على اللولة. وأنت قداش تحفظ من حزب يا ألا؟
2: 7.
1: ما شاء الله ربي يكرم بنيتي إن شاء الله وتختم القرآن الكل. قولي أمين.
2: أمين.
1: وش هي السورة باش تقراها لنا توا يا ألا؟
2: سورة النجم.
1: سورة النجم. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بنيتي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا مش بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. تعاود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا يا ألا مش الرحمة الرحمة. عاود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنذر

0: علم به شديد القوى بالوحي فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان كل قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى
1: فتح الله عليك بنتي إن شاء الله ربي يكرمك وربي يفتح لنا فتحا مبينا. كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين. هكذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. أناس فهموا عن ربنا وفهموا عن سيدنا رسول الله. أعلن الفرح والسرور، اقترب مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في بداية شهر المبارك، شهر الأصل أنه بإذن الله تبدأ من تو إن شاء الله بلادنا تونسنا الطيبة المباركة وبلدياتنا ومعتمدياتنا وطرقاتنا الكل فيها العادات متاعنا التقاليدك، والضوء يبدأ يشعل ما شاء الله في الطرقات في الليل فرحا باستبشار النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في الحومة متاعنا من اليوم نبدأ نتهاد ونبدأ نقرأ سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام، نلموا العائلات متاعنا ونقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعلن البشارة ونعلن السرور حول هذه الأيام البركات. لكن رد بنا من دون مخالفات، يعني ما ترضيش سيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما نفرح به ما نفرحوش بالشطيح ورديح وكل نشوف في هذا كل ما أنزل الله به من سلطان، فقط بل ينبغي أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ما يستحقش الفرح به بهذه الطرق، لا، لما نقول نفرح بالمولد نقرأ السيرة متاعه صلى الله عليه وسلم، نزيد نحاسب أنفسنا ما هو قدم لنا ونحن ماذا قدمنا له، نتهاد نتحاب في بعضنا، نحاسب أنفسنا هل سيدنا عليه الصلاة والسلام راضي علي ولا مش راضي علي، هل أن لما ربي يقبض روحي زعم أنا نكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وإلا لا. هذه الأسئلة التي ينبغي لكل واحد محب محب محب الحب الحقيقي لسيدنا أن يضعها صلب عينيه، لأنه محبة سيدنا ليست دعاء، محبة سيدنا ما هوش كما اللي قاعدين نشوفه فيه وقيد على الاحتفال بالمولد، لا، ما عمره هذا، ما عمره ما يصير. بالعكس كل مسلم محب مؤمن محب لسيد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يزداد قراءة لسيرته صلى الله عليه وسلم، يلزم يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، يلزم يحاسب نفسه، وعيد وأقول ويحاسب نفسه، هل أنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هاني سألت لك السؤال هذا ونسأل نفسي أنا قبل كل شيء، هل نحن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنه سيدنا راضي علينا عليه الصلاة والسلام؟ هل اللي قالنا عليه ونبهنا منه عليه الصلاة والسلام طبقناه عملناه، وإلا تيه برا عدي وكذا وكما هكا، والله ما حلاه سيدنا ومع كما يقولوا الجماعة، يعني والله سيدنا إيه هذا كل الكلام ما يسالش، لكن أعطينا خلينا نقولوا الكلام هذا ونذكر به أنفسنا، كيفاش أنا نحب سيدنا عليه الصلاة والسلام ونمشي يعني أدخل على باب عراف، كيفاش أنا نحب سيدنا عليه الصلاة والسلام وأدخل على أبواب السحرة، كيفاش أنا نحب سيدنا ونمشي نظلم الناس، كيفاش أنا نحب سيدنا ونمشي نبدأ عاقب والدي، كيفاش أنا نحب سيدنا ونخرب في بلادي، كيفاش أنا نحب سيدنا ونمشي بالغيبة والنميمة. سبحان الله الإنسان يعني يخطئ لكن لابد أنه يعود، وكما قلت ربي سبحانه وتعالى قال لنا في سورة النساء على الموعظة ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآت هديناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نحن في حما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في حصن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في أمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في ضمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في حرز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في مدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في حسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في كنف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في ظل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في خدمي وفي كرمي وفي خاصتي وفي شفاعتي وفي عباءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة والسلام على سيدنا سيدنا رسول الله. ربي يكرمنا، ربي يفتح علينا. بعد شوية تتلقاه مع صديقنا الطيب المبارك سيدي هيكل المزوغي في دليل صلاة الجمعة. بعد شوية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم. التحية موصولة لكل المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، وعلى رأسهم مخرجها سيدي فؤاد اليعقوبي وسيدي أحمد الطبيب. إن شاء الله ربي يحفظكم. مع بعض نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS السابقون السابقون السابقون. من أعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. معكم مريم فجاري في تعويض للزميلة مليكة جسام في برنامج السابقون السابقون. معنا زهير المسعودي، تحية ليه في الإخراج ولمسة الفنية جميلة، كريم عتيق في استقبال مكالماتكم، التنسيق العام للحصة تحية طيبة لها. كما قلت اليوم الجمعة 24 أوت 2026، وكذلك مفتتح شهر ربيع الأنور ربيع الأول 1448. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، وإن شاء الله هالشهر المبارك هذا يكون طال علينا كل خيرات يا رب العالمين، علينا وعلى بلادنا كله أمن وأمان يا رب العالمين. فالسابقون السابقون كما متعودين مع السواس، مع البذل، هالعطاء، هالحنان، هالإحاطة، هالرعاية، مع كل الخطوات اللي قاعدين يقوموا بها الخيان اللي في سواس. ربي بارك في جهودهم، ربي بارك إن شاء الله في طاقاتهم، في هالعمل الطيب، العمل الخير هذا أكيد بطبيعة الحال. باش نحاولوا نتبعوا إن شاء الله قاعدين يقوموا به، سواء في الأيامات هذومة ولا حتى برامج مستقبلية بطبيعة الحال، ديما في دعم وفي تحفيز إن شاء الله كل الأخوة اللي قايمين في السواس. منعرفش حاضرة معنا سيدة سناء، معنا سيدة سناء غرسلي أخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بسوسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيدة سناء.
1: مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا. اليوم حديثنا الحقيقة، احنا احتفلنا أمس بالعيد المرأة التونسية، إن شاء الله كل عام وأحنا بخير، إن شاء الله كل عام وأحنا يا رب قاعدين نقدموا في هالأرض الطيبة هذه كل في المكان متاعه. واليوم أنت باش تحدثنا عن اليوم التوعوي، عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، تفضل.
1: قمنا في يوم توعوي تحت إشراف شعار نمكن قدراتنا نبني مستقبلنا في برنامج دعم الأسرة بالعلاء.
0: تحية لأهلنا في العلاء.
1: أكيد. هذا لفئة المستفيدين من برنامج دعم الأسرة بالعلاء، حاولنا نثمنوا الحاجات اللي هما عندهم لتأثيرهم، ومن خلال البحث عن الأفكار متاع مشاريع جديدة، ولا تحويل المهارات اللي عندهم هما إلى عجيز ملموسة، باش نهمهم هما نشوفوا الفضول اللي عندهم، باش نجموا ناخذوا أفكار متاع مشاريع لتطبيقهم بعض لبعض مشاريع مدرة للدخل لإعالة أطفالهم والنهوض بالأسر متاعهم ولتحقيق الاستقلالية المادية داخل العائلة متاعهم. ونبذ عقلية التواكل في إطار أنه احنا نحاولوا أنه نثمنوا المجهودات نتاعهم، نمكنوهم من آليات وتعزيز القدرات نتاعهم باش هما من بعد يشرفوا على مشاريعهم ويضمنوا النزاع نتاعهم ونجاحها في هذه المشاريع المدرة للدخل.
0: اليوم التوعوي حضروا فيه برشا سيدات؟
1: اي الحمد لله.
0: تقريبا عندك شي العدد؟
1: هو فوق 20.
0: ممتاز.
1: كانوا متواجدين معنا من الصبحية تحت إشراف الخبيرة مدام هيفا بن فرج. كانت عملت في ورشة تفاعلية مع النسوة هذوما المستفيدات من برنامج دعم الأسرة. حاولت لماكسيموم أنه تعمل تعزيز وأنه تثمين المهارات نتاعهم، وكل واحد يعطي فكره.
0: هذا ابرز ما جاء في الورشه هكا ولا
1: بلوره الافكار هذه وتطبيقها، محاوله التطبيق على ارض الواقع اللي بعد يتم اخذها بعين الاعتبار، باش من بعد نجموا نشوفوا من العائلات هذوما تحديد كما تحديد البروفيل اللي باش يكون ان هي اللي عندها مشروع قابل للتنفيذ، باش نجموا نعملوها مشروع مدر للدخل واللي ناقصها في تكوين في تكوين ولا اختصاص
0: في
1: التكوين. الفكره موجوده لكن ناقصه البلوره وناقصه تكبير في الاختصاص هذاك، نشوف شنو النقائص اللي دعم المشروع هذا، فمش تكون عندها دعم، فكرة موجودة وكل شيء موجود لكن دعم المادي باش من بعدك احنا ناخذوه بعين الاعتبار ونقدر المرأة هذه من مورد مدار للدخل باش هي تنجم تعير أطفالها.
0: نعم. قداش الافكار مدام ساني، قداش الافكار البارح اللي شفتوهم معناتها اكيد نتصور في قلبك تقول ما صابش فما برشا دعم مادي باش هالافكار الكل ندعموها.
1: والله كثير نوع لأنه بالحقيقة كل واحدة عندها حلمة متاع مشروعها.
0: صحيح.
1: قطع النظر شنو هما النقائص لأنه نجم نتزوجوهم مع بعضنا لأنهم عندنا لمسنا فيهم أنهم عندهم الرغبة أنهم يحبوا يحققوا المشاريع هذه ويحبوا يطوروا مرواحهم ويغيروا باش ينهضوا بالأسرة متاعهم. احنا موجودين إن شاء الله معهم باش الأفكار اللي رينيهم البارح إن شاء الله ندعموها ب بمشاريع مدرة للداخل لأنه وجدت في سابقة في كانوا قبل كيف عملوا في دورات تكوينية سابقة لكن احنا نحبوا نعملوا من دورات تكوينية خاصة بالمشاريع اللي هما قالوا عليها
0: في الحاجة في يعني تتعمقوا معاهم في المشاريع والأفكار اللي هما حاجتهم بها باش يخدموها في الواقع.
1: ولا تتمشى مع الفئة مع البيئة اللي هما موجودين فيها وتتمشى زادة مع القدرات التعليمية نتاعهم. احنا نجيس نحفزوهم باش ينجموا لا يطوروا من القدرات هذه وينجموا يتطوروا في الاختصاص هذاك باش ينجموا يتمكنوا من الآليات اللي تعاونهم باش ينجموا ينجحوا المشاريع نتاعهم. مش هنا عملنا مشروع اللي نحبوا المشروع هذاك يتعمل وينجح لديمومته ولمستقبل صغيراتهم باش ينجموا يوفروا لهم كل مستلزماتهم ويعيشوا في ظروف باهية
0: لأحدهم
1: إن شاء الله.
0: هذا بدعم اكيد هذا بدعم من يعني سواء من الاسواس ولا بدعم من الناس اللي تنجم تدعم زاد هالمشاريع وهالافكار هذه واللي تامن بهال النسوه هذوما وبالقدرات وبالافكار اللي عندهم اللي باش تحول المشاريع واقعيه. معناتها كما قلت انت ينهضوا بالواقع نتاعهم بعائلاتهم بالاسر نتاعهم.
1: اي لانه بالحق البارح اللي لمسنا فيهم برشا رغبه يعني حاسين كانوا احنا عارفينهم الامل كل واحده كانت حتى كان هي كانت متردده مثل عائق مالي انه بالحق كلهم بريس اللي تقولك انا عندي فكره ولكن انا نحب مذهبيه نعمل لكن راني انا ما عنديش الامكانيات البعض زاد راني باش نمشي نتسوى لازمني نهبط للقروين ولا نهبط للبلاصه هذيك حتى زاد تقريب الخدمات للمواطن انه نجيب المكون للبلاصه هذيك للعلاء باش يكونها زيدا يحفزهم انهم هما بالحق يتطوعوا انهم يجوا انهم يتجهوا انهم باش يجوا يتطوعوا باش ينجموا يعملوا المشاريع هذه نتاعهم ان شاء الله نقفوا احنا معاهم واللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يدعموهم زيدا يدعموا المشاريع هذه لانه هذيك هي مستقبل اطفالهم هما يشوفوا فيها.
0: صحيح.
1: احنا زيدا ان شاء الله نكونوا
0: مستقبل في الجهة بطبيعة الحال ست.
1: مستقبل في الجهة حتى هو ما زيدا بشانه بواقع الاجتماعي لأسرهم يعني شوفوا فيها حلمة وكينها صعيبة لكن نحاولوا لما بعضنا أنه الصعيب الردو سهل بس نجم
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. سيدة سنة اللي حبي يتواصلوا معاكم نعرفش حبي يدعم الأسر هذوما يحبي يسمع أكثر على المشاريع هذه كيفاش يتواصلوا معاكم ما نعرفش نعطينا كانت رقم الجمع رقم السويس غديكة ولا المقر ونجم يجيكم زاد على عين المكان.
1: أي يتصل بنمر 58 671 56 ولا عنا نمر ريب الموجودة متاعنا.
0: واضح إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا ربي دايما موافقين إن شاء الله نسمع لكم كان الأخبار الطيبة وإن شاء الله دايما الدعم يكون حاضر وموجود يا رب العالمين. نشكرك برشا سيدة سناء غرسلي الأخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بسوسة. كنا نحكيه على يوم توعوي عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تحت شعار نمكن قدراتنا نبني مستقبلنا. نظموا برنامج دعم الأسرة بالعلاء لفائدة عدد من مستفيدات البرنامج في الجهة. مازلنا مواصلين معاكم احنا سادة المستمعين فاصل وراجعين كمين معاكم من البرنامج هذا باش نمشيو للمخيم الأمل في دورته الثانية في اللي يرجع في ثوب شديد بعد شوية إن شاء الله. أبقوا معنا راجعين إن شاء الله.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم في السابقون السابقون كما قلت معكم مريم فجاري في تعويض للزميلة ملكة جسام إن شاء الله عطلة طيبة. مازلنا مواصلين معكم كما قلت وحديثنا عن مخيم الأمل في دورته الثانية يعود في ثوب جديد. معنا طالبة السفيرة والمشرف على مخيم العائلات أمل كناني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع نعود الاتصال بأمل اللي باش تحدثنا على مخيم الأمل كما قلت في الدورة الثانية اللي يرجع في ثوب جديد وهذه اللي تحدثنا عليها أمل للأطفال مع العائلات متاحهم يعديوا في أروع الأوقات في المخيم هذي مخيم العائلات في جرجيس. تحية لأهلنا في جرجيس في الجنوب التونسي الكل وفي تونس الكل الجميلة رب يحفظها يا رب العالمين. فكما قلت إن شاء الله الحديث عن المخيم هذي ونعرفوا قيمة الترفيه وقيمة أنه صغيرات هذوما يمشيوا ويبدلوا المكان ويبدلوا الأجواء خاصة أنه نعرفوا أنه الأطفال والعائلات متاحهم والعطلة الصيفية والناس الكل يعني تشتاق أنه يمشي بشي يتفرهد بشي يلعب بشي بحر بشي يكتشف حاجة جديدة وخاصة إذا كان بشي يكتشف مكان جديد فهذه حاجة مهمة جدا لنفسية الطفل خاصة كي يكون زادة رفقة العائلة متاعه. كما قلنا هذه الدورة الثانية فإن شاء الله تكون دورة ناجحة بطبيعة الحال وإن شاء الله كذلك تفرق يعني هالمخيمات هذه في نفسية الطفل في المردودية متاعه وبعد كي يرجع بطبيعة الحال للدراسة. كنا تحدثنا زادة في الفقرة الأولى مع السيدة سناء غرسلي الأخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال في سوسة. قالت كلمة جميلة قالت وخاصة هم حكيوا على يوم توعوي يعني التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في العلي بالقيروان. أنا سألتها قلت لها نصور في قلبك تتمنى كل امرأة تعمل المشروع نتاعها ويكون فيما دعم مادي. قلت لي صحيح لأنه كل مشروع سيدة تحكي عليه بالحماس وبالمحبة وبالرغبة باش توصل تعمل هالمشروع ذاك فأكيد جدا أنه في قلوبهم إن شاء الله توصل هالمشاريع ذي كلها يا رب العالمين. في قلوبنا الكل إن شاء الله هالمشاريع ذي كلها توصل بالنسبة للسيدات وتوصل أنهم يتمكنوا اقتصاديا ليهم هما للعائلات للأسر متاعهم وللجهة بصفة أشمل. بعد شوية نخرجوا فاصل ونراجعين نكملين معاكم نشوفوا أختنا أمل الكناني وراجعين إن شاء الله مكملين مشوارنا في السابقون السابقون. ابقوا معنا راجعين إن شاء الله.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلين معكم في السابقون السابقون، ومعنا مباشرة الأستاذ الشيخ خالد التلمودي الإمام الخطيب بجامع الصبر بسوسة،

0: ورئيس لجنة الدعم بقرية أكود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك، كيف الحال؟
0: شكرا. طيب، ربي يبارك لك إن شاء الله. ومعك كالعادة باش نحكيه في فقرة هذية عن SOS وعن دورها في رعاية الطفل، خاصة أنه أمانة وبناء الإنسان رسالة نبيلة تترسخ في مجتمعاتنا الإنسانية وفي العقيدة متاعنا. فهالدور هذا دور كبير جدا، وهالأمانة عظيمة جدا كذلك.
1: نعم، أقول بالله التوفيق، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني نبدأ بحديث عن خصوصية هذا الكائن الإنسان لكم مع سائر الكائنات الأخرى، أنه أطول طفولة هي عند الإنسان.
0: نعم.
1: يعني نجم الإنسان يتحرر بذاته إلا أن يكون سن البلوغ تقريبا أو ما زاد على ذلك. وهذه الخصوصية تقتضي عناية ورعاية كاملة شاملة
0: صحيح
1: من قبل الأولياء درجة أولى، باعتبارهم عندهم مسؤوليتهم الفردية درجة أولى. ولكن احنا في عقيدتنا والحمد لله رب العالمين أن الطفل هو مسؤولية جماعية، مسؤولية مجتمعية. وإلا شنو نقولوا على الأطفال الأيتام؟ شنو نقولوا على الأطفال اللي ما عندهمش كفالة؟ شنو نقولوا على الأطفال اللي إمكانياتهم ما تسمح لهمش، اللي يوديهم عاجي باش يوفروا الحاجات الأساسية؟ الحمد لله أن جمعيتنا معناها قامت بهذا الدور، إن شاء الله نقولوا على أكمل وجه، خاطر ديما النقاط موجودة وهذا يتطلب تضافر المجهودات من قبل الجميع. معناها
0: إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع يا رب.
1: هذه هي معناها الإنسان كي يستشعر أنه هو مسؤول تجاه الآخر. المسؤولية تتجاوز الذات، لأنه إحنا كما قال فينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المفهوم قدش عام قدش شامل، ولم يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من كل من هو مسؤول وأصبح مكلف وأصبح كما هو لقى الرعاية والعناية يزم دوره يفكر في الآخر. وده علاش إحنا الحمد لله شعورنا أنه نفكروا في غيرنا والحال، وكما وهذه خاصية الإنسان المسلم أنه كما يرى روحه يفكر في ذاته يفكر في مصلحته يفكر في ولاده، إذا يفكر في ولاد الآخرين. والحمد لله رب العالمين هذا قاعد نشوفه في الأثر متاعه، النجاحات اللي حققت وتخرج ولدات ما شاء الله، معناها نجاحات خاصة بكالوريا أثناء تحديدا على قرية أكودة لنا رئيس لجنة الدعم متاعها، معناها شفنا
0: نسب اللي في النجاح.
1: نعم،
0: نسب النجاح قلت لك معناتها من أكودة كانت مميزة معناتها هذه السنة.
1: نعم، ثلاثة ولدات نجحوا ما شاء الله في البكالوريا، والمسؤولية مازالت باش نكملوا معاهم المشوار حتى كل يوم مستقلين بذواتهم. وهذا نحبوا نشوفوا في سائر الأبناء، خاطر احنا كيما نغزروا الجانب المضيء من ناحية الوليدات هذوما اللي هما تحت كفالتنا، نغزروا الوليدات اللي هما راهم عندنا ما يزيد على 30,000 طفل مشرد، معناها للأسف الشديد نقولها الرقم المفزع هذايا. وهذا رانا نجموا احنا قادرين والحمد لله وسقف طموحاتنا وأماننا كبيرة في جمعيتنا باش نشملوا كل الأطفال. صحيح، وخاطر مش مسألة مش دور الدولة فقط، معناها راهو المجتمع المدني صحيح. كذلك هو مسؤول.
0: صحيح.
1: كيما بالضبط إنسان يفكر في صغير وجاره معناها اللي بجنبه بالضبط ويراه ويسمعه. احنا الحمد لله وسائل إعلامنا الآن أصبحت تكشف عن مثل هذه الخفايا اللي هي مؤلمة في حقيقة الأمر، ونحدوا الألم هذا ونقضيه عليه بالكلية بمجرد أنه كل حد يمد يد العون بما
0: باللي
1: نجم. وإحنا رانا تقولوا يد العون مش فقط رانا نحكيه فلوس، رانا كيف معناها شخص كان تحضر معانا في مخيمة الأمل هذوم ونشوفوا صغيرات هذوم، وأنا أدعو كل من يريد أن يحضر هذه الفعاليات وشوف الولادة هم أشد الحاجة في أشد الحاجة إلى الحنو إلى العطف.
0: صحيح.
1: والله ما هو شعور هذاك. أنا نعمل لقاءات مع الولادة هم، نعمل حتى تكوين ديني وتشوف فرحتهم والله منهم
0: جانب المعنوي معناتها
1: حمنتني فرحة ما تصورش شعور متاع السعادة اللي يحقوه الولادة هم، وتشوف الأثر متاع تفاعلهم وفرحتهم وحبهم، وهذا نحبوه يزيد نحبوه يثمر.
0: يعني شيخ أنت تقول مش كان الجانب المادي معناتها اللي تساهم به هذاك طيب وجميل جدا وربي يجازي خيرا كل من يساهم بالجانب المادي، تقول أنت حتى الجانب المعنوي، حتى كل حنان، حتى كل حظن، حتى كل كلمة طيبة، حتى كل لمسة كما علمنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام على رأس اليتيم، هي بدها شحنة متاع عاطفة متاع محبة تساهم مساهمة كبيرة كذلك.
1: وهذا هو مفهوم الإنفاق. وقال المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هو رزق، هو رزق، والرزق عام يشمل كل العطاءات كل الخصائص كل النعم اللي حبابها ربي البشرية. ثم ربي أعطاها العلم، ثم أعطاها القدرة الجسدية، ثم أعطاها الفلوس اللي هي جزء.
0: صحيح.
1: وحتى مفهوم المال في حد ذاته مش النقود، راهو المال معناه كل حاجة تحقق النفع للإنسان في به الآخر. هذا إحنا نحب المواطن التونسي يسمع ويتفاعل معاه وتكون ثم ثقة بينات ثقة متبادلة، لأنه ثقة هي أساس أنه هو يمد يده ويعاون ويوقف باش نحاول نحقق هذا الغرض المنشود باش. وهذا كما قلنا من صلب عقيدتنا، معنى إيمانك بهذه الحقيقة ويقينك في الأثر الإيجابي اللي باش يترتب عن مثل هذه العطاءات، معنى متاع الإنفاق ومتاع العطاء المادي وأي كان، هو راهو تترى الأثر متاعه بدءا في حياتك.
0: صحيح.
1: لأنه شوف ما أروع ما يقول المولى عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عنده زوز أبعاد، فلنحيين حياة طيبة
0: ليش هذه
1: أجر بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا يلقاه أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، معناها بدون حدود، حتى أن الله عز وجل يأخذ هذه الصدقة بها له. قربنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الصورة الجميلة، كما يربي أحدكم فلوة، ما أروع هذه الصورة. وفي حديث آخر معناها حتى أنه يستظل المؤمن بظل صدقته يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، من خلال العطاءات، من خلال هذه الصدقات، من خلال هذه المساعدات، من خلال هذه الكفالات اللي قاعد حقق بطرق زادة ميسرة والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا مكتب تنمية الموارد في سالول نحدد، وهذا معناها عملنا فيه افتتاح والحمد لله، وتحس تفاعل الناس من خلال وجود هذا المكتب باش الناس توليت عن كسب وتشوف.
0: فما اقبال شيخنا؟
1: والحمد لله، معناها نحس ثم تطور حثيث، احنا معناش الاشهر قليلة من اللي افتتحنا المكتب،
0: سبحان الله،
1: وتحس بتفاعل الناس، ولانه ولو معناها حتى في الاشارة اللي حطيناها جينا بحذاكم معناها باللغة الدارجة باش ويقربوا
0: للحاجة قريبة،
1: الحاجة قريبة، ويشوفوا معناها الأثر متاع المساعدات اللي قاعدة تتم باش إنسان يفرح. فما شكون حتى أني حتى بوجودي معناها كان يساعد مقدار معين شهري وقتيرا الأثر هذاك، حذرت عليه قال إن نحب نزيد، كنت نعطي في كذا نحب نولي نعطي في كذا، هذه الحاجة تفرح وثيقته. وأكيد أنه هو لم يبادر إلى مثل الأمر إلا لأنه وجد أثر هذه المساعدات في حياته الشخصية، بالشعور بالسعادة، لأن احنا نحب ديما اليد العليا، واليد العليا نحبوها تحقق حتى مع الصغيرات هذوما، نحبوش أنهم يحسوا أنهم معناها في حالة فقر وعوزوا أنه باش مدولها من، لا مش بهذا المعنى. تحسوا أنه عبارة على ولدك وأنت كيف تكفلوا وتهتم به بالضبط كما عملت مع ولدك أنت. احنا نشوفوا بعض التو الأولياء اللي قاعدين يوقفوا في أموال طائلة من أجل تسجيل أبنائهم خاصة في المدارس الخاصة، مع احتراماتي لاختياراتهم بطبيعة الحال. عملنا معاهم حتى لقاء، قل لهم كيما تفكر صغيرك اقتطع حتى جزء ضئيل جدا.
0: صحيح.
1: من الفلوس اللي قاعدة ترصد فيها لأبنائك، وفكر في الصغيرات هذوما، وهذا يرجع لك المردودية متاعه في المستقبل القريب، معناها لأنه أنت كتخرجوا من حالة العوز والفقر والخصاصة، راهو باش يدخلوا في الدورة الاقتصادية، بشوي الإنسان فاعل بشوي ناجح، باش تخرج منه تلك الطاقات في الذكاءات متاعه، لأنه برشا صغيرات عندهم طاقات جبارة في فكاهم وتطلعاتهم وطموحاتهم. كي أنت معناها ما تعطيش الفرصة هذه باش يكون جنبا إلى جنب بالناس اللي عندها القدرات المادية، ومش بالضرورة كيف كيف الناس اللي عندها القدرات المادية باش يخرجوا وليدات ناجحين في حياتهم، لا، معناها هذا صحيح وهذا صحيح، فقط احنا نحب نأكدوا على الإحاطة، على الرعاية، على العناية، على الحب، على أن تشمل وتخلينا نوسع هذه الدائرة متاع العائلة، ما نفكروش كان في أنفسنا، ما نكونوش الناس أنانيين، وهذا الكل راه يبقى في سجل حسناتنا إن شاء الله
0: وربي يبارك
1: فينا إن شاء الله.
0: أنت قلت حاجة مهمة، قلت في المخيم تعملوا هيك الجانب التوعوي من خلال ديننا، أكثر يعني الحاجات اللي تقوم بها أنت شيخنا أستاذ يعني من في الدروس أو في التوعية سواء للعائلات أو للأطفال، الكلمات اللي توصل تحسها توصل للقلب باش نجم تعطيهم هيك الشعور نتاع الدعم، أنه فما يعني ماكمش وحدكم، أنه دائما فما شكون معاكم، هذه كيفاش نجم تخدم عليها شيخنا؟
1: هو الجانب الديني كي تعرف معناها يحرك برشا مشاعر داخلة في داخلة في الإنسان، معناها كائن فيه، احنا نخرجوها ومجرد أنهم يسمعوا تلاوة القرآن، قد رحنا نصحب التوجيهات هذه شوية آيات نحفظوا مع بعضنا، قالوا مع بعضنا سورة الفاتحة وشوفوا الأثر نتاعها كيفاش رب العالمين مثلا، حاجة من الحوايج هذوما، كيفاش احنا نذكروا بأركان الإيمان أنها تأسس القيم الثابتة في قلب الإنسان المؤمن، وتفاعلوا من خلال الالتزام بأركان الإسلام، رغم هي حوايج بسيطة نمروها لهم، بعد نخلي لهم فرصة باش يسألوا، والحمد لله من خلال تفاعلهم وتحس ناس عندهم قدرات ما شاء الله،
0: نعم،
1: مش حتى الأسئلة اللي طرحها أسئلة معناها ساعات تثير جدل، معناها لكن انت تعرف كيفاش تخدم الوليدات هذوما، حتى مش كيما باش تحكي مع إنسان في ظروف عادية، معناها خاطر احنا ما تنساش اللي احنا يجيو من مناطق نائية، ظروف البيئة صعبة، كيفاش حتى الخطاب كيفاش توجهوا باش يتناسب مع طبيعة تقبلهم وظروفهم الحياتية باش توصل الرسالة بشكل مطلوب وتؤتي ثمارها كما قلت لك، نشوف الفرحة، نشوف التفاعل، الزمن مش يكونش ثقيل باش ما نثقلوش عليهم،
0: يعني تختاروا الوقت، معناتها
1: هذا ما علمنا اياه السيد صلى الله عليه وسلم وديه من جوامع الكلم، وان شاء الله نراو الثمار هذه وتستمر، لانه احنا كما تعرف احنا عملنا شراكة مع وزارة الشؤون الدينية وفي لقاء مع السيد الوزير، وأكد على ضرورة التوعية الدينية للوليدات هذوما بشكل عام، ولهذا نشوفوا الأثر متاعه إن شاء الله القريب العاجل بحول الله.
0: بحول الله. آخر سؤال، باعتبارك رئيس لجنة الدعم في قرية أكودة، أكثر التحديات اللي تراها اليوم شيخنا في قرية أكودة وفي الدعم بصفة عامة، أكثر حاجات تحديات تراها؟
1: هو التحسيس. احنا اللي قصنا وربي يبارك لكم انتم إذاعة زيتونة، وماذا بنا كل الإذاعات في تونس تساهم في هذا الأمر، وقت اللي يعرفوا شنية الجمعية متاعنا، شنية الاسم متاعها، شنية الرسالة متاعها، وهذه تقريب الصعوبات الكبرى اللي قاعدين نلقاو فيها. هذاك عليش ما يقتضي الاتصال المباشر، احنا عنا ما يعبر عنه اللي فيساغ معناه فيس تو فيس، هم فيهم أكثر متطوعين يمشيوا يتواصلوا مع الناس حتى في الشارع، يمشيوا في المغازات الكبرى. صحيح. وهذا اللي دأبنا عليه احنا كلجنة الدعم باش نتصلوا بأصحاب
0: اتصال مباشر معناته،
1: والاتصال المباشر هذا هو معناه كي تواصلوا معهم ويفسرهم الأشياء اللي هي كانت غامضة في تصورهم، هذا الحقيقة هو اللي سهل لنا الأمور، وبالتالي كل حد يمد يده يقول معناها حقيقة هو القيم. الأشكال كيف حنا نردوا حتى باعتبارنا أيما باش يعني الدور المزدوج بالنسبة للعبد لله، معناها حتى كإمام كيف احنا مطالب حتى على المنابر باش نحسوا، واحنا اتصلنا بالأيما تعرف في دورة جبنا تقريب كل ولايات الجمهورية، تواصلنا بالأيام باش بدورهم يوصلوا هذه الرسالة هذه باش يعرفوا شو معناها القرية متاعنا، علاش كيفاش خرجنا للمجتمع، كيفاش اشتركت مع الناس الكل، كيفاش ما عادش معنا باش نتجنبوا عملية الوصمة هذه زادة من التحدي.
0: صحيح. احنا
1: اشتغلنا عليها برشا وقاعدين نجنيو في الثمار الإيجابية الحمد لله. وبقينا كما قلت معناها سقف تطلعاتنا وطموحاتنا راهو كبير برشا برشا برشا، وان شاء الله على قدر اهلي لازم تاتي العزاء
0: يا رب ان شاء الله. نشكرك برشا شيخنا الاستاذ خالد تلمودي الامام الخطيب بجامعه الصبر بسوسه ورئيس لجنه الدعم بقريه اكوده، شكرا لك، ربي يبارك لك ان شاء الله. شكرا. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل راجعين مكملين من باقي مشوارنا، بقاو معنا راجعين ان شاء الله.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلين معاكم لقانا في السابقون السابقون، مواصلين في المكالمات مع الأخصائيين الاجتماعيين في السويس، ومعانا مش نحكيه بطبيعة الحال على مشروع دار الآخرة، ومش ناخذوا أكثر تفاصيل عن الوضعية الاجتماعية مع الأخصائي الاجتماعي في مكتب دعم الأسرة بسيدي بوزيد حباب طاهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم سيدة مريم.
0: شكرا، تحية ليك.
1: في البداية نحب نحييك ونحيي كل إبرة تونسية بعيدها.
0: شكرا، ربي يبارك لك.
1: ونخص بالذكر أمهات السويس اللي اختاروا أنهم يكونوا سند وحضن دافع لأبنائنا.
0: ربي يبارك فيهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله يا رب العالمين. باش نحكيوا على مشروع دار الآخرة والوضعية الاجتماعية للأسرة اللي مدرجة ببرنامج دعم الأسرة في سيدي بوزيد. تحية الأهالينا في سيدي بوزيد. كانت تعطينا فكرة على هالبرنامج هذايا، على الوضعية الاجتماعية بطبيعة الحال، وعلى الدعم زادة اللي تستحقه هالأسرة هذه.
1: بمناسبة حديثنا على عيد المرأة، ما نجموش ما نحكوش زادة على الأمهات في برنامج دعم الأسرة والمناضلات اللي كافحوا باش يعيشوا صغيراتهم أحسن الظروف، ويشوفوا فيهم الاستثمار الأول أنهم يغيروهم من حياتهم ويعيشوا ظروف خير من اللي عاشوها أوليائهم. وهنا باش نحكي على أم مناضلة مدرجة معنا في برنامج دعم الأسرة واللقاية من عمال بسيدي بوزيد، وهي أم وزوجة وتسكن في منطقة طويلة، وهي منطقة ريفية بولاية سيدي بوزيد. وهي العائلة هذه عائلة ضعيفة الحال، مكونة من 6 أفراد، الأب والأم والطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ورضيعة لم تتجاوز عمرها 1.5 سنة، وطفلين حب ربي أنهم يودوا عندهم إعاقة متعددة عميقة.
0: ربي يشفيهم ويعافيهم
1: يا رب. يا رب. رغم حرص الوالدين معنا الصغر أنهم يطولوا بالسياراتهم ويحاولوا يحسنوا، معنا العيل تسرع عليهم العيل يجوا ونجموش معنا يسيروا الوضع أنه يطلبوا برشا عيلش صغيرة لوين تأزمت وضعيتهم حاليا الصغيرات وظهما غير قادرين على الحركة.
0: فما قاعدين يخذوا يتلقوا في علاج
1: حاليا؟ ثم الدواء اللي كانوا لازم يخذوه لازم يخذوه فترة معينة في الولادة. الفترة هذيك لا، هما توا عندهم وليد عمره 5 سنين والأخرى ما راح 11 سنة.
0: واضح.
1: هذا هو حاجة واحدة، هما توا باقين يحاولوا يعيشوا صغيراتهم باللي نجموا. صغيرات هذوما معناها كل يوم يستحقوا كوش، يستحقوا أكل خاص بحكم حتى الأسنان ما عندهمش أسنان. دي بي بي لحد الآن. ونعرفوا مصاريف، مصاريف الصغيرات هذوما تكلف برشا.
0: صحيح.
1: وهذا اللي أثقل كاهل العائلة.
0: الوالد والأم هما زوز؟
1: الوالد والأم. الوالد والأم هما زوز قاعدين يخدموا على صغيراتهم ويحاولوا يوفروا لهم حاجيتهم.
0: التفكير شنو في الوضعية الاجتماعي؟ كيفاش تراوه أنه الحل باش ينجموا هما يلقاوا موارد رزق أخرى باش ينجموا هالميزانية هذه ما تثقلش عليها؟
1: خليني بالله نكمل نحكي على الوضعية بالضبط باش تكون الصورة المستمعين واضحة. بالنسبة للوالدين هذوما حتى هم مساهمين باقيين يسعوا أنهم يخدموا أنهم يوفروا حاجيات لصغيراتهم، إلا أنه بحكم الظرف الصحي للصغيرات يلزم يبقى واحد من الوالدين يبقى مع الصغير.
0: بالطبيعة
1: ريت مثلا الصغير إذا يغفلوا عليه ينجم تصير حالة اختناق في أي لحظة، نحكي في الليل في النهار، معناها تحكي لي الأم اللي هي يوصلوا في فترة معينة في الليل يلزم يقوم البو
0: بالتناوب، معناته
1: بالتناوب يلزم يغفلوش عليهم الصغيرات جملة.
0: الحرب يكون في عونهم يا رب.
1: على هذاك هم الزوز ما ينجموش يخرجوا يخدموا، يلزم يبقى واحد والاخر يمشي يخدم. هذا اللي خممنا فيه، خممنا اليوم ان نقوم بمشروع مدر للدخل العائلة هذه. على الاقل يكون الاب، على الاقل يكون الاب يخدم من برا وتكون الام اللي هي بالصغيرات
0: تكون حاضرة هي مع الاولاد في الدار.
1: تكون حاضرة، وهذا ما ينجم يكون كان مشروع تربيتي ماشي بحكم الزوجة كانت عندها خبرة هي في ضرب واقبل، وبحكم المنطقة
0: ريفية،
1: منطقة ريفية هي منطقة الطويلة. هذا علاش خممنا أنه نقوم العائلة هذه بمشروع مدر للدخل اللي هو تربية ماشية باش الأم تكون بحتى صغيراتها وتزيد مداخيل العائلة وينجموا يتكثروا بمصاريف هذه هي للأسف كاهلة.
0: خلينا نذكر سي حباب إنه العائلة وضعيتها الاجتماعية معناتها تتكون من 6 أفراد، الأب والأم، عنا 4 صغيرات فيهم زوز عندهم إعاقة، ربي يشفيهم إن شاء الله، متعدة وعميقة الإعاقة هذه. ونذكر إنه يلزم فما حد مرافق، مرافقة يعني كلية يوم كامل يكون موجود مع إما الأب أو الأم، يكون موجود مع الصغيرات هذوما، خاصة كما قلت أنت الوضعية الدقيقة متاعهم إنه خاف عليهم حتى من الاختناق حتى في النوم معناتها. فهذاك علاش اليوم الوضعية متاع العائلة وضعية يعني صعيبة جدا وتستحق هالدعم. وكما فكرتوا انتوما في هالمشروع أو الجانب الفلاحي اللي خاص بالمنطقة، المنطقة الريفية، فهو تربية أغنام نجم تعاون العائلة هذه وتكون مصدر رزق ويرجع لهم أكيد بالفايدة معناتها ليهم وللعائلة وللأسرة بصفة أشمل.
1: هذا هو الخمم نكفي، وهذا ما نجم يكون كم دعم التوانسة اللي نحن معاملين عليهم في برنامج دعم الأسرة، أنهم يعاونوا العائلة هذه وإن شاء الله في ميزان حسناتهم، خاطر بالرسمي عائلة مستحقة أنها نغير وضعيتها، أن نحافظوا على الصغيرات المرضى والصغيرات اللي بس عليهم. زاد عنا زوج صغيرات، عنا رضيعة وعنا أولاد عمره 6 سنين.
0: أي سنة أولى
1: العائلة ساعات تتوفر الحاجات الأساسية للصغيرات المرضى، أنهم الصغير اللي يقرأ ما عادش تخمم فيه، درس أنا توصل ساعات ما عادش تخمم فيه، خطر خاصة للصغيرات المعوقين.
0: كيفاش يتواصلوا معاكم؟ كيفاش يكلموك من الناس اللي تحب تدعم الأسرة هذية واللي معناتها عندها خذت الفكرة وتحب تقدم يد المساعدة وتقدم الدعم، كيفاش يتواصلوا معاكم؟
1: عندنا ينجموا يتصلوا بينا في المكتب في عمارة مختار بلاج سيدي بوزيد، ولا على رقم الهاتف
0: اللي هو
1: 50 50 77 664.
0: ما يسالش نعاودو،
1: 50 77 664
0: اللي هو الرقم نتاعكم ينجموا يتواصلوا به معكم. انا خليني نغتنم الفرصه ونحكيوا على وضعيه مماثله يعني بالنسبه للسوا معاكم، معناتها انتم في برنامج دعم الاسره قديش قاعدين تتكفلوا بالاسر اللي في نفس الوضعيه ولا وضعيه اقل ولا اكثر، كيفاش التضامن نتاع التونسي وقت يسمع بوضعيه هكا مشابهه، كيفاش كل هبه معناتها باش ينجموا يحاولوا انهم يقدموا يد المساعده.
1: اليوم عندنا في مكتب سيدي بوزيد 736 مستفيد. حقيقة عندنا برشا عائلات يستحقوا الدعم، وبرشا عائلات اليوم زاد ما وصلنا لهمش. سيدي بوزيد كبيرة وللأسف معناها برشا وضعيات بالحق اليوم بحق أنه التوانسة كلها نوقفوا معاهم، وأنه خلونا نحن يدعمونا أن كمكتب النجم نوصل لأي عائلة من شرق إلى جنوب من سيدي بوزيد. وهذا ما ينجم يصير كان بالتبرع على الموقع الإلكتروني sosve.in. هذا هو
0: 736 مستفيد، معناتها هذوما اللي قاعدين تغطيوا فيهم توا هكا ولا؟
1: أي طبعا.
0: فما أرقام معناتها فما عائلات أخرى ما نجمتوش تغطيوا الاحتياجات نتاعها أو الظروف نتاعها؟
1: فما برشا عائلات اليوم مازلنا ما وصلناش العائلات كل في سيدي بوزيد. اليوم بالرسمي نستحقوا دعم كبير كبير كبير برشا باش نوصل لكل عائله، باش نقضوا الصغيرات، باش نخلوا صغيراتنا اليوم يعيش اي صغير يعيش الظروف المماثله اللي تخليه ينجح ويعاون عائلته ويكون حاجه به في المجتمع.
0: خلينا نسألك زادة في برنامج دعم الأسرة، فما كذلك دعم بالنسبة للعائلات اللي عندها أولاد وعودة مدرسية في الجانب هذا، معناتها في الجانب بتاع العودة المدرسية وكل، فما قاعدين تخدموا عليه البرنامج هذا في المدى القصير هذا الوقت هذا؟
1: هذا هو أكيد. نحن توا ديجا عنا صغيرات ديجا حكيت عليهم زميلتي قبالة في المخيم الأمل، كملنا مخيم الأمل من ارتوحة وشوية سواس، اليوم نحضروا العودة المدرسية وباقين باش خاصة أول شيء عائلات اللي مدرجين معنا ببرنامج باش نوفروا لهم الأدوات المدرسية نتاعهم. وزاد اليوم نحبوا نغطوا أكثر عدد، مش باللازم معناها كان العائلات اللي عندنا في البرنامج، عندنا برشا عائلات حق اليوم أدوات مدرسية، حق ملابس أنه صغيراتها يدخلوا العودة المدرسية وأمورهم كلها واضحة. هذا هو اليوم نحبوا أكثر ناس تستفيد من خدماتنا في سيدي بوزيد.
0: واضح، يعطيكم الصحة ربي يعاونكم إن شاء الله. منعرفش الفكرة متاع تربية الأغنام، فما عائلات كيف بنفس الطريقة يعني وصلوا أنهم عاونتوهم بتربية أغنام، ولا الفكرة هذه موجودة معناتها بتبيعتها؟
1: لا، ديجا عنا عائلات اليوم عنا تقريبا مش كان تربية أغنام، عنا اللي عاونا تربية دواجن، تربية أغنام، عنا زاد الصنع المرطبات الخياطة ديجا نحنا توا عنا 5 مشاريع أطلقناهم بنا في عام 2026 نطمحوا أن نزيدوا برشا مشاريع أخرين خاطر اليوم العائلة ما تنجم تكون مستقلة إلا ما يكون عندها دخل قار ودخل قار ودخل إضافي دخل إضافي
0: يعني تقريبا من آخر سؤال باش نسألك أكثر المشاريع اللي تروها نجحت معناتها صار الدعم للأسر ونجحت وقاعدة معناتها كمصدر رزق للعائلة ذيك قاعدة متكفية به من أكثر المشاريع اللي تروها في التجارب الناجحة معناتها
1: اليوم بحكم المنطقة الريفية منطقة سيدي بوزيد أكثر المشاريع اليوم اللي تتماشى مع مع المواطنين في سيدي بوزيد هي مشاريع تربية الماشية ومشاريع الفلاحية بحكم المنطقة اللي معناها موجود حتى أنهم يخرجوا يشوفوا
0: واضح المنطقة بطبيعتها فلاحية معناتها
1: منطقة فلاحية منطقة فلاحية أكثر نشاط أكثر مشاريع اليوم في سيدي بوزيد نجم تنجح هي المشاريع الفلاحية وتربية المواشي أو الأبقار أو الدواجن الحاجات هذه
0: هذه اللي ترجع بالنفع على الأسر هذاك علاش خممتوا في الأسرة هذه إنه يصير دعم بتربية أغنام هكا ولا
1: هذا هو أول شيء الطبيعة المنطقة وزيد السبب الثاني إنه مشروع اللي كيما حكينا إنه الأم تنجمش تبعد على دارها
0: واضح ربي
1: اليوم كان باش نحكي الأم هذه توصل معنا إذا زوجها ما يجيش خدمة وزاد بحكم عامل يومي توصل تركب في شاحنات الموت ونعرفوا اللي باقي فيك الشاحنات هذه اليوم أنا باش نحمو الأم وباش نوفروا مورد رزق العائلة وباش زادة نحموا الصغيرات أنها الأم تكون بحث صغيراتها
0: صحيح.
1: وتحميهم من أي خطر يصير عليه وهذا من المعاملين عليه التوانسة إن شاء الله يوقفوا مع العائلة هذه ونحيطوا بها إن شاء الله
0: إن شاء الله ونذكروا بالرقم اللي هو 50 077
1: 50 077 664
0: واضح ينجم يتواصلوا معك نشكرك برشا إن شاء الله ربي يعاونكم إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم شكرا لك سي حباب الطاهري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نذكروا أنه الوضعية الاجتماعية في مشروع دار الآخرة كما سماوه المستفيدة مدرجة في برنامج دعم الأسرة في سيدي بوزيد هي أسرة معوزة تتكون من 6 أفراد تقطن في منطقة الطويلة في سيدي بوزيد عندهم طفل متمدرس وطفل رضيع وزوز أطفال حاملين لإعاقة متعددة وعميقة الفكرة أنه باش يعاونوا العائلة في مصدر رزق في تربية أغنام وترجع بالفايدة بطبيعة الحال عليهم وعلى هالعائلة هذية وكما أعطى الرقم سي حباب الطاهري اللي هو أخصائي اجتماعي في مكتب دعم الأسرة في سيدي بوزيد نذكركم كذلك بالمداخلات مع السادة اللي دخلوا معنا ومع الأخصائيين اللي دخلوا معنا كانت عنا مداخلة واتصال هاتفي مع السيدة سنة غرسل اللي هي أخصائية اجتماعية في مكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال في سوسة وكان الحديث عن احتفاء بعيد المرأة للحديث عن يوم توعوي يحكينا على اليوم التوعوي هذايا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وكان شعار نمكن قدراتنا نبني مستقبلنا نظمت برنامج دعم الأسرة في العلا في العلا لفائدة عدد من مستفيدات البرنامج بالجهة وحدثنا عن المشاريع وعن الفرحة متاع النسوة بالأفكار اللي عندهم بالمشاريع اللي عندهم بالرغبة أنه توصل هالمشاريع هذية إنها تنجح على أرض الواقع بطبيعة الحال تكون مصدر رزق للعائلات هذوما في الجهة وتحميهم وتحمي الأسرة من ربما من مشاكل اقتصادية كيف حكينا على المخيم العائلات أمل اللي كانت تكون مبرمجة معنا لكن للأسف ما تعدتش معنا كانت باش تحكينا على مخيم الأمل في دورته الثانية اللي كما قلنا رجع في ثوب جديد الأطفال والعائلات متاعهم عدوا أروع الأوقات في مخيم العائلات في جرجيس وكذلك كان معنا الشيخ الأستاذ خالد التلمودي الإمام الخطيب في جامع الصبر بسوسة رئيس لجنة الدعم بقرية أكودة لسواس وإن حدثنا عن رعاية الطفل هي أمانة وكذلك بناء للإنسان ورسالة نبيلة تترسخ في مجتمعنا الإنساني والعقيدة متاعنا وكان الحقيقة كلمات قالهم الشيخ في غاية الروعة وخاصة كي حكينا على الدعم المعنوي قال اليوم الدعم المادي هذاك حاصل بالنسبة للوليدات في سواس أكودة ولا في أي سواس من قرى سواس في تونس الكل لكن حكى على جانب آخر مهم قالوا اليوم ما يحتاجوش كان للجانب المادي فقط. الوليدات هذوما رهم يحتاجوا للحنان، يحتاجوا للمحبة، يحتاجوا لهك اللمسة اللي فيها لطف، يحتاجوا كما علمنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى تلقى اليتيم هكا وتمسح على رأسه، رو هذاك كله دعم، وهذاك كله يمشي للجانب النفسي وللجانب متاع الإحاطة وللتحفيز، وأنه ما يحسش روحه وحده، أنه يحس روحه عنده دعم. كذلك حكينا على الشراكة مع وزارة الشؤون الدينية، وأنه يعني التحفيز بالجانب الديني، وأنه تكون فما دروس في القرى، في سواء كما قلنا في القرى الكل في تونس الكل. وكيف كيف كان حديثنا في الأخير عن الوضعية الاجتماعية كما شفناها في سيدي بوزيد. نذكركم دائما بالرقم تاع المكتب الوطني للجمعية التونسية للسواس اللي هو 58 371 0002. إذا كانت نجموا تتواصلوا أي استفسار، معناتها كما قلت نذكركم ب 58 371 0002، ولا تروادوا بالـ VSOSVE.TN هذه الموقع متاعهم اللي تنجموا تدخلوا تتصفحوا وتشوفوا إذا كان عندكم استفسار أو عندكم فكرة، أو إذا كان تحبوا بطبيعة الحال تدعموا بفلوسكم من أموالكم للقرى هذوما وللأولاد هذوما والأطفال هذوما، وكما قال الشيخ لو تشوفوه في الدنيا، تشوفوه في راحة البال، تشوفوه في راحة القلب، تشوفوه في صفاء النفس متاعكم وقت اللي تعاونوا بجزء من اللي تقدر عليه، بلي تقدر على 50، تقدر على 100، شنو تنجم تقدر باش نجم تعاون الوليدات هذوما اللي موجودين في قرى السواس في تونس الكل. بطبيعة الحال راه هذا تشوفوا في كما قلنا فيك الراحة، فيك الإحساس إنك عاونت وإنك قدمت يد المساعدة في الجانب هذا. بطبيعة الحال هذا الكل إن شاء الله يكون في ميزان حسنات الجميع. شكرا لكم الناس الكل. كنت معاكم اليوم مريم فجيري في تعويض الزميلة ملكة قسام في السابقون السابقون زهير المسعودي. شكرا كريم عتيق، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا لكم السادة المستمعين والمتابعين، وما كنت ربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السابقون السابقون السابقون السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون السابقون من إعداد وتقديم مليكة قسام الشريف.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
5: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
5: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
6: هي العبرة بالعبادة.
5: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
5: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
8: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع مقدمة التسهيل علوم التنزيل للإمام ابن جزي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى. وقفنا في الحلقة الماضية في الباب الخامس، وأخذنا أسباب الخلاف بين المفسرين. واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ مع بعض الوجوه التي يرجح بها بين أقوال المفسرين. قال الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، قال: وأما وجوه الترجيح فهي 12 وجها. الأول: تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الوجه الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أعلى المرجحات وأقواها، لأنه كما هو معلوم أن التفسير بالمأثور فيه أنواع وفيه أقسام، ومن أفضلها هو تفسير القرآن بالقرآن، أن يستدل المفسر في تفسير الآية بآية أخرى، كما في قوله تعالى ملك يوم الدين فتفسر بقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وكذلك في قوله تعالى والسماء والطارق جاء تفسير الطارق في الآية التي تليها، قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين هذا المنهج الذي اعتمدوه في تفسير القرآن الكريم، فثبت عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته في سورة البقرة بأن معناه يتبعونه حق اتباعه، أي بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه، واستشهد بقوله تعالى والقمر إذا تلاها أي إذا أتبعها. وكذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال علي رضي الله عنه أدن، ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فبين له علي رضي الله عنه أن المراد بهذه الآية هو يوم القيامة. كذلك ومن أشهر التفسير التي اعتنت بهذا المنهج تفسير الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثاني للترجيح فقال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. وهنا بين المؤلف يعني أن أول ما يفسر به القرآن يفسر بالقرآن، ثم إن لم نجد في القرآن ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في قوله تعالى في سورة الأنفال في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي كما في صحيح مسلم. وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففسرها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لما أشكلت عليهم هذه الآية أن المراد بالظلم هو الشرك، مستدلا بقوله تعالى في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الدليل ممكن أن نعتبره من تفسير القرآن بالسنة، وكذلك ممكن أن يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، لأن هذه الآية فسرت الآية الأخرى. ثم قال المؤلف الثالث أي الوجه الثالث للترجيح أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. وهذه التي عبر عنها المؤلف رحمه الله بالكثرة هي عند الأصليين قرينة مرجحة لا دليل بذاتها. وأما الوجه الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأقول الصحابة كما هو معلوم هو حجة فيأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختلف حجة الصحابة رضي الله عنهم في قوة الدليل. فأقول الخلفاء الأربعة ليس كغيره من الصحابة، وقول ابن عباس رضي الله عنه ليس كغيره من الصحابة، وذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس رضي الله عنه يلقب بترجمان القرآن. لذلك العلماء لما يتعاملون مع تفاسير الصحابة وخاصة كبار الصحابة والذين اشتهروا بالتفسير يذكرون من القواعد التي تذكر في هذا الباب أنه ما كان من تفسير الصحابي في سبب النزول خاصة، أي مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، أي كأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الخامس الذي ذكره المؤلف، قال أن يدل على صحة القول كلام العربي من اللغة والأعراب أو التصريف أو الاشتقاق، ومثال ذلك ما ذكر في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه، إذ كان يسأله عن الكلمة فيفسرها ويستشهد ببيت من الشعر ويقول الشعر ديوان العرب. والسيوطي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الإتقان في مبحث الغريب، وكتبت كتب في ذلك من أشهرها معاني القرآن للفراء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذا المنهج وهو تفسير القرآن بلغة العرب كان معتمدا عند التابعين ومن بعدهم، فورد في تفسير الطبري عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأطعم القانع والمعتر، فسر سعيد قال القانع قال هو السائل، ثم استدل بقول الشماخ فقال لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع، أي من السؤال. فهذا المنهج وهو اعتماد كلام العربي موجود كثير في كتب المفسرين، فمثلا لما نجدهم يفسرون سورة الفاتحة مثلا يفسرون الدين ملك يوم الدين، يقولون الدين هو الجزاء، ثم يستدلون مثلا بقول سابق البربري يقول حصادك يوم ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن، فيفسرون الدين بالجزاء ويستدلون بهذا البيت. وكذلك لما يفسرون قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يقولون الصراط هو الطريق، ويذكرون قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموالد مستقيما، أي على صراط أي على طريق. فهذا المنهج عموما وهو تفسير القرآن بلغة العرب معتمد ومشهور كثير عند المفسرين، لكن من المسائل المهمة في التعامل مع أقوال المفسرين أنهم لا يقدمون كلام العربي على تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما الوجه السادس الذي ذكره المؤلف، قال أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده، ومثال ذلك كما في سورة الدخان في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فدل السياق على أنه تهكم لا وصف. وأما الوجه السابع الذي ذكره المؤلف، قال أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه، ومثاله حمل لفظ الصلاة حيث ورد على المعهودة الشرعية لا على الدعاء اللغوي، لأنها المتبادرة في عرف الشرع، والتبادر علامة الحقيقة عند الأصوليين. وأما الوجه الثامن الذي ذكره المؤلف، قال تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. قال وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه. وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. ومن لطائف هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن المؤلف مالكي غرناطي، لكنه ذكر في ذلك خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف في المجاز الراجح، وهذا يدل على سعة وفقه الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى وتمكنه كذلك من أصول المخالفين. وإلا فإثبات المجاز هو مذهب الجمهور، وبين ذلك وفصل الإمام الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره الشهير التحرير والتنوير. ثم ذكر المؤلف الوجوه الأربعة الأخيرة وهي في الحقيقة ترجع إلى أصل جامع واحد، وهو إجراء الكلام على ظاهره وعدم التقدير. فقال المؤلف رحمه الله: قال الوجه التاسع: تقديم العموم على الخصوص، فإن العمومية أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. وأما العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم أو التأخير. وذكرنا في هذه الأوجه الأربعة أمثلة في الحلقة الماضية. وهنا نكون قد أتممنا الباب الخامس، وننتقل إلى الباب السادس في ذكر المفسرين وطبقاتهم. قال ابن جزي: اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه من مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأولوا الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم. ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هو عين ما حرره الإمام ابن عاشور رحمه الله في المقدمة الثالثة من التحرير والتنوير في صحة التفسير بغير المأثور، حيث رد رحمه الله على من منع التفسير بالرأي، وبين أن الذم منصب على الرأي المجرد عن العلم والآلة أو المنحرف بالهوى. وفصل السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان بين الرأي المحمود الجاري على مقتضى العربية والأصول والرأي المذموم الخارج عنهما. ثم قال المؤلف: واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ويتلوهما، أي يتلوهما في التفسير، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن. انتهى كلامه. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم. وكما هو معلوم أن مدارس التفسير ثلاثة مدارس اشتهرت في عهد الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم. فنجد مدرسة مكة التي أقامها عبد الله بن عباس ومن أشهر تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء، وكذلك مدرسة المدينة التي أقامها أبي بن كعب رضي الله عنه ومن أشهر تلاميذه زيد بن أسلم وأبو العالية، وكذلك نجد مدرسة العراق التي أقامها عبد الله بن مسعود ومن أشهر تلاميذه علقمة ومسروق والحسن البصري وقتادة وغيرهم كثير. وهنا سينتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الطبقة الثانية من الذين اشتهروا من التابعين الذين أخذوا التفاسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله: قال والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن ابن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك وأبو صالح وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. قال: ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أشهر المفسرين، وهو الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ويسمى بإمام المفسرين لأنه جمع أقوال الصحابة والتابعين ونقح الأقوال ورجح في ذلك. ثم قال المؤلف: وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. ثم قال المؤلف: وأما أهل المغرب والأندلسي فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي ابن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القرآن، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. قال: وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التأليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، أي اخترمته، أي أخذته المنية. قال: وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. وأما ابن عطية في كتابه في التفسير أحسن تأليف وأعدلها، فإنه طلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في العلم وقوة في الفهم، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. وهنا ذكر ابن جزير رحمه الله تعالى الإمام ابن الزبير، وهو شيخه، وكذلك هو شيخ الإمام أبي حيان صاحب التفسير المشهور البحر المحيط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، فمسدد النظر بارع في الأعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفا ودع ما كدر. وهذه كلمات قيمة أشار إليها ابن جزير رحمه الله تعالى، تبين مدى إنصافه رحمه الله تعالى ورحم جميع علمائنا أجمعين. وهذا المنهج هو المنهج الذي صار عليه علماؤنا، كذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى، فقد أفاد كثيرا من كتاب الكشاف للزمخشري، مع أنه تعقبه في كثير من المسائل واستدرك عليه في كثير من الآيات. وكما يقال: الحكمة ضالة المؤمن. ثم قال المؤلف: وأما القرطبي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة. وهنا المؤلف أشار إلى تفسير القرطبي، لكن أراد بالاختصار اختصار المسائل والأسانيد، وإلا فتفسير القرطبي يعتبر من التفسير المطورة، وخاصة في أحكام القرآن. قالوا أما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الحجم ربما يحتاج إلى تلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. وهنا المؤلف أراد بابن الخطيب الإمام العلامة المفسر الأصولي فخر الدين الرازي المعروف بابن خطيب الري صاحب مفاتيح الغيب، وليس المراد في هذا لسان الدين بن الخطيب الوزير الغرناطي، فإنه بعد ابن جزي رحمه الله. وهنا نكون قد أتممنا الباب السادس، ونلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة مع الباب السابع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.